0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم الله وبالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بعد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسيتم فقولوا: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الغائب للغائب قال له الملك: ولك بمثل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله وارغبوا إليه، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 31 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الحديث 1419. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث 1420. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الحديث 1421. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث 1422. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحديث 1423. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. الحديث 1424. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1425. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1426. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، تنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن هاهنا رجلا معهم امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. الحديث 1427. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حملة حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي، ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليست للتشكيك. قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم أي أمة فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له بمعنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون، هم أولئك أهل الكتاب.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذكر يقول: آمركم أن تذكروا الله تعالى. وقبل أن أتابع الحديث، نحن حينما ضعف الإيمان في قلوبنا فهمنا الدين عبادات شعائرية ليس غير، بينما الدين يقتضي أن تتبع منهجاً تفصيلياً، فكل أمر في القرآن الكريم وكل نهي في القرآن الكريم وكل أمر في السنة الشريفة وكل نهي في السنة الشريفة يقتضي أن تتوافق مع هذا الأمر بالاتباع ومع هذا النهي بالترك. هذا هو الدين، منهج تفصيلي يغطي كل شؤون حياتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنت أمام خيارين، إما أن تكون مع الله عن طريق الذكر، وإما أن تكون مع الشيطان عن طريق الشهوة. شيئان يحركان الإنسان: تقرب إلى الله واستمتاع بالدنيا. لكنك إذا تقربت إلى الله لا يعني ذلك أنك محروم مما أودع الله فيك من شهوات. شتان بين من يتبع هواه وفق منهج الله ولا شيء عليه، وبين من يتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك: الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الحياة، يمكن أن تحقق كل الرغبات التي أودعها الله فيك وفق منهج قويم وسلوك مستقيم. فأنت بهذا تجمع بين نعم الله في الدنيا ونعمه في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت إلى هذه الوعود الطيبة؟ الملائكة تحفك تلهمك الصواب، الرحمة تغشاك، والرحمة أثمن عطاء من الله عز وجل، واسعة جدا، تبدأ من سلامتك وتنتهي بسعادتك، تمر بالتوفيق، بالتأييد، بالنصر، بالحفظ، بالراحة النفسية، بالتوازن، بالأمل، بالتفاؤل. فهؤلاء القوم إذا جلسوا مجلسا وذكروا الله فيه حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. يصعب تفسيرها، سعادة لا توصف. نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله وجلست تستمع ما في كتاب الله من آيات وما في السنة من أحاديث، ثم نظرت إلى أعلام الصحابة كيف كانوا مسلمين متحركين، كانوا رضوان الله عليهم رهباناً في الليل فرساناً في النهار، هذه النماذج تبث فيك الأمل وتدفعك إلى العمل. أما إذا اطلعت على ما تعرضه الشاشات لا تقوى على صلاة العشاء بعدها. لماذا؟ لأن الشيطان صرفك إلى مجال آخر بعيد عن مجال الدين. أيها الإخوة الكرام،
قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها كلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية أخرى: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني أكثر من ذكر الله، بذكر الله عز وجل تحيا القلوب. يعني ذكر الله أنك موصول بالله، الذاكر لله موصول بالإله العظيم، موصول بالعلم الغزير، بالعطاء الكبير، موصول بالقوة المبدعة في الكون. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول، وقد ورد هذا في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد قال الله عز وجل: أموات غير أحياء. هذا الذي أعرض عن ذكر الله ميت القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، دققوا في هذا الحديث أيها الإخوة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني لمجرد أن تتقرب من الله خطوة تشعر بانشراح في الصدر ويسر في الأمر وقرب من الله عز وجل، تقول: أنا في جنة. تقول: ليس في الدنيا من هو أسعد مني. أنت ماذا فعلت؟ خطبت ود الله عز وجل، اقتربت منه خطوة. هذا الحديث أيها الإخوة يملأ القلب أملاً وسعياً إلى مرضاة الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ومعنى معه يعني معه بالحفظ، معه بالتوفيق، معه بالتأييد، معه بإنزال السكينة على قلبه، معه بأن يدافع الله عنه، معه بأن يلقي في قلبه السكينة، معه بأن ييسر له أموره في الدنيا. هذه معية خاصة. المؤمن الصادق أيها الإخوة يضع نفسه في التعتيم، همه الأول أن يذكر الله للناس، همه الأول أن يقرب الناس من الله، همه الأول أن يدفع الناس إلى طاعة الله، ينسى نفسه، وهذا من إخلاصه. أما الذي يلقي الأضواء على ذاته ليلا نهارا هذا يعبد ذاته ولا يعبد ربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال: حلق الذكر. دخلت إلى بيت من بيوت الله، لا تبتغي طعاما ولا شرابا ولا أنسا بأصدقائك، تبتغي وجه الله عز وجل، فأنت ضيف الله. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فأنت بين رحمة الله تتجلى على قلبك في المسجد، وبين أن يكون الله معك في حياتك اليومية فيحفظك ويرعاك ويؤيدك وينصرك ويوفقك ويجري على يديك الخير. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يديه الشر. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك
خلق الفضل ونسبه إليه. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بالآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تنجحون في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا توجيه القرآن الكريم، وهذه توجيهات السنة النبوية المطهرة. أيها الإخوة الكرام، ذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أذكركم مرة ثانية: باب الذكر واسع جدا، لك أن تقول الله الله، ولك أن تذكر بأذكار النبي: حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لك أن تذكر بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تستغفر الله، ولك أن تتوب إليه، ولك أن تدعوه، ولك أن تقرأ كتابه، ولك أن تقرأ أحاديث رسوله، ولك أن تراجع موضوعاً في الفقه: ماذا أفعل؟ وما حكم الشرع في هذا الذي أفعل؟ ولك أن تستمع إلى درس علم، ولك إلى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولك أن تصلي، ولك أن تفعل أي شيء يقربك من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. يعني لو أنك تحدثنا قليلاً عما يدور في مجالس المسلمين، حديث عن الأفلام التي شاهدوها، وعن الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، وعن الذين يفعلون كل الموبقات والحديث عنهم ذو شجون كما يقولون، بينما المؤمن يأنس بذكر الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. آخر شيء أيها الإخوة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إياك أن تمشي مع غافل متبع للهوى. ينبغي أن تكون معه ذاكر لله عز وجل متبع للوحيين. إياك أن تصاحب غافلا أو متبعا لهواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا أيها الإخوة: وجدناه غافلا. صحبت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء. صحبت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم ببخلاء. معنى أغفلنا بالمعنى الدقيق اللغوي وجدناه غافلا، لا كما يتوهم بعض الناس، جعله غافلا، وجده غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكأن هناك تلازما بين الغفلة عن ذكر الله وبين اتباع الهوى، وكأن هناك تلازما آخر بين ذكر الله عز وجل وبين اتباع الحق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، وأقم الصلاة لذكري،
فالصلاة ذكر لله عز وجل، بل إن الذكر أكبر ما فيها، أي أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إنك تذكره تعبدا، ولكن الله إذا ذكرك يذكرك حفظا، ويذكرك تأييدا ونصرا وتوفيقا وإسعادا. قال بعض العلماء: الناس في الصلاة على مراتب خمسة، وأنا أوجه هذا الخطاب لنفسي أولا ولكم ثانيا. الناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه، المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا ظالم لنفسه في الصلاة. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذه مرتبة ثانية، حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة لحدودها وحقوقها لئلا يضيع عليه منها شيء، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. خمس مراتب: المرتبة الأولى صاحبها معاقب، الظالم لنفسه، المفرط، انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني الذي حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع فيها مجاهدة النفس، قال الثاني محاسب. الأول معاقب، الثاني محاسب. الثالث الذي حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، هذا مكفر عنه. الرابع مثاب، له عند الله ثواب المصلي كما أراد الله عز وجل. والخامس مقرب من الله عز وجل. فبين معاقب وبين محاسب وبين مكفر عنه وبين مثاب وبين مقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا دخل في الصلاة فشغل بغير الله عز وجل، أرخيت دونه الحجب، فإذا التفت إلى الله عز وجل رفعت بينه وبين الله الحجب. إما أن ترخى في وجهك تضيق ذرعا بالصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإما أن تتصل بالله عز وجل فترفع الحجب بينك وبين الله. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.

لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه

أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: يفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن السادة الصحابة جميعا، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

تعلمون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم: يا قوم إني لكم نذير مبين واضح فيما أقول لكم، جئتكم من أجل أن تتركوا الشرك، لا تعبدوا إلا الله، لأنكم إن بقيتم على شرككم فإن هناك عذابا ينتظركم، عذابا أليما شديد الإيلام، موجعا كثيرا. فماذا قالوا له؟ يا أخوة، أود أن أنبه هنا على أن الشبهات التي قالها الكفار قديما من أيام سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم هي نفسها الشبهات التي تتردد اليوم وستردد إلى يوم إلى قيام الساعة. فإذا هذه الشبهات التي يقولها الكافرون والملحدون والعصاة والذين لا يريدون هذا الحق، ونجد اليوم كثيرين منهم، ولعل أخطرهم الحداثيون العرب الذين يلبسون ثوبا ولكنه ثوب ليس صحيحا وليسوا صادقين فيما يقولون. لنستمع ماذا قال له قومه. قال الملأ، وهم أشراف القوم الذين يملؤون العيون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ماذا؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذه شبهة أولى، أنت بشر، وكيف يكون النبي بشرا؟ إن النبي ينبغي أن يكون ملكا. ولا أدري أكانوا حقا يعترفون بوجود الملائكة؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، الذين اتبعوك يا نوح هم أراذل القوم. وفي آية قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هم أراذل القوم، بادي الرأي لها معنيان: إما أنهم اتبعوك دون تفكير قبل أن يفكروا، ولو فكروا ما اتبعوك، وإما أن هؤلاء الذين اتبعوك هم بل، ليسوا من العقلاء، ليست لهم عقول تامة. وكلا المعنيين صحيح، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي. أما الشبهة الثالثة: وما نرى لكم علينا من فضل، لماذا خصصت أنت بالرسالة؟ ولماذا اتبع هؤلاء؟ أأنت أفضل منا؟ وهؤلاء الذين اتبعوك أفضل منا هم كذلك؟ بل نظنكم كاذبين، ما نظنك أنت ومن اتبعك إلا كاذبين. هذه الشبهات يا أخوة هي الشبهات التي تلقى اليوم، ولذلك نجد أن كثيرا من الناس يسخرون من المتدينين ويسخرون من العلماء، ولكنهم مع كل أسف يحترمون رجال الدين من الديانات الأخرى، وهذا أمر عجيب جدا والله. بل نظنكم كاذبين. يرد سيدنا نوح على هذه الشبهات، قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أكرمني الله ببينة وأكرمني بهذه الرسالة، البينة الرسالة، وآتاني رحمة من عنده، وقد تكون البينة هي هداية الفطرة والرحمة هي الرسالة، كل ذلك صحيح، وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم، خفيت عليكم، وفي قراءة عميت عليكم، خفيت عليكم وعميت، ولم تجدوا أنها رسالة صحيحة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ كيف؟ لا يمكن أن نلزمكم بها وأنتم لها كارهون، لأن العقيدة لا تكون بالإكراه يا أخوة، العقيدة إنما تكون بالرضا والاقتناع والعقل. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنلزمكم هذه الرسالة مع كراهيتكم لها وعدم إيمانكم بها؟ لا يمكن أن نلزمكم. إن آمنتم فبها ونعمت، وإن لم تؤمنوا فهذا شأنكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم يرد على الشبهة الثانية: ويا قومي، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. لا أسألكم مالا على رسالتي، أجري على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، لا أطردهم هؤلاء الذين تقولهم أراذلكم،
إنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم على ما عندهم وعلى ما يستحقون، ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم قوما تجهلون. والجهل يا أخوة ليس هو عدم القراءة والكتابة، الجهل هو أن لا تدرك ما في هذا الكون من خير. ولذلك قد تجد إنسانا عنده أعلى الشهادات ومع ذلك لا يخرج عن كونه جاهلا، وقد تجد إنسانا ليس عنده إلا الشهادة الأولى الابتدائية ومع ذلك تجده حكيما عالما في أحوال الحياة. ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من يحميني من الله؟ من يقف معي من عذاب الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ أي أتعرضون فلا تتذكرون؟ ثم يبين لهم ردا على الشبهة الثالثة: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما أدعي أن عندي أموالا كثيرة لأعطيكم، ولا أعلم الغيب، ولا أدعي أنني أعلم الغيب فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا أدعي أنني ملك كذلك، بل أنا بشر مثلكم، ولدت معكم في صباي وفي طفولتي. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء الذين تحتقرونهم لا أقول بأن الله لن يؤتيهم خيرا، لأني إن قلت ذلك فإني من الظالمين، وأسأل الله أن يجنبني الظلم. فماذا قالوا له بعد هذه الحقائق الواضحة الناصعة؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا وتحدثت معنا كثيرا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بهذا العذاب الذي وعدتنا إن كنت صادقا. يقول سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الله إن شاء أن يأتيكم به سيأتيكم وما أنتم بمعجزين. ثم يقول لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يعني نصحي لا يفيدكم أبدا وأنا ناصح لكم أمين وأردت أن أنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، أنا لا أملك لكم شيئا. أم يقولون افتراه؟ هذا خطاب قيل إنه موجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أي يا أيها النبي هكذا كان قوم نوح وقومك اليوم يقولون بأنك افتريت هذا القرآن. قل لهم: إن افتريته فعلي إجرامي، علي ذنب افترائي، وأنا بريء مما تجرمون، أنتم المجرمون حقا وأنا بريء من إجرامكم بادعائكم أن هذا القرآن مفترى وما هو والله إلا من عند الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.

0: عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: بعد هذا الجدل بين نوح وقومه وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أوحى الله تبارك وتعالى عليه: يا نوح، لقد قمت بواجبك وبلغت الرسالة على خير ما تبلغ الرسالات، ولكن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكانوا قلة، قيل إنهم لا يزيدون على 12، والله أعلم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن لفعلهم، وسنعذبهم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع السفينة برعايتنا وبوحينا إليك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تطلب مني أن أرحمهم، ولا تطلب مني أن أعفو عنهم، ولا تطلب مني أن أمهلهم، إنهم مغرقون. ويصنع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم الفلك، ولم يكن أمرا معروفا عندهم، وكلما مر عليه ملأ منهم ومن أشرافهم سخروا منه، فيقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسترون العذاب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم عذاب دائم لا ينتهي أبدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. كانت هناك علامة لسيدنا نوح، أي إذا فار التنور وهو الذي يخبز فيه يا أخوة، يقول العلامة: إذا فار التنور فاركبوا الفلك. حتى إذا جاء أمرنا الذي قدرناه لإهلاك هؤلاء ولنجاتكم، أي يا نوح أنت ومن معك، وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. احمل في هذه السفينة الفلك، والفلك يا أخوة يطلق على الواحد ويطلق على الجمع. نعم، فإن أطلق على الواحد ذكر، وإن أطلق على الجمع أنث. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها، أي في هذه السفينة، من كل زوجين اثنين، أي من كل الطيور والحيوانات زوجين، والزوجين يعني ذكر وأنثى. والزوج يا أخوة يقال لكل من لا يتم إلا بآخر، ومن هنا قيل للرجل والمرأة زوجان. ليه؟ لأن أحدهما لا يتم إلا بصاحبه، هكذا، سبحان الله. نعم، قل نحمل فيها من كل، أي من الحيوانات والطيور وغيرها، زوجين اثنين، وأهلك، احمل أهلك إلا من سبق عليه القول، وهم ابنه وامرأته إلى آخره، ومن آمن، واحمل معك المؤمنين، وكانوا قلة كما قلنا، ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، لم يؤمن معه إلا قليل من الناس. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله جرها وإرساؤها ووقوفها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه، وكان في معزل، في مكان ليس فيه أحد: يا بني اركب معنا، يا ابني، يا بني، تصغير ابن، اركب معنا، تحبيب، فيها نوع إن ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبى، وقال: سأذهب إلى جبل يحميني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من أراد الله أن يرحمه، والله لا يرحم إلا عباده المؤمنين، إلا من رحم. وحال بينهما الموج، أي بين نوح وبين ابنه، فكان من المغرقين. نعم، سبحانك ربي، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه البررة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دايماً، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليس للتشكيك. قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم أي أمة فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له بمعنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون. هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز. برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

الحق. اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد وشمال، 101.1 بالقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فهم.

إذا المستمعين الكرام، اليوم نتائج الثانوية العامة أكيد في بيوت راح تعيش فرحة نجاح لأبنائها، الطلاب راح يحتفلوا بهذا النجاح وبهذا التعب وبهذا الإنجاز اللي حصدوا على مدار سنة كاملة، على مدار عام كامل. بس يا أخوان، يمكن أنا مش كثير بدي أحكي عن الثانوية العامة، بل كي بكرة أفردنا حلقة عن الموضوع واستمعنا فيها بعد ما تطلع النتائج إن شاء الله، إلى تقييمكم للنتائج وإلى تقييمكم لترتيبات وزارة التربية اليوم. بس أنا اللي بدي أقوله، بدنا الفرحة تظل فرحة، بدنا الفرحة تظل فرحة، ما بدنا تتحول هذه الفرحة لإزعاج أو خطر على حياة الناس. يعني نبارك، نفرح، نوزع حلو، نعبر بكل الطرق المناسبة والآمنة والجميلة والحلوة بفرحنا، بس بدون إطلاق عيارات نارية، لأنه إحنا حكيناها كثيرا، الرصاصة اللي تطلع تعود كما خرجت من فوهة المسدس. ممكن ترجع على بيت، ممكن ترجع على إنسان، ممكن ترجع على سيارة، ممكن لا سمح الله تحول هذه الفرحة لمأساة. افرح وبارك بدون ما تطلع من شباك السيارة. وصارت حوادث سابقة كثيرة لناس عرضت أنفسها للخطر وعرضت غيرهم أيضا للخطر. افرح وعبر عن فرحك بدون زوامير بشكل مزعج وأصوات مزعجة تقلق الناس وتقلق المرضى وكبار السن والأطفال. فالله يوفق الجميع. ما عمرها كانت الفرحة استعراض، ولا عمرها كانت الفرحة مخاطرة. بدنا الطالب يفرح بنجاحه، وأهله يفرحوا فيه، وأصحابه يفرحوا فيه، وحبايبه يفرحوا فيه، والكل يشاركوا هذه الفرحة، لكن بطريقة حضارية، بطريقة فعلا تعبر عن الفرح، بطريقة آمنة. لأنه الواحد ممكن يقول لك والله أنا قصدي كنت أفرح وأحتفل، بس التصرف البسيط اللي عملته على الشارع مثل السرعة ولا التفحيط ولا خروج الأجسام للمركبات أو التجمهر بطريقة يعني تعيق حركة السير، ممكن لا سمح الله كان سبب في حادث سير، ولا كان سبب في إصابة، ولا كان سبب في أذية الناس. فبدل ما كانت نتائج الثانوية العامة ذكرى حلوة، أصبحت ذكرى مؤلمة. طبعا بهذا السياق شددت بالأمس مديرية الأمن العام على عدم التهاون في موضوع إطلاق العيارات النارية، وعلى عدم التهاون أيضا في موضوع إخراج الأجسام للمركبات أو السير بمواكب، وقالوا إحنا رح ننشر رقباء السير والمباحث المرورية اللابسين مدني، رح ننشرهم بكل المناطق وبكل الشوارع، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الأشخاص اللي بيخالفوا قانون السير بهذا الموضوع، وأيضا إجراءات بحق الناس اللي تخالف، وإن شاء الله ما بنسمع عن مخالفات بموضوع مطلقي العيارات النارية من أجل القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية. هذا بيان الأمن العام بارح. فمرة ثانية أخوان، اللي بده يحتفل بنجاح ابنه وبنجاح بنته، في كثير طرق تحتفل فيها، طرق حضارية وآمنة تعبر فيها عن فرحتك، بدون ما تكون الفرحة سبب لإزعاج الناس، بدون ما تكون هذه الفرحة سبب بأذية الناس. وبالنسبة لنتائج التوجيه، كما أعلنت أيضا مبارح وزارة التربية والتعليم، اليوم في تمام الساعة الخامسة سيعقد مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم، تعلن فيه عن نتائج الثانوية العامة، تعلن فيه عن الأوائل، أسماء الطلب الأوائل، وتحديدا يعني عن النسب، عن نسب النجاح. والوزارة قالت أن النتائج ستكون متاحة الساعة 4، المفروض أنه 4-4، يمكن البعض بيقول 4 مرات بتطلع قبل. على العموم هذا بيان الوزارة، قالوا الساعة 4 راح تطلع النتائج، تصدر النتائج، ويعني على موقع توجيهي دوت جو الموقع الإلكتروني، يعني من الساعة 4 الطلاب وأهليهم راح يكونوا على هذا الموعد، موعد النتائج، وبعدها عند الساعة 5 سنكون على موعد مع وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل. مثل ما قلت يا أخوان، خلينا نعيش الفرحة مثل ما لازم تكون، أنها فرحة، فرحة نجاح، فرحة تعب انحصد، فرحة أهل تعبوا مع أبنائهم استنوا هذا اليوم. فالله يفرح الجميع، ألف مبروك مقدما لكل طالب وطالبة، وإن شاء الله تكون النتائج على قد التعب وقد التوقعات، وإن شاء الله تكون الفرحة للجميع.

0: مبروك مبروك مبروك، الله يسعدهم ربي، الله محييهم الله محييهم، يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف.
1: بسيطة اطمنوا، اجت في الشجرة.
2: يلا يلا نكمل يا شباب، يلا يلا يا جماعة الخير.

0: واحلى تحيه لاذاعه حياته في امريكا.
1: هاي السهره كان عدي المصور فيها يا اخوان. على العموم خلينا نحكي عن البنزين. يمكن الحديث الناس على مواقع التواصل الايام الماضيه انه البنزين يتبخر بسرعه، والمشوار اللي كنت اقضيه يعني بدينار صار بدينارين، او التنكه اللي كنت امشي فيها وتقطع معي مسافه هالقد صارت تقطع معي مسافه اقل. البعض بيقول لك انا صرت احس انه عداد البنزين يعني صار ينزل بشكل اسرع. المشوار يعني اختلف صرف السياره في المشوار. فوق طبعا كل هذه الملاحظات بدنا ناكد انه احنا البنزين غالي والاسعار عندنا مرتفعه، والتنكه سعرها مقارنه خلينا نقول بالسنوات الماضيه يعني اعلى. يعني حتى اذا بدك تحكي اذا بدك يعني تحكي مش بالتنكه، تحكي بكميه الاستهلاك او فاتوره الاستهلاك الشهريه، يعني اللي كان يكفي اسبوعين صار يكفي اسبوع، اللي كان يكفي شهر صار يكفي اسبوعين. طبعا مثل ما قلت اليوم قبل لما نحكي عن هذا الموضوع، احنا يعني بدنا نأكد انه انا اكيد ملاحظاتي هي مش عبارة عن مختبر فحوصات. يعني انا مش اذا قلت ملاحظة على مواقع التواصل فمعناها انا كلامي صحيح ودقيق، ممكن يكون عندي مشكلة بالسيارة. لكن عندما تتكرر الملاحظات من عدد كبير من الناس، لا هنا بدك توقف وتقول انا لازم اشوف يعني هذه الملاحظات بكل جديه، ويكون في زياده في موضوع الفرق التفتيشيه، واتاكد اذا كان فعلا هناك مشكله في موضوع البنزين ولا لا. بدي اقرا لكم تصريح للدكتور عبد الله الخالدي مدير مديريه المقاييس في المؤسسه العامه للمواصفات والمقاييس، يقول هذا قبل ايام مش مبارح، يقول إنه الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها المؤسسة بعدما وردتهم شكاوى وملاحظات من المواطنين لم تثبت أي تلاعب أو خلل في البنزين أو في أي محطة من محطات المحروقات. وقال ما رصدنا أي خلل، أنا أقتبس من تصريحه، قال ما رصدنا أي خلل في المحطات أو مادة البنزين خلال الفترة الماضية، وارتفاع أسعار البنزين هو من قد يكون سبب إنه المواطن يشعر انه الاستهلاك بسرعه راح. لكن الناس على مواقع التواصل، هذا التصريح قبل ايام، لكن الناس على مواقع التواصل يعني خلينا نقول ما كانت كثير مقتنعه بهذا هذا التفسير. خلينا نقول وانه احنا اليوم لانه ارتفعت الاسعار فالمواطن صار يحس انه بسرعه الاستهلاك، فبيقول لك انا بحسبها بالتنكه، انا ما بحسبها على سعر اللتر، انا بحسب بالتنكه. ركز يا اخوان، انا ما بحسب بسعر اللتر، يعني انا عارف سيارتي وعارف لما معبي انا نفس الكميه بغض النظر قديش دفعت، انا معبي نفس الكميه، فانا عارف سيارتي كم تقطع بالتنكه، كم تقطع بهاي الكميه. انا لما اقارن اليوم عدد الايام بعدد المسافات المقطوعه، فانا مش بتطلع على المبلغ اللي دفعته الشهر الماضي والمبلغ اللي انا دفعته هذا الشهر، لانه اكيد في فرق بسبب الارتفاع اللي حصل الاشهر الماضيه. فاليوم يا اخوان لما تفتح على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي كل واحد عنده قصه اغرب من الثاني فعليا. هذا يقول لك انا اليوم فللت السياره صفيتها قدام باب البيت، صحيت لقيت المؤشر نازل، مش عارف إذا خلل في السيارة، هو يسأل يعني، فمش عارف إذا في خلل بالسيارة ولا المشكلة في البنزين قاعد يتبخر من الشوب. الثاني بتحدث بيقول أنا بمشي نفس الطريق كل يوم، ما عندي هالمشاوير، مشواري من البيت للدوام، من الدوام للبيت نفس المشوار، لا غيرت طريقي ولا غيرت طريقة سواقتي ولا دعست أكثر على البنزين ولا يعني نفس الطريق، لكن أنا صرت أحس إنه البنزين صار يخلص أسرع. فكل الجهات كانت تقول الأمور سليمة، وحكي الخبراء كان يقول أنه الأمور مزبوطة، المواصفات والمقاييس مثل ما ذكرت لكم الآن تصريح لمدير المقاييس في المؤسسة، لكن المواطن بيقول لك معقول إحنا غلط؟ يعني معقول هذا الإحساس غلط؟ معقول السيارة يعني بتطلع بالليل مشوار لحالها بنرجع بنلاقيها الصبح يعني ناقص العداد؟ انطرح كثيرا هذا التساؤل وانحكى هذا الموضوع، وداخل قبة البرلمان في مجلس النواب أيضا بعض النواب ذكر هذا الموضوع، والناس بتحكي بنفس الجملة، بيقول لك أنا اليوم صرت أحس أنه البنزين بيخلص أسرع. طبعا إحنا اليوم المواصفات والمقاييس قالوا واجتمعوا طبعا مع لجنة الطاقة في مجلس النواب هذا الحكي السبت. أنا بحاول ألخص لكم أبرز اللي صار الأيام الماضية قبل ما أحكي عن خبر مبارح. هذا الاجتماع كان من خلال مديرية أو مديرة المؤسسة السيدة وفاء المومني، اجتمعت مع لجنة الطاقة مجلس النواب السبت الماضي، قالت احنا أغلقنا 3 محطات محروقات. شو السبب؟ نفذنا الأيام الماضية 130 جولة رقابية، فحصنا 35 عينة أظهرت النتائج وجود مخالفتين فقط، وهذا كان سبب بأنه إحنا اليوم نغلق هذه المحطات. طبعا امبارح يخرج خبر بهذا الخصوص، وهذا الخبر اللي يعني سيكون محور حديثنا اليوم، بعد ما زادت شكاوى سائقي المركبات انه يقول لك انا اليوم البنزين صار يستهلك بسرعه، وفي صار ملاحظات متكرره حول تراجع المسافه، يعني بيقول لك المسافه اللي تقطعها بنفس كميه الوقود مقارنه بفترات سابقه خلتنا اليوم نوقف ونسال ما المشكله. فامبارح كانت الجهات المعنية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتحدث بأنه إحنا اليوم أغلقنا 12 محطة محروقات، وتم ضبط حالات خلط للبنزين بعد ما فعليا وصلت شكاوى من السائقين من أن الوقود يحترق بسرعة أو البنزين يستهلك بشكل أكبر. فهذا على لسان المهندس زياد السعايدة رئيس المجلس الهيئة تنظيم قطاع الطاقة. أنا بقرأ من الخبر بيقول إحنا عدد المحطات في المملكة 770 محطة محروقات، أغلقت منذ بداية العام 12 محطة. شو السبب؟ بدي أقرأ لكم السبب الفني، خلينا أقول بحسب الهيئة أنه إحنا اليوم الموضوع له علاقة بمادة الإيثانول، النسبة البالغة أو المحددة 5% تراوحت النسبة، هذا هو الخلط اللي صار. يعني هو المفروض يكون مادة الإيثانول في مادة البنزين 5%. الجولات الرقابية أثبتت أن بعض العينات كانت المادة فيها 6% و7%، هذا هو الخلط اللي صار. فحالات الخلط هذا طبعا يعتبر غش، وهذا بيأثر على المركبة ويؤثر على السيارة ويؤثر على سرعة الاحتراق، ويمكن الكل يعرف أن مادة الإيثانول هي مادة مشتعلة ومادة حارقة. فالناس بيقول لك أنا لما طرحت نفس الملاحظات في البداية الأجهزة المعنية والجهات الحكومية قالوا ما في إشي، بس اليوم لما تكرر الموضوع وإحنا نسمع أن 12 محطة فخلت الناس تسأل. طيب إذا كانت الجولات الأولى لم تثبت وجود أي تلاعب أو أي خلل اليوم، وبعدين ظهرت عينات مخالفة وظهرت حالات خلط وأغلقت محطات، فاليوم معناها أن الملاحظات اللي كانت تيجي من الناس ما كان مجرد إحساس والله، بس أنا اليوم يعني حسيت أنه الأسعار ارتفعت، فأنا حسيت أنه المركبة صارت تستهلك بنزين أو وقود أكثر. صح مخالفتين يمكن البعض يقول لي من أصل 35 أو 12 محطة من بداية السنة من أصل 770، ماذا لا يعني أن كل البنزين الموجود في السوق مغشوش؟ طبعا 100% لا يعني ذلك، وأكيد اليوم في ناس تخاف الله وفي ناس عندها ذمة وضمير مستحيل يفكر يغش الناس، لكن مدام في عنا مخالفات إذن هذا الاحتمال أصبح موجود. إذن الرقابة يجب أن تكون أوسع ويجب أن تكون أشمل ويجب أن تكون أكبر على مدى الأيام الماضية. فأنا مثل ما قلت يا إخوان، أنا لما أحكي ملاحظة كمواطن أو كسائق مركبة، أنا مش يعني مش مركز فحص أو أنا مش مختبر فحص، اليوم ممكن تكون ملاحظتي مش صح، بس لما كل الناس تحكي الملاحظة مش معناها كل الناس تتوهم، لأنه كل واحد مثل ما قلت عارف سيارته ويعرف كم تقطع سيارته بالتنكة ويعرف المسافة بين البيت وبين الدوام وبين الدوام وبين البيت، ويحس لما يحس أنه سيارته قاعدة تسحب أكثر أو الأداء اختلف. فاليوم نعم زيادة استهلاك البنزين يمكن البعض يقول لي مش ناتجة فقط أنه ممكن يكون البنزين مخلوط أو مغشوش، ممكن يكون في عطل في المركبة، صح ممكن الدنيا صيف في شهر 8 مرت علينا الأيام الماضية أيام كانت فيها ارتفاع لدرجات الحرارة وواجهت حر، فالناس شغلت مكيف أكثر، ممكن يكون في مشكلة بالحساسات، ممكن يكون في مشكلة بالبواجي ضغط الإطارات، كثير أعتقد أسباب ممكن تكون سبب في أنه اليوم السيارة تستهلك بنزين أكثر. البعض بيقول لي حتى أحيانا اختلاف طريقة قيادة المركبة ممكن يزيد استهلاك البنزين، دعستك للبنزين خلينا نسميها يعني بالعامية ممكن تختلف من سيارة لسيارة، إذا ركب سيارتك شخص مش متعود عليها ودعس بطريقة ممكن يزيد استهلاك. نعم كل هاي الاحتمالات نعم واردة، وأكيد اليوم أنا كسائق مركبة لازم أفحص سيارتي قبل ما أحكم وأقول البنزين صار يطير بسرعة، لكن أكيد مش كل سيارات الناس تعطلت بشهر 8 يعني، مش كلها تعطلت بنفس الفترة، ومش كل السائقين صار يدعس فجأة بنزين أكثر يعني، ومش الكل أكيد صار عنده خلل بالحساسات ولا بالبواجي ولا بالإطارات بضغط الإطارات بنفس. فمثل ما قلت قبل شوي، لما تتكرر الشكوى نفسها وبنفس الملاحظة وبنفس الصورة من أكثر من شخص وأكثر من مرة، هذا يعطي الناس اليوم حق أن تطالب بتفسير واضح ما الذي حصل. فاليوم عن إغلاق 12 محطة والحديث عن ضبط حالات خلط، هذا يفتح بابا واسعا للتساؤل، شو طبيعة المخالفات؟ هي فقط خلط؟ وكيف تم اكتشاف حالات الخلط؟ وكم ظلت هذه المحطات تبيع الناس بنزين مخلوط أو مغشوش حتى أوصلنا إلى مرحلة ضبطناه؟ وهل هذا الخلط سبب ضرر لمركبات الناس؟ هذا الخلط يؤدي إلى ضرر لمركبة المواطن؟ وأنا كيف ممكن أعرف، أنا كشخص اليوم كيف ممكن أعرف أنا عبيت وقود مخالف، أو خلينا أقول وقود مخلوط بنزين مخلوط، ولا عبيت بنزين يعني آمن ومش مخلوط 100%؟ هل في آلية اليوم أنا أستقبل هاي الشكوى، شكوى المتضرر أو شكوى المتعطل؟ الأهم اليوم الرقابة، إحنا نفذنا جولات رقابية، هاي الرقابة دورية ومستمرة، ولا بس لما إحنا نسمع شكاوى تتحرك أو تتحول القصة إلى رأي عام تتحرك الجهات؟ الجهات المعنية يقول لك لا، إحنا على طول السنة بنتحرك وجولاتنا ما بتوقف يوم. فمطلوب من المواطن اليوم زي ما إحنا بنقول للمواطن تحرى وافحص وتأكد من سيارتك قبل ما تعبي وقبل ما تحكم على البنزين وتحكي على مواقع التواصل إنه البنزين مغشوش ولا لا، مطلوب أنا كمان كجهات رقابية أفسر تفسيرا واضحا للناس، لأنه الناس قاعدة تدفع ثمن لتر البنزين نصه قاعد يروح رسوم وضرائب للحكومة ويدفع، ومن حقه اليوم يحصل على لتر كامل زي ما يدفع اللتر كامل نصه قاعد يروح ضرائب ورسوم للحكومة اللي هي الضرائب الثابتة المقطوعة على لتر البنزين. أنا من حقي اليوم يكون اللتر كامل مطابق للمواصفات، يعني هاي مش منا من الحكومة ولا هدية اليوم من الجهات المختصة بهذا لا لا، هذا حقي اليوم أنا كمواطن يكون لتر البنزين كله لتر كامل مطابق للمواصفات وجزء منه مخلوط. فأنا اليوم لما أدخل محطة محروقات بدي أدخل وأنا مطمن إنه العداد مضبوط، إنه الكمية صحيحة، إنه الوقود مش مخلوطة، إنه في جهة رقابية قاعدة تراقب وتحاسب وتسأل وتعمل جولات تفتيشية، وقبل ما أتحمل أنا الضرر وقبل ما أنا أنغش، قبل ما أوصل لمرحلة أصير أدور على ميكانيكي ولا كهربجي ولا مركز صيانة أقول له تعال شوف لي شو مشكلة السيارة، وكل واحد يعطيه تشخيص وفاتورة شكل. فبدي أسمع منكم، مهم اليوم أنا أنشر المعلومات كجهات رقابية. شكرا للجهات الحكومية والرقابية اللي كانت مبارح يعني تحدثت ببعض التفاصيل بخصوص مادة الإيثانول. مهم أنك تنشر المعلومات الواضحة للناس، مهم أنك تقنع الناس بالتفاصيل وبالإجراءات اللي صارت، مهم أنك تقول للناس قديش عدد العينات اللي فحصت، أماكن أخذها مهم، نتائج هذه الفحوصات، طبيعة المخالفات، ولوين وصلت هذه المخالفات. الشفافية مهمة اليوم، وللعلم هذه الشفافية تحمي المحطة الملتزمة مثل ما بتحمي المواطن اللي قاعد يدور على بنزين أو بدي يعبي بنزين بسيارته. فأنا اليوم لما تظل المعلومات عامة هذا الشك رح ينتهي، اللي اليوم البعض يقول لك الشك ممكن يكون موجود عند كثير من الناس اليوم. أنا لما أدخل لمحطة محروقات ملتزمة بالمواصفات وأعرف أنه هذه المحطة إلها شهادة وإلها شكر وإلها تقييم من الجهات المعنية، بقول هاي المحطة ممتاز. فبدنا مزيد من الجولات المفاجئة عشان ما تأخذ الأمور تحت إشعار مسبق، بدنا فحص مستمر، وهم يعني كما يقولون الفحص مستمر والنتائج تنشر أول بأول على موضوع المضخات. السائق نفسه عليه مسؤولية، الناس اليوم بيقول لك أنا بسجل كمية البنزين، خاصة الناس اللي بتشتغل على سياراتها سواء التطبيقات أو النقل العام التاكسي والسرفيس أو الناس اللي بتشتغل في التوصيل، بيقول لك أنا بحسب بالورقة والقلم كم البنزين اللي أعبيه وكم المسافة اللي أقطعها، وبصير أقارن يعني على أكثر من تنكة أو أكثر من محطة أنا عبيت وفحصت المركبة وتأكدت من عدم وجود أي خلل أو عدم وجود أي تسريب، لكن اليوم في عندي مشكلة في مؤشر الوقود. فليس دائما مؤشر الوقود هو الأدق للحكم أو الأسبق للحكم، مثل ما قلت قد يكون في هناك أسباب، لكن الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة

عن جزء أساسي من وزارة كل بيت المحروقات. يعني أي زيادة في الاستهلاك بدها تنعكس على مصروف العيلة. الموظف اللي قاعد يروح على شغله يوميا، ولا الأب اللي يوصل أولاده للمدارس، ولا مثل ما قلت الناس اللي تشتغل على السيارات سواء التطبيقات أو التاكسي أو أيا كان، يعني كلهم راح يتأثر. فبيقول لك أنا المشوار اللي بدينار يصير بدينارين، فأكيد راح يتأثر. وانتوا عارفين يعني المواطن مش ناقصه فاتورة جديدة، يعني يكفينا اللي فينا. فبدي أسمع منكم اليوم، يمكن كانت الأيام الماضية بس ما قدرنا نأخذها غير اتصال هاتفي مع مدير شركة الكهرباء. كانت الأيام الماضية توصلنا ملاحظات على فاتورة الكهرباء، يقول لك شو قصة الفاتورة الكهرباء؟ يعني احنا فاتورة الكهرباء شهر 12 واحد بندفع دبل أو تريبل، وبشهر 8 بندفع دبل، فمش معقول كل هذا كونديشنات وزيادة استهلاك. مدير عام شركة الكهرباء قال نعم هذا كله زيادة استهلاك. فمثل ما قلت يا أخوان، احنا يكفينا اللي فينا، مش تطلع لنا قصة جديدة موضوع البنزين. الكهرباء 3 أشهر في السنة الفاتورة بتطير. فواتير المي انتو شفتوا اللي كانت تيجينا بثلاث أشهر، ها فاتورة المي اللي كانت تيجيك بثلاث أشهر الفاتورة الربعية صارت تيجي الناس بشهر، صرنا ندفعها نفسها بشهر. فمو ناقصنا كمان البنزين يجينا بلغز جديد. فبدي أسمع منكم اليوم، احنا طبعا لما أحكي عن هذا الموضوع أنا لا أقول أن البنزين كله مغشوش أبدا، أنا لا أحكم على جميع المحطات مثل ما قلت قبل شوي، هذه حالات محددة وهذه تصرفات فردية وتم ضبطها. لكن اليوم أنا بقول مدام الشكاوى تكررت ومدام نفس الملاحظة تكررت، فمعناها اليوم مش كل إشي مطابق للمواصفات، فأنا لازم يكون في عندي رقابة مستمرة، لازم يكون عندي نتائج شفافة، لازم يكون عندي توضيح لطبيعة المخالفات، لازم يكون عندي تقييم لهذه المحطات وأقول للناس هذولا ملتزمين وهذولا يعني مستحيل يغشوا الناس، وهذولا الجهة مثلا مستحيل يتلاعب لا بالكمية ولا بالجودة ولا بأي شيء. فسؤالي لكم، هل شعرتم فعليا بتغيير استهلاك البنزين في مركباتكم؟ وهل صارت السيارة مثل ما الناس تكتب على وسائل التواصل تقطع مسافة أقل بنفس الكمية؟ هذا سؤالي لكم. إذن بعد إغلاق 12 محطة محروقات وضبط حالات خلط، هل شعرتم بتغير في استهلاك البنزين بمركباتكم؟ بدي أسمع ملاحظاتكم بعد موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر. وزارة الاقتصاد الرقمي تتيح للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحان التوجيه لعام 2026 عبر تطبيق سند فور إعلانها رسمياً اليوم. مديرية الأمن العام تعلن جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج التوجيه اليوم. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. نقابة الصحفيين الفلسطينيين توثق

108 اعتداءات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال تموز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد. جماعة الحوثي اليمنية تستأنف هجماتها على ميناء المخا المطل على البحر الأحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

كيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-322-29. جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الضربة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سامحونا كان الفاصل طويل, بس لما يداوم هاني بيضلش فاصل يدور عليه ليحطه معنا, الله يسامحك هاني. أهلا بكم من جديد. إذا سؤال لكم مرة أخرى, بعد إغلاق 12 محطة محروقات وضبط حالات خلط في موضوع البنزين كما أعلنت الهيئة امبارح, هل شعرتم بتغير في استهلاك البنزين بمركباتكم؟ هل فعليا مثل ما كانت الناس بتحكي الأيام الماضية السيارة صارت تقطع مسافة أقل بنفس الكمية؟ شو رأيكم يا أخوان؟ طبعا الضبط كان 12 محطة من أصل 770, فهذا رقم بسيط جدا, وهذا لا يعني أنه كل الزيت كل البنزين مخشوش. على أرقامنا 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60, أيضا يمكنكم المشاركة من خلال الواتساب عبر الرسائل الصوتية 0789 أو 0787-93-92-93.

0: ابدا مع امين. يا هلا اخوي امين تفضل.
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا صباح الخير. هلا اخوي امين.
1: هسه انا سيدي عندي سياره هايبر.
0: نعم.
1: كل ما تقرب يعني بدها تخلص عارف عداتها مثلا بوصل 30 30 ميلي مش بحط فيها ب 20. المره اللي قبل الاخيره لما عبيت فيها لازم تعطيني 250.
0: اها.
1: عطتني 197 على عدات.
0: كان لازم 250.
1: نعم ميلها مش
0: بالمايل. بالمايل يعني من 200 من 257 من 250 ل 100 وكم؟
1: ل 197 200 تقريبا.
0: يعني في 53 مايل تقريبا.
1: انا استغربت
0: المايل كيلو ونص تقريبا.
1: قلت السياره بجوز فيها عطل فيها كذا ما خدتش في الموضوع. عبيت كمان مره عطتني نفس النتيجه الاصليه.
0: طب بلكي كان في عطل فحصل من السياره؟
1: ما هو انا بقول لك عديتها كمان مرة بعد أسبوع ونص أعطتني العداد الصحيح. فأنا هنا شك. أنت بتقول لي إذا إذا إذا تبعوني
0: عبيت قصدك عبيت من محطة ثانية؟
1: نعم صحيح.
0: وطلع نفس العداد.
1: أعطاني عداد مضبوط.
0: يعني اللي هو الميتين اللي هو 250.
1: نعم. هسه معقول عندنا إحنا
0: قدمت قدمت قدمت شكوى أمين على المحطة اللي أنت حسيت إنه ممكن يكون فيها؟
1: طبعا أنا يا شيخ ما بقدر أقدم شكوى لأنه أنا مش متأكد 100%.
0: لا يعني قولهم اللي صار معك يعني هم بالنهاية عندهم هم عندهم فرق تفتيشية وأجهزة يعني خلينا أقول فنية مختصة فهو اللي يفحص أكيد مش إحنا اللي راح نفحص.
1: حس الواحد أبو زيد يصير يشك في السيارة ما بشك في المحطة.
0: يشك في السيارة
1: يعني
0: وأنا قلت أنا قلت إنه استهلاك البنزين ممكن يكون ناتج عن أكثر من سبب منها أشياء لها علاقة بالسيارة نفسها.
1: بس إحنا عندنا عداد بيعطينا شو بيعطينا شو الصحيح.
0: نعم.
1: بس احنا السؤال هل فعلا في عنا محطات غشت البنزين غش؟
0: يعني انا بتوقع الخبر يعني كل الناس قرأته امبارح امين عن اغلاق عن اغلاق 12 محطة بسبب ضبط حالات الخلط بمادة الايثانول.
1: اذا في خلط والله هدول مش لازم يفتحوها نهائيا المحطات. يعني يعني ما بصير يعني اذا اذا بدهم يغشوا الناس في ارزاقهم شو ضل وراء شو ضل رزق للناس؟
0: نعم.
1: انت عمالك بتغش بتغش تبع التكسي اللي بتسبب عمالك بتغش ناس بتسعى ورا رزقها. مش انا بجوز احط بعشرين فرقت معي لرتين ثلاث بجوز ما حدش فيهم. بس في ناس بتسعى لأرزاقها سيرفيس تاكسي كذا الناس اللي بتحمل طلبات الناس الكذا انت عمالك توكل من رزقها.
0: نعم.
1: ما بعرف والله استغربت انه كيف الناس بتغش حتى بالطريقة هاي. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أشكرك يا سيدي تسلم. بدي أذكركم بالخبر. شكرا أخوي أمين. أذكركم بالخبر على لسان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعيدة. الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين منذ بداية العام وأغلقت 12 محطة محروقات من أصل 770 محطة. أما الإخوان في مؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس قالوا بأن تقريبا 3453 جولة رقابية نفذت من بداية السنة وأغلقت السبت 3 محطة محروقات بسبب أن هناك مخالفتين في موضوع ارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة والبالغة 5% إلى 6.7% مما يشير إلى وجود حالات خلط. هذا الخبر. إبراهيم تفضل أخي إبراهيم.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
2: الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير. هلا خير ابراهيم.
2: استاذ ابو زيد انا بحكم شغلي السياره اللي بتكون معي بتكون حديثه. هذه نقطه.
0: السياره اللي معك
2: النقطة
0: بتكون
2: الثانيه بتكون حديثه.
0: حديثه
2: يعني موديل السنه او موديل اقدم بسنه.
0: نعم.
2: بشكل عام. اللي عماله بيصير في الفتره الاخيره بحكم شغلي جربت محطات كثير من جنوب المملكه لغايه وسط المملكه. أما الشمال لسه ما جربت للأمانة.
0: نعم.
2: باستمرار أو بشكل يومي أو بشكل دوري أنا بغير المحطات والنتيجة نفسها.
0: نفس النتيجة.
2: من فترة وجاي للأمانة. الموضوع مش موضوع إنه غلي البنزين. الموضوع فعلا موضوع استهلاك. هذا أكيد بيكون في غش في بعض المحطات.
0: استهلاك بسبب.
2: أنا ما بحكي إنه
0: استهلاك
2: كل
0: بسبب إنه إنه إنه زاد الاستهلاك بسبب إيش أنت بالنسبة لك؟
2: أنا بحكي إنه بنوعية البنزين اللي جايبين لإياها على البلد فيها مشكلة بالإضافة لبعض المحطات اللي هي بتغش لأنه في بيبين في بعض الأحيان أنه في استهلاك.
0: يعني أنت سيارة حديثة ما بتتوقع أنه في سبب أنه العطل بالمركبة نفسها مش بالمركبة؟
2: يعني أنا تقديرا لازم تمشيني 400 كيلو، لكن لما تيجي تمشيني 250 الفرق كبير. يعني الفرق يعني بيخليك تصفن، لو أنه الفرق 50 100 كيلو بالكثير بتقول عامل الجو، الحرارة، الكذا، الدعسة، يعني بتحط جميع يعني أكثر من احتمال. ولكن انه تجرب اكثر من محطه بشكل بحكي لك دوري انا بغير المحطات، ولكن النتيجه في النهايه المحصله واحده بالنسبه لي صراحه. يعني الديزل لا، استخدمت موضوع الديزل بالفتره الاخيره للامانه لا ما حسيت انه في فرق كبير، هو فرق اللي هو ارتفاع السعر. اما بالنسبه لنوعيه البنزين انا متاكد 100% انه النوعيه نفسها فيها شيء. انا ما بحكي انه نوعيه مغشوشه، ولكن النوعيه ممكن اللي جايبين لنا اياها على البلد نخب ثالث او نخب رابع، يعني مش نخب اول.
0: يعني المفروض انه النوعيه نفسها طول العمر هي نفسها ما اختلفت وما كان في شيء جديد على موضوع النوعيه.
2: انا بحكي لك عن تجربتي.
0: 100% واضح واضح. بس انا جوابا على
2: عفوا انا بمشي يعني مش اقل من 200 الى 500 كيلو بشكل يعني شبه يومي. الموضوع بيفرق معي وبيبين معي يعني بصراحه. انا ما بمشي 20 او 50 او 100 كيلو في اليوم. يعني اقل تقدير بمشي من 300 الى 500 كيلو يومي.
0: ومن متى صرت تشعر
2: بهذا التغير؟ نعم.
0: ومن متى صرت تشعر بهذا التغير؟
2: يعني بدك تحكي تقريبا من شهرين وجاي، يعني اكثر شيء لاحظته من شهرين وجاي، يعني لي فتره طويله. وكل ما اراجع المحطه اللي انا بعبي منها مثلا او تصدف اني اعبي منها او برجع لها مره ثانيه، بحكي لك يا عمي نفس النوعيه اللي ممكن تكون احنا البنزين عندنا كويس ومش مغشوش وكذا، ولكن ممكن نفس النوعيه. فتكررت الكلمه هاي من اكثر من محطه، هذا دليل فعلا انه النوعيه اللي بتيجي على البلد فيها مشكله. شغله ثانيه، انا بتمنى انك يعني تحاولوا تتواصلوا مع حدا من تبعون قطع الغيار، وراح تتاكد من هذا الموضوع نسبه البيع عندهم اللي هي طرمبات البنزين. طرمبات البنزين عليها طلب ترى في الفتره الاخيره.
0: طرمبات البنزين؟
2: نعم.
0: شو السبب؟
2: اللي هو ما النوعية، ممكن تكون نوعية البنزين أو الغش اللي بيصير في المحطات.
0: طبعًا إذا كان البنزين نوعيته إذا إله علاقة بالنوعية مثل ما كنت تقول بخرب الترومبا يعني؟
2: طبعًا في سيارات ما بتقبل عندك إذا كان يعني عفواً بنزين نخب ثالث أو رابع أو يعني ما بعرف شو بتكون نوعيته، أكيد بدها تأثر على الترومبا، بدها تأثر على البخاخات، على فتبعون القطع راح يأكدوا هذا الكلام في الفترة الأخيرة. يعني من شهرين وجاي نسبة مبيعات الترمبات عندهم زادت. وهذا الكلام أنا سألت أكثر من محل قطع.
0: هاي نقطة مهمة والله.
2: يعني أنا بحكي لك عن تجربة، والموضوع مش موضوع 50 كيلو ولا 100 كيلو. أنا بس
0: يعني بمشي من حدا معني بموضوع القطع يجاوبنا على هذا الموضوع. يعني إذا كان فعلا الموضوع مثل ما قال الأخ إبراهيم زادت الفترة الماضية موضوع تعطل الترمبات البنزين لبعض المركبات، راح نسأل عنه إن شاء الله. تسلم أخوي إبراهيم. شكرا إبراهيم، صباح الخير. أخوي أبو عابد، هلا أخوي محمد.
3: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا صباح الخير، هلا أخوي محمد.
3: بدي بالنسبة للبنزين، كنت عبي انا من، طبعا انا معي تاكسي اصفر.
0: تاكسي اصفر، نعم.
3: والسياره اللي معي بالكرتوني بقت كورولا 21. فبقيت اعبي من احدى الكازيات ومقتنع خلاص انه هي يعني رقم واحد. نعم. بعد فتره صارت السياره تعطيني مسج، وكل ما اروح بديش افكها والعب فيها يقولوا لي هذا وسخ بنزين.
0: ايش مسج قصدك يعني؟
3: مسج على التابلو مع هذول السيارات الحديثه.
0: انه في خلل مثلا،
3: انه في مشكله. وكل ما اروح الميكانيكي يفحص يقول لي وسخ بنزين.
0: وسخ بنزين يقول لك الميكانيكي؟
3: يقول لي
0: والله انا بتذكر يعني بعض المحطات لما تفوت عنده بيقول لك هاي 5 ليرات اذا بدك تضيف موضوع
3: هاي الماده. طبعا هاي الماده لما يكون وسخ على الفاضي ولا بتسويش
0: منظف
3: ابو زيد رحنا
0: الخزان
3: لما فكينا البخاخات عند الميكانيكي.
0: ايوه
3: مش عارف شو بدي اوصف لك. الميكانيكي بيقول لي وسخات. قلت شو وسخات يا زلمه؟ هذول وسخات بس. شفت الزيت تبع الفلافل اللي بيكون على حفه مقلى الفلافل؟ زي هيك فكيناها. طبعا صرف ما هو بزيد عندك الافرج يعني صرف وقود عالي.
0: نعم.
3: فكيناها ونظفناها وغيرت المحطه ورحت محطه ثانيه رجل أعمال أردني وطاب على الشركة مش تاب على أهالي، وبلشت عنده تقريبا من 3 سنوات. بعد سنتين من التنظيف البخاخات الأول رحت نظف البخاخات مرة ثانية، البخاخات مش فيني شيء،
0: نظاف
3: 100%.
0: نعم.
3: الصرف هو
0: نفس الصرف.
3: في معلومة للناس الأزمة بتلعب دور، الحم أبو زيد الحم بيلعب دور.
0: نعم.
3: البرد الشديد أنا بعاير يعني نفس الرقم ونفس المسافة ونفس الدعسة. عرفت علي؟ وحاطة إيكو. الحم بيلعب دور، البرد، الأزمة،
0: مرات ضغط الإطار يلعب دور.
3: كله طبعاً.
0: لما تكون إطارات يعني ما فيها بالانس بيكون في له دور. صح؟
3: عندي عدروب التكاسي بيقول لك خفف ضغط الهواء شوية، السيارة بتصير أحن على الشارع يا إخوان. إذا على المطبات على
0: إيش يعني أحن؟ بس توضح للناس يا أخوي أبو عابد. ايش المقصود باحن على الشارع يعني؟
3: يعني لما تطلع على المطب
0: تكون حنون يعني.
3: الطياره مش لما يكون نازق بقول لك بيصير الطج فج.
0: بتصير حنونه على المطب يعني.
3: اذا بنزل العجل درجه على اللي حطت لك اياها الشركه بيصير الصرف يعني. انا مثلا الطياره،
0: لذلك احنا بدنا نقول نقطه مثل ما تفضلت اخوي ابو عابد الان، انه استهلاك البنزين ممكن يزيد عن اكثر من سبب.
3: أيوة.
0: موضوع البواجي يعني مثل ما قلت، الإطارات، الازدحام، البرد الشديد، المكيف بالشوب،
3: الحم، المكيف، الأزمة، الأزمة،
0: كله كله كله، حتى اختلاف طريقة القيادة أحيانا.
3: من رجل لرجل طبعا أكيد بيختلف. وبعدين بدي نصيحة للإخوان، اللي طقة اللي تعمل لي أزمة في الكزية، طقة أولى طقة أخيرة، أنا مش مجرد مرة يا أبو زيد. أبو زيد أنا كل
0: إيش
3: يومين
0: أولى طقة أولى. إيش طقة أولى قصدك؟
3: يعني بدخل على الكزية بقول له على الطقة الأولى.
0: شو يعني الطقة أولى؟
3: يعني البنزين طقة أولى مش على السريع، بصير ينزل شوي شوي.
0: مش يضلوا يكبس، يضل يكبس.
3: أنا مجرب إن كلنا
0: عشان الهواء هذا ممكن.
3: ولا هوا ولا إشي، ولا أنا مجرب إن كله.
0: شو الفرق بينهم؟ والله قلنا أنت مجربني يا أبو عابد، شو الفرق؟
3: ولا في فرق؟ ما في فرق.
0: ما في فرق. سواء عبى البنزين بسرعة أو عباه شوي شوي.
3: أنا أبو زيد أنا كل يومين 25 دينار، وقبل ما يغلى البنزين كل يومين 20 دينار. ما في كل يومين من نفس الكزية ونفس الدعسة، وبطيء سريع في الليل في النهار كله نفس الإشي.
0: نفس الإشي.
3: تفرق 20 10 15 كيلو اللي هن إذا كان يوم أحد أزمة سبت حاجة زي، بس فرق الأزمة وفرق المكيف.
0: نعم. هاي اليوم نتائج التوجيهي راح تفرق كثير يمكن معنا.
3: طب بعد الأربعة بتشوف كيف الحلاوة.
0: تسلم، شكرا أبو عابد.
3: الله يسعد صباحك أبو
0: زيد. يا صباح الورد. هلا سيدي. أخوي عمر تفضل.
4: الله يصبحك بخير يا أبو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
4: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي عمر.
4: والله يا أبو زيد شوف، بالنسبة للكلام الحكاية أنت صحيح، بالنسبة لفرق البنزين أنا من شهرين ثلاثة تقريبا أو أكثر شوي بشعر فيها يعني، خاصة مش كل.
0: وقدرت تعرف السبب؟
4: يعني في أكثر من سبب. أنا في بعض المحطات أبو زيد رحت عبد عندها بنزين، بتلاقي أول ما يحط الفرد في التانك هاي على طول نط دينار. بتلاقي على طول على السريع هيك نط دينار. بعض المحطات لا، ببلش عندك صفر بعدين بصير دينار.
0: وهذا الحكاية أبو عابد، في إشي بيكون سريع وفي إشي بطيء، بس بيقول إنه ما بيفرق.
4: بس حتى لا والله أشوف أنا بالنسبة لي أفرق معاي يعني مثلا بكون قدر سيارتي مثلا، بكون مثلا ماشي 200 كيلو بقوم بدي 10 دنانير.
0: أيوة.
4: كويس. في بعض المحطات بتعطيك ال 10 دنانير صح، في بعض المحطات لا، بشيك بال 10 دنانير مش 200 كيلو، 170 160 كيلو.
0: فرق والله.
4: بتفرق يعني بصراحه. انا لاحظت
0: لما بعض يشتغل على السياره اكيد راح تفرق معه،
4: لانه كل يوم نمشي احنا قاعدين وشايف وبعرف بعض المحطات. الشغله ثانيه، انا مره غيرت البخاخات قبل فتره، التكنيكي حكى لي لما فكهن والله يا ابو زيد لو تشوفهن اسود ومسكرات تسكير كامل.
0: بس قديش كان صار لك مش مغيرهم يعني؟
4: هم حسب الميكانيكي بيحكونا لازم على 90,000 100,000 يعني بتخيل.
0: طبعا البخاخات لها دور كبير بموضوع الصرف.
4: طبعا
0: صح،
4: دور اساسي كمان.
0: نعم.
4: فقال لي الميكانيكي، حكى لي قال لي على بنزين بلدنا هيك، على بنزين اللي عندنا هنا والله انا بفضل كل 6 شهور كل يعني او يعني اقل من 100,000 على 60,000 70,000 انك تنظفهم
0: تيجي تغير
4: على ردات البنزين.
0: هل هذا كلام بيصدر من بعض الميكانيكي يعني او بعض المراكز الصيانه ويعني بس هيك يعني كلام بدون تفسير علمي او تفسير حقيقي، ولا باعتقادك لا هذا الكلام منطقي وكلامهم صحيح يعني؟ شو رايك؟
4: ابو زيد هذول بيحكوا عن الخبره. انا بصلي عنده مهندس ميكانيك مش بكراج عاد مهندس وكان بشركه تويوتا كمان.
0: والكلام موثوق انه انا لازم بدل 90,000 اصير اغير بواجي او اغير بخاخات عفوا كل 60,000 أو 70,000.
4: هنا هو تنظيفه بقول لك يعني احنا بنظفها على السيارة كتلايزر وبخاخات على 90,000 على 100,000 بتنظفها. هذا حتى كتوج السيارة بقول لك.
0: طب ليش ما تجيب لك كهرباء وتريح راسك يا عمر؟
4: والله ان شاء الله بيرخصوا الكهرباء شوي سيدي.
0: بتبطل لا كتلايزر ولا بخاخات ولا زيت.
4: بيرخصوا الكهرباء يا ابو زيد كمان هم.
0: اه سيدي
4: تيرخصوا الكهرباء.
0: لا بيرخصوا الكهرباء. المفروض المفروض انه في شغل على الامريكي يعني حتى خاصة بعد الاجتياح الكبير لسوق الصين أو السيارات الصينية لكل الأسواق العالمية. طيب شكرا عمر. هاي تجربة عمر. علياء أروح لعلياء. أعطيني علياء. يلا أبو هاشم طولنا عليك يا ستي. ارجعوا لها يا أخوان حتى يعني يمكن 5 دقائق كانت معنا على الخط. نور الدين. هلا نور كيفك؟ نور الدين معي؟
5: السلام عليكم.
0: هلا نور زميلنا مقدم برنامج ميكانيك اف ام. نور بدنا نسمع منك اكيد انت وصلتك الايام الماضيه ملاحظات على هذا الموضوع. امبارح كان في خبر من الاخوان في الهيئه انه اغلقنا من بدايه السنه 12 محطه. هاي المحطات كانت تخلط او بعضها كان يخلط البنزين وتم ضبط حالات خلط. فاليوم الناس بيقول لك احنا شعرنا بتغير في موضوع استهلاك البنزين. شو رايك؟
5: بالمناسبة صحيح اليوم حلقتنا ميكانيكا فم راح تكون على نفس الموضوع لكن خلينا أعطيك بوس أقلام. بداية سيد الكريم الفرق الواضح بصرف السيارات هذه الفترة ناتج عن أكثر من سبب. السبب الرئيسي ممكن نحكمه أنه هو ممكن يكون في رداءة بجودة البنزين نفسه.
0: رداءة بجودة البنزين وهذا الكلام وهذا الشيء موجود عندنا أخوي نور؟
5: نعم صحيح موجود. ليش؟ الآن إذا إحنا صار في عنا رداءة في جودة البنزين راح ينتج عنه عدة عوامل. العامل الأول اللي هو ضعف عزم السيارة مما يؤدي إلى الضغط الجائر على دواسة الوقود اللي هو غير لا إرادي من قبل السائق. يعني أنا سيارتي اليوم بحط فيها بنزين بطلع فيها إذا كنت أطلع مثلا بالطبع بالوضع الطبيعي على أي طلعة أو أمشي في أي مسافة بتكون دعستي بنسبة 5% راح ترتفع ل 11% دون ما اشعر لاني بدي سيارتي تمشي.
0: اها
5: معللا السبب
0: لانه عزم السياره صار اضعف. يعني
5: نعم عزم السياره صار اضعف. اضف الى ذلك رداءة جودة البنزين بتعمل عندي اكثر من مشكله ومن اهمها مشكله ترمبة البنزين ومشكله البخاخات.
0: والله قبل شوي احد الشباب بيقول لي انه الميكانيكيين او المراكز الصيانه يحكوا له انه الفتره الاخيره كثير ناس جايه تعطلت ترمبات عندهم.
5: نعم.
0: وبشتري ترمبات جديدة. اتفضل.
5: لما تنزل عندي جودة الأوكتان من مثلا 90 أنا سيارتي بعبي فيها مثلا 90 تصير جودة الأوكتان عندي 85 أو 70. طبعا السائق ما بيعرف هذا الكلام أو المستخدم ما بيعرف هذا الكلام لأنه هو بوقف على الكازية زيه زي أي مواطن عبي لي بنزين بيعبي بنزين بضل طالع. نسبة الكربون بتكون عالية جدا مما يؤدي إلى انسداد المجاري البنزين أو اتساخ فلاتر البنزين واتساخ البخاخات. هذا الحكي بيعمل عندي ضعف عام. ممكن حتى بعض الناس لاحظت أنه حرارة السيارات صارت ترتفع حرارة المحرك نفسها صارت ترتفع بسبب رداءة البنزين. لكن الإشي اللي بدي أركز عليه أنه ما في مادة معينة ممكن أخلطها أنا أطير عندي البنزين. يعني ممكن
0: يعني ما في إشي اسمه البنزين يتبخر؟
5: لا ما في مادة معينة ممكن أنا أخلطها مع البنزين.
0: طب هذا الضبط لحالات الخلط بمادة الإيثانول شو الهدف منه؟
5: حالات الخلط بمادة الإيثانول بالذات عاد مادة الإيثانول للعلم مادة الإيثانول مادة مش رخيصة.
0: نعم.
5: لكن الخلط ممكن أن يكون أحد سببين إما من المصدر وهو ممكن يكون غير مقصود تمام أو يكون ممكن فيه تهريب داخل المحطة أو الكازية نفسها. لكن أنا ما يعني شوف أنا بصراحة لما سمعت الخبر ما كنت من الناس اللي اقتنعت تماما. ليش؟ لو قلت لي مثلا خلطوا بمادة أرخص كان بقول لك أوكي بس مادة الإيثانول مادة عالية. هي مادة بتزيد من كمية البنزين داخل الخزانات في المحطات.
0: طيب وليس
5: يعني
0: هذا هو
5: مثلا لما تيجي يعني اليوم تعبي 10 لتر لو كانت مخلوطة بالإيثانول اعتقد انها راح توصل ل 13 لتر وانت فعليا مش ماخذ 10 لتر بنزين راح يكون في منهم نسبه كبيره ايثانول. الايثانول داخل السياره ما بيعطي نسبه الاحتراق الكامله زي البنزين الصافي اللي هو الاوكتان. هذا اللي بسبب عنا واللي صاير اصلا واللي راح نشرحه اليوم زي ما حكيت لك في برنامجنا انه نسبه استهلاك البنزين عاليه جدا. لكن كل حدا بيسمعني الان راح يعرف انا شو قاعد بحكي. انت قاعد بتضغط على سيارتك دون ما تشعر عشان تعطيك نفس نفس القدرة اللي كنت متعود عليها أنت بسيارتك بالوضع الطبيعي.
0: طب شو قصة الطقة لما تعبي بنزين قبل شوية أثروها الشباب بيقول لك أنا تعبي ليش على الطقة الأولى الطقة الثانية ولا طقتين، بتفرق هاي الأمور ولا شو رأيك يعني ممكن تطلع شوائب يعني ولا إيش؟
5: هلا بالصيف عادة إذا كنت تلاحظ علينا حتى بفترات سابقة ارتفعت درجات الحرارة لمستويات عالية جدا في بعض الدول كنا نشوف أنه لما تفتح خزان الوقود عندك يكون في عندك نسبة تبخير عالية. هذه التبخيرة لما أنت تيجي بتعبي تكون أصلا الخزان عندك فيه نسبة أبخرة عالية جدا، لما أنت تيجي تحط الفرد داخل الخزان وبتعبي الطقة هاي اللي هو الفرد مصمم أنه لما يلاقي أي قدرة مقاومة باتجاهه يفصل، ممكن أنت تفصل وهي أبخرة تمام. لكن الأفضل اللي هي نصيحتي لكل حدا بسمعني، دائما السيارة بفصل الصيف بالذات لا يكون فيها مستوى الوقود نازل. زمان كنا نسمع أنه الوقود بتبخر وأنه بيعمل انضغاط. معلومة كثير حلوة بدي أحكي لك إياها، كل ما كانت نسبة الوقود أقل داخل السيارة كل ما زادت نسبة الأبخرة عندي داخل التانك.
0: يعني أفضل أنا أكون معبي الخزان بشكل كامل.
5: نعم كل ما كانت
0: مع أنه دائما بيحكوا بالصيف مش كثير تعبي الخزان صح؟
5: يعني كل ما زادت نسبة الوقود داخل السيارة خصوصا في فصل الصيف أفضل من أنك تخليها مثلا فيها أنه 3 أرباع التانك فاضي، لانه الابخره راح يصير عندك جوه التانك عباره عن ابخره. صح في انظمه داخل السياره اللي هو من ضمن نظام الايفاب اللي هو بجمع هاي الابخره وبرجعها للسياره، لكن الافضل انه تضل مستوى الوقود فيها عالي. الشغله الثانيه بدي انصح الكل بشكل عام، لا تعبي بفترات ذروه الحر، حاول انك ما تعبي بذروات فتره الحر، اما بتعبي مساء او بتعبي صباحا، لانه بيكون نفس الماده اللي هي البنزين بيكون كثافتها صارت اعلى بسبب البروده. كل ما زادت الحرارة كل ما نتج عنها أبخرة أكثر وصرت تتعبي سيارتك تقريبا نسبة لا يستهان بها من أبخرة الوقود.
0: نقطة مهمة صراحة. شكرا نور الدين صديقي، اكيد احنا اليوم راح نسمع ببرنامج ميكانيكا فام على حياة فام مع زميلنا نور الدين درويش تفاصيل اكثر، يعني تابعوا حلقة اليوم واستمعوا الى التفاصيل المعنية بهذا الموضوع. شكرا. بدي اروح لعليا، تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: هلا ستي. عليا ولا علياء؟
6: عادي براحتك اي شيء.
0: لانه كتبوا لي اول شيء عليا بعدين عليا ففكرت انا مخربط صراحه. هلا ستي. هلا عليا،
6: حياك الله، شو اخبارك؟
0: الله يسلمك. هلا.
6: الله يرضى عليك. انا المداخل ذا في انه انا اصلا عندي سياره كهرباء.
0: عندك كهرباء؟ ايوه
6: نعم، لكن الاسبوع الماضي انا ما لحقت على شحن.
0: كل البنات كهرباء على فكره، يعني صار
6: ايه
0: كل البنات صايرين كهرباء الفتره الاخيره.
6: أوفر
0: والله إنك صادقة. صح
6: أوفر. يعني الحمد لله.
0: بس
6: هي لاحظته.
0: ما لحقت عليها شحن.
6: نعم. أنا اللي عزيته إنه الكل شيء الواحد لما بيحطه على 23-24 مع درجات الحرارة العالية العادة إحنا نحط الكل شيء على درجة حرارة 23-24 بس يوصل هاي الدرجة بريح شوي بطل يعطي هواء بارد.
0: نعم.
6: فهو فعليا ما كان يوصل لهاي الدرجة أساسا.
0: نعم.
6: مع الشوب اللي حواليه. فعليا الكل
0: شغال هسه. شوفي احنا كنا عارفين انه المكيف له دور بالاستهلاك سواء لسياره الكهرباء بالبطاريه او سياره البنزين. صح
6: تمام. والكل شيء شغال مش بس
0: متى. صح.
6: فهاي انا فرقت معي، فانا فعليا كنت انا بس هاي المداخله كنت احكي انه هو ممكن لا شعوري الكل شيء صح. انا شغال انا بالوضع الطبيعي بشغله بس بالوضع الطبيعي لما يكون درجات الحراره شوي أخف من هيك بيصل بيخف يعني بيخف استهلاك الوقود إله.
0: نعم.
6: فبس هاي المداخلة
0: تعطيني. تسلم ستي. تسلم.
6: حياك.
0: شكرا عليا، يسعد صباحك. بدي أروح للواتساب أسمع أيضا أراكم عبر الواتساب. نبدأ مع مصطفى.
7: يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا مصطفى.
7: والله أخوي أبو زيد أنا عبيت بنزين من كازية معروفة يعني وكازية مشهورة جدا. امبارح ضوى عندي ضوء تشيك إنجن. امبارح بالضبط ضوى عندي ضوء تشيك إنجن على التابلو.
0: أبصر.
8: أبو زيد
0: يعني
8: صباح
0: أنا بس بدي أوقف على مصطفى، يعني بس إذا هيك رحت على مركز الصيانة خبرنا مصطفى شو سبب التشيك الإنجن اللي طلع معك اللي هو إشي بخص المحرك، فهل له علاقة بالبنزين اللي كنا نحكيه اليوم ولا ممكن يكون عطل في مركبتك إشي ثاني؟ يلا نسمع محمد.
8: العافية أخوي أبو زيد.
0: أهلا محمد.
8: في شغلة مهمة اللي هي البطيء والسريع في الكازيات. للأسف الشديد صاروا تعون الكازيات حجتهم انه صارت البطيء تعمل أزمة، صاروا سرعوها بالعكس لما تعبي السيارة على البطيء تأخذ راحتها بصراحة. يعني أنا فرقت معي كثير، أنا فرقت معي كثير والله يا أبو زيد. يعني أنا بعبي شبه يومي، كل يومين كل ثلاثة عرفت علي بفلل السيارة. للأسف الشديد أكثر المحطات لغوا البطيء بطيء، بقول لك ما في بطيء. أصحاب المحطات حجتهم أنه صار يصير أزمة في المحطات، عرفت علي؟ وهي مش حجة. أتمنى من المواصفات والمقيسة والمسؤولين أنه يرجعوا على المحطات وخلوها بطيء بطيء، يعني بمعنى الكلمة أنها تكون بطيء مش سريعة. الله يعطيك العافية أبو زيد، معك محمد الشوهي.
0: هلا شوهي، اسمع أبو ياسر.
9: السلام عليكم، صباح الخير أخي ليك، يعطيك العافية. للأسف أخوي لساتنا إحنا نتعامل بنظام الفزع. يعني إحنا ما بيتم معالجة أي شيء إلا لما يصير هناك شكاوى. طب إحنا بدنا نتجاوز هاي المشكلة، يعني مشكورين المواصفات والمقاييس، ليش ما يكونوا شفافين؟ يعني كل دول العالم فيها فساد على درجات مختلفة، فإحنا يعني أكيد بده يكون عندنا فساد، ليش نخاف ونخبي؟ يعني نكون شفافين، بصير في زيادة ثقة مع المواطن.
0: صح، تسلم. نسمع أبو خليل.
10: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا
10: أبو زيد، يعني أنت بدك تقنعني أقول لك 2 مليون سيارة في البلد بيعبوا منها 12 كزية؟ لا يا سيدي، التلاعب نفسه من نفس المواصفات والمقاييس، من نفس جودة البنزين. أبو زيد البنزين مش بيسوي خراب، قاعد بطير يا أبو زيد. سيارة هايبرد، أنا معي أقول لك سيارة هايبرد، ومنعبيش إلا من الجو بترول. التاكسيات كلها ما بتعبي إلا من الجو بترول. البنزين بطير طير أبو زيد. أول إشي كنا نحط 10 دنانير يا أبو زيد، أقول لك مع الارتفاع 4 دنانير بدها تصير 14. أي والله قاعدين نحط 17 و18.
0: يعني أنا بدي أوقف على هاي النقطة أبو خليل مشكور، وأقول لك أنه إحنا حكينا أن زيادة استهلاك البنزين ناتجة عن أكثر من سبب، فكل واحد يتأكد من سيارته بهذه النقطة. أما إحنا نقول أنه والله إحنا عندنا مشكلة في نفس المادة من نفس المصدر، بعتقد لا، يعني إحنا لسنا خبراء حتى نحكم بهذه الطريقة. وأنا بدي أحكي بهذه النقطة مع الضيف ونأكد على أنه لا، إحنا لا نتحدث أنه كل البنزين مغشوش. لما نتحدث عن ضبط لا يعني ذلك الكل يا أخوان اليوم في عنده مشكلة. شكرا. نسمع إبراهيم.
11: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى
0: هلا هلا أخ إبراهيم.
11: أبو زيد أفهم شغلي بس قبل ما أحكي، يعني هسه لو كان مواطن مصخبط بيفضحوا أبو خامسه، بنشروا اسمه واسم أهله واسم عيلته، ما بيراعوا إنه إيش بدناش الفضيحة. لما يكون واحد كبير مخرب البلد كلها بذكروش اسمه. طب ليش يا أبو زيد؟ يعني عن جد والله إشي بفقع، يعني مواطن كل شي فوق المواطن حتى على مستوى الفساد. الشغل الثاني يا أبو زيد، الواحد بده عبي بنزين عبي من محطات معتمدين زي محطات جوبترو والمناصير، والله إنهن كويسات وبالضبط تأخذ اللي ترتاح. أما المحطات العشوائية يا أبو زيد هي من معروفة من زمان زمان، وهي بتسرق وبتغير زي المتسولين يا أبو زيد. يعني بتروح تشكي على متسول، والله العظيم عندنا بالصيفة صرت يمكن 20 مرة متصل على التسول. طيب وللأسف بيجوش، بتحسوا متعاونين مع بعض، وظل نفس الشيء يا أبو زيد. خليها ربك والله العظيم طعة وقايمة. السلام عليكم.
0: هلا عليكم السلام. محمد عزام تفضل أخوي محمد.
12: عليكم الله يسعد صباحكم خير ومحبة.
0: هلا أخوي محمد.
12: أخوي أبو زيد كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا صباح الخير
12: يا صديقي.
0: نعم
12: اللهم صل على سيدنا محمد. هسه هم لقيت 12 محطة. طيب المعلومات اللي أنا بعرفها البسيطة كمواطن عادي، لا بقول لك كخبير محروقات ولا مفتش ولا إشي، بتفاجئ إنه حتى نفس المحطة مضخاتها بتختلف عن بعض.
0: شو اللي بيختلف؟
12: بتلاقي شوفريت، شو بتختلف؟ بتلاقي شوفريت التكاتي بيجي مثلا واحد من أصحابك بقول لك لا لا لا تعبي المضخة، هاي بتوفر معانا أكثر، هاي فيها شغلات أحسن. طب إيش الفرق؟ طب ما هي بنزين نفسه بنزل على بير واحد بيعبي، بقول لك لا هاي المضخة مثلا بتسحب هواء. هاي المضخة يعني في بعض المشاكل بتلاقيها في المضخات الثانية تكون أكثر واحد مثلا مضخة أو مضختين، وباقي المضخات لا. تمام. الأستاذ اللي حكى قبل شوي حكى معك وأعطانا نصائح على تعباية البنزين والشغلات هاي، والله معلومات رائعة جدا.
0: يعني زميلنا مقدم برنامج ميكانيك فهم، نعم، نور الدين درويش.
12: بالعكس والله معلومات رائعة جدا. صح. جدا، يعني حتى لو كنا بنعرفها يوعينا عليها. احنا هون في العقبة
0: كيف كان الوضع في العقربه كون احنا بنحكي حر وحر يعني اكيد لا يقارن بالشوب اللي عندكم فكيف كيف وضع في العقربه
12: احنا بالنسبه للحر انت بتعرف انه احنا الان ببلش معنا الشوب الوقت هذا الساعه 8:30 ببلش معنا الشوب بس ايش اللي بفرق الصبح انه بيجاوب معنا المكيف باقي النهار لا ما بيجاوب تقريبا المكيف معك
0: ما بيجاوب
12: مسافتنا قصيره فيدوب بالمكيف يجاوب معك بعدين روح على بيتك مباشره
0: خاصه اذا السياره كانت مش بالظل
12: بالضبط اذا كانت مش بتضل بدها وقت طويل لحد ما تستوعب انها تفتح شبابيك يعني حتى بتوقع انه معظم الناس يعرفوا انه مدرسه فنجين موجوده داخل السياره لما تتعرض لحراره عاليه زي العقبه طبعا انا متاكد جوا السياره راح تكون تتعدى 60 مش مبالغه يعني
0: تمام بالضبط
12: الغازات اللي طالعه من السفنج هاي بتكون سامه وضاره
0: فبتلاقينا على طول بتفتح صح شكرا كمل كمل كمل
12: فبتلاقينا بنعرضها شوية لتهوية
0: مش حتى بالصيف هاي النقطة مهمة اللي تفضلت فيها يمكن خلينا نحكيها كمعلومة خارجة عن إطار الحلقة أي شخص فينا بركب سيارته يعني خاصة الصبح يعني لما يتركها طول الليل يفضل دائما يفتح الشبابيك لو دقيقة دقيقتين بس يغير الهواء الموجود داخل غرفة السيارة خاصة إذا كان ناوي يسكر الشبابيك ويشغل مكيف صراحة يفضل يفتح, يفتح يفتح يفتح الشبابيك شوي
12: ونزيدها من الشعر بيت إذا كان مدخن جوا السيارة اعرف الضغط اللي تركته من أثر الدخان والملوثات الداخلية الغير مرئية وما
0: يعني هو المدخن جوا السيارة مش راح تكون كثير فارقة معه المعلومة
12: بالضبط من عارف لا لا لا يعني بالضبط ما هي فهسا عندنا نرجع لموضوع المحطات المحروقات ومصروف البنزين مصروف البنزين يعني بتقول الأستاذ اللي بعدك والطب يقول لك يا عم اختلفت معانا فعلا في عندك نقطتين مهمات جدا الكازية هل بتعمل صيانة دورية
0: نعم
12: هاي بالنسبه للكازي انت يا صاحب السياره بتعمل صيانه دوريه لسيارتك البواجي تغيرها على مواعيدها موتورك يتفقده على مستوى العجال انتوا بتعرفوا اذا كان العجل نازل برضه بزيد من استهلاك الوقود والله يعطيك العافيه
0: تسلم تسلم تسلم نعم هناك اكثر من سبب لزياده الاستهلاك مثل ما ذكرنا قبل شوي شكرا اخي محمد العزام شكرا لكم جميعا بدي اروح للمهندس زياد السعيد رئيس مجلس مفوضي هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن يا هلا مهندس صباح الخير
13: صباح الخير أخي ليلى
0: هلا سيدي يمكن الناس تقول بدنا المزيد من الجولات والعينات التي تؤخذ دون إشعار مسبق بدنا المزيد من فحص خلينا نقول المعايرة معايرة المضخات وتنشر النتائج للناس خلي الناس تعرف وتكون الأمور يعني على المكشوف شو رأيك بهذه الملاحظات أو بهذه المطالبات
13: شكرا أخي ليلى وشكرا لكل مواطن يقدم أي ملاحظة أو أي شكوى على يعني المنتجات اللي يستخدمها المستهلكين في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم احنا سيدي جولاتنا احنا والمواصفات والمقاييس على مدار الساعة
0: نعم.
13: يعني تم الإعاز للفرق الميدانية انه كل واحد بده يقوم بواجبه اتجاه قطاعه وانا بالنسبة لي كهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤول عن السلامة العامة وعن كمية المخزون وعن المبيعات والمواصفات مسؤولة عن المواصفة التي يقدمها أصحاب المحطات
0: نعم.
13: إحنا بالشراكة مع بعض عم نعمل جولات ميدانية على مدار الساعة حتى يتم تقديم النوعية حسب المواصفة المعتمدة من المواصفات والمخزون
0: كويس أنا بدي أحكي عن هاي النقطة المهمة اللي تفضلت فيها ومن خلال شراكتكم مع الإخوان بالمواصفات أكثر من حدا بيقول لي بدنا نسأل الضيف هذا السؤال موضوع البنزين من نفس المصدر هل في مشكلة البعض بيحاول يشكك بنقطة البنزين انه البنزين نفسه في شوائب او في مشاكل وحتى بقول احنا تعطلت بعض طرمبات البنزين او صار عندنا مشاكل في الفخاخات شو رايك بهاي الملاحظة
13: اخي ليس اليوم عدد المحطات الموجودة في محافظات المملكة تقريبا 770-775 محطة
0: نعم
13: هذه 700 احنا من بداية السنة يعني مش مبارح عملية كشف المحطات اللي كان عندها مشاكل من بداية السنة لغاية 5-8 هم 12 محطة من أصل 770 هذه المحطات أثناء الجولات الميدانية تبين وأخذ عينات من خزانات المحطات نفسها تبين أنه في مخالفة للمواصفات الأردنية اليوم دخول البنزين المشتقات النفطية للمحطات المحروقية من خلال شركات تسويقية يتم فحص هذه المشتقات من دخولها للحدود حتى وصولها لخزانات التخزين حتى وصولها للمحطات
0: كويس يعني بدنا نحكي للأخوان اللي يسمعونا أنه أنا قبل ما تدخل في مادة في البنزين في للبلد
13: في أخ ليس في متابعة رقابية منه ومن المواصفات والمقاييس حتى تصل للمستهلك. اليوم اللي صار انه هذه ال 12 محطة من خلال جولات المواصفات والمقاييس وهي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تبين انه في خلل بكمية الأوكتان، كمية كثافة البنزين. هذه الإجراءات كلها تم أخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المحطات، ولن لن نسمح كدولة وكمؤسسات حكومية صاحبة واجب اتجاه المواطنين بعملية تقديم خدمة أو تقديم أي مشتق لأي مستهلك غير مطابق للمواصفات الأردنية.
0: كم ظلت المحطات المخالفة تبيع المواطن قبل ما تضبطوا حالات الخلط؟
13: ما كيف كم ظلت يعني؟
0: يعني كم ظلت تبيع الناس حتى اكتشفناهم ومسكناهم؟
13: لا سيدي يعني ما لحق يجوز يبيع لنسبة، بديش أقول إنه بديش أحكي نسبة بس ما لحق يبيع، يعني يجوز سيارة سيارتين ثلاث اللي يعني على مستوى كل محطة. بس يعني كان في تشميع وفي حصر للكمية الموجودة وإجراءات قانونية صارمة بصراحة.
0: من خلال متابعات،
13: من خلالنا ومن خلال هي مؤسسة المواصفات المقاييس.
0: من خلال متابعاتكم عطوفتك، هل نعم. مركبات المواطنين ضررت من بعض المحطات اللي كانت تبيع بنزين؟
13: يعني أنا ما راجعني شخصي. ومبارح سألت مدير عام المواصفات هل تم يعني مراجعتكم من قبل أصحاب المركبات؟ فحكت لي إنه كمان لا. وبرضو إحنا إذا أي مواطن يعني استخدم أي مشتق من المشتقات النفطية لاستخدام سيارته لغايات استهلاكه وعارف المحطة اللي ركب منها، بإمكانه يجي يقدم الشكوى الرسمية بحق أي محطة غشته بنوع المشتق.
0: كيف الآلية لاستقبال الشكوى سيدي؟
13: بده يجي عندنا أهلاً وسهلاً على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بده يروح على المواصفات والمقاييس من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال زيارة، إحنا يعني جاهزين أخليه.
0: يعني عطوفتك أنت عارف البنزين جزء أساسي من وزنة البيت، فيمكن البعض يقول لك اليوم أنا أي زيادة بالاستهلاك ممكن اليوم يعني يأثر على مصروف البيت بشكل كامل، وأنت عارف المواطن يمكن مش ناقصه فاتورة جديدة أو إيش جديد يطلع له، شو رأيك؟
13: سيدي حتى كمان ما نغلب مواطنين، بإمكانهم التواصل مع المواصفات والمقاييس على أي محطة من خلال موقعهم الإلكتروني أو من خلال موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. إحنا والمواصفات والمقاييس واجبنا اتجاه هذا المواطن إنه نعالج له المشكلة.
0: الله يقويك سيدي، والأهم طبعا مثل ما تفضلت في البداية الرقابة دورية ومستمرة، مش من مبارح،
13: مستمرين أخليف مستمرين.
0: أيوة. أي من بداية السنة، وإحنا مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أن ال 12 محطة منذ بداية العام وليس على مدى الأيام الماضية بعد ما صارت ترد الملاحظات من قبل الناس. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك.
13: شكرا
0: مهندس زياد السعيدة رئيس مجلس فوضية تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. شكرا شكرا أخوي ياسر أبو سنينة، يا صباح الخير. بقول لي أخوي ليث الحمد لله على نعمة سيارات الكهرباء، يا عمي لا بنزين لا زيت لا مي لا هاي حميت ولا حرارة تفعت. الله يقويك يا أبو سنينة. أبو أحمد، أنا فكيت المكيف كله عن السيارة عشان استهلاك البنزين. حرام عليك يا أبو أحمد، يعني خلي المكيف ولا تشغله. شكرا عمر، يا صباح الخير. منى ابراهيم، صباح الخير، من شهرين واشعر البنزين يطير، ظننت ان حراره الجو ولم اعرف انه مغشوش. مثل ما قلت يا اخوان، هذا اللي كنا نحكيه اليوم لا يعني انه بنزيننا مغشوش، هناك ملاحظات نعم، واعتقد الارقام واضحه امامكم. اليوم لما قلنا 12 محطه من اصل 770 او 775، فاكيد في محطات الناس اللي فيها بتخاف على مصلحه الناس، تخاف من ربنا، عنده ذمه عنده ضمير، فاكيد ما راح يغش الناس. ابراهيم، بخاف احول على سياره الكهرباء بعدين يغش الكهرباء. يا هلا أخوي، الكهرباء يعني مش عارف شو أقول لك، بس يمكن اليوم تجربة الناس بالكهرباء مقارنة بالبنزين أو الهايبريد بعتقد اليوم كثير في فرق كبير. إبراهيم، ممكن 12 يغشوا لكن المصدر، بعتقد اليوم المهندس زياد السعيدة حكى على موضوع المصدر، هاي نقطة مهمة أنا كنت حابة أسمع رأيه فيه، وذكر أنه إحنا اليوم قبل ما يدخل الحدود البنزين اللي جاي من المصدر يتم فحصه إذا كان مطابقا للمواصفات والمقاييس الأردنية ولا لا، إذا مش مطابق بترجع الشاحن مباشرة. فإحنا اليوم من المصدر مطابق المواصفات، وبعد ما يوصل للمحطات أيضا بده يطابق المواصفات، لأن هناك محطات قديمة أو بعض المحطات اليوم خزاناتها لا يتم تنظيفها بشكل دوري، فممكن يأثر هذا على جودة البنزين. ناجي أبو المنذر يسعد صباحك بكل خير، هلا يا سيدي، شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم على تفاعلكم. فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل

0: التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتيح للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التوجيه عبر تطبيق السند فور إعلانها رسميا اليوم. مديرية الأمن العام تعلن جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج التوجيه. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. إصابة شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام

عام مخيم بلاطة شرق نابلس. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين ويقتحم بلدات ومناطق عدة في محافظة بيت لحم. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل اليوم لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي يعني سريعا أشير إلى القرار الذي صدر من مجلس الوزراء وبالأمس بموضوع آلية تعويض ومبادلة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس تحديدا، مع تعويض كامل وعادل أو مبادلة بأراضي مماثلة ودون تطبيق خصم الربع القانوني المقترح. سيخصص بحسب القرار مجلس الوزراء 6000 دونم للمبادلة. الأراضي المستملكة لمسار السكة سيكون 1325 دونم فقط من أراضي وادي الأردن الزراعية. خلينا نروح لعضو لجنة أو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب آية الله فريحات. سعادة النائب صباح الخير يا سيدي.
1: أسعد الله صباحك يا مرحبا.
0: يعني شو رأيك بموضوع القرار التعويض اللي خرج امبارح من مجلس الوزراء يا سيدي؟
1: أخي الكريم وبكل صراحة وبدون مجاملة، هذا القرار هو عبارة عن تلاعب في وعي المواطن الأردني. محل هذا القرار الأراضي المتعلقة بمبادرة مشروع البوتاس وميناء العقبة، هذه أصلا مستثناء بموجب القانون. هذه أراضي مستملكة قبل اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب والموجود الان في مجلس الاعيان. التلاعب بوعي وذهن المواطن والذهاب باتجاه ان هذه المساله تتعلق بقانون الملكيه العقاريه، هذه مساله غير صحيحه على الاطلاق.
0: ايش الصحيح السيدي؟ ايش الصحيح؟
1: لانه ابتداء الصحيح انه هذه الاراضي وهذه العقارات مستثناء اصلا من تطبيق احكام مشروع
0: بس هو اليوم بالقرار قال لك انا اليوم تعويض كامل او مبادله، انا ما راح اطبق الخصم الربع القانوني.
1: تحملني، اصلا القرار لم ياتي بجديد، هذا منصوص عليه في قانون الملكيه العقاريه نفسه. العقارات المستملكه قبل نفاذ مشروع القانون الذي اقر من قبل مجلس النواب مستثناء من تطبيق احكام الربع القانوني. اليوم اي استملاك جديد سواء كان لسكه الحديد او لغير سكه الحديد يخصم عليه الربع القانوني. هذه الأراضي التي صدر لأجلها قرار مجلس الوزراء لم يأتي بجديد على الإطلاق. قرار مجلس الوزراء ما صرح فيه لم يخلق حالة قانونية جديدة. قرار مجلس الوزراء بما يتعلق بمشروع توسعة البوتاس ومشروع الميناء وسكة الحديد المتعلق فيها، هذه أراضي مستملكة وهي بموجب أحكام القانون أصلاً مستثناة لكونها تم استملاكها قبل نفاذ مشروع القانون الجديد.
0: مش عارف صراحة، يعني يمكن البعض بيقول لك أنا بدي أنظر للزاوية الإيجابية بالقرار. وين الزاوية الإيجابية بالله سعادتك؟
1: سيدي اليوم القرار الأصل أن يأتي بجديد. مشروع القرار يؤكد على ما أكدنا عليه في مخالفاتنا على مشروع القانون تحت القبة. هذا ما قبل الأصل أن التعويض عادل. قد يكون الجانب الإيجابي في هذا القرار تحديدا فقط أنه ذهب باتجاه المبادرة، لا سيما أنه هناك أشخاص لا يرغب بالتعويض وإنما يرغب بقطعة أرض يعتاش منها.
0: يعني بعض المواقع مبارح بيقولوا أنه اليوم الحكومة راح تعوض أصحاب أراضي السكة، ويعني وجهت ضربة للنواب. شو رأيك
1: أخي الكريم؟ أنا بحكي لكم أن هون تم التلاعب بوعي المواطن. لم يتم أي توجيه ضربة، مخالفاتنا تحت القبة موجودة وما زلنا على ذات موقفنا. وزي ما حكيت لك الحكومة لم تأتي بجديد ولم توجه أي ضربة. هذا تلاعب في حالة وعي المواطنين من وجهة نظري المتعلقة بموقفهم من قانون الملكية العقارية وتحديدا.
0: يعني احنا بدنا نأكد على نقطة عشان نوضح للناس أن القرار لم يأتي بجديد وهو حاليا هو أبداً. الشامل، لأن القانون الجديد لسه لم يصبح ساري المفعول.
1: لم يصبح ساري المفعول، وبالتالي بموجب القانون النافذ الآن توجب التعويض عن كامل المساحة وليس عن الربع.
0: يعني هذا سيكون قبل نفاذ القانون الجديد سعادتك.
1: وحتى لو نفذ القانون الجديد، القطع الأراضي المستملكة قبل نفاذ أحكامه قبل نفاذ أحكامه أيضا مستثناة من أحكام الربع القانوني.
0: مش بأثر رجعي، مستثناة
1: المادة 28 الفقرة هام للمادة 28.
0: طيب اليوم إحنا قرار النواب الأخير على ماذا يشمل ومتى يطبق؟
1: هلا القانون لا زال مشروع قانون باعتبار لكونه ما زال موجود لدى مجلس الأعيان بعد أن أقر من قبل مجلس النواب وذهب إلى مجلس الأعيان. إذا ما أقره مجلس الأعيان ووشح بالإرادة الملكية عندها سيكون نافذ من تاريخ النص على نفاذه في القانون نفسه. اليوم لازلنا القانون الساري المفعول يؤكد على أنه سكة الحديد ليس طريق، والتعويض على كامل المساحة دون اقتطاع الربع القانوني. قرار مجلس الوزراء الجديد الذي جاء فيه قرار مجلس الوزراء هو أنه ذهب باتجاه المبادلة، بمعنى أنه اليوم أنا بالذات المواطنين اللي في منطقة الغور، بعض هؤلاء المواطنين يعيشوا على على على دخولهم من هذه القطاع الزراعية ولا يرغبون بالتعويض لأنه هذه تشكل لهم مصادر دخل دائمة. الذهاب باتجاه المبادلة قد يكون هذا ما يعني الشيء الوحيد الذي يعتبر جديدا في هذا القرار،
0: وإيجابي نوعا ما.
1: يعني اليوم أنت لما مواطن بتعطيه أرض مقابل أرض، هذا إيجابي لخزينة الدولة وإيجابي للمواطن نفسه في حال قبول المواطن بذلك.
0: صح.
1: لأنه اليوم هذا المواطن أنت وفرت له أرض مقابل هذه الأرض اللي استملكتها وبذات الخصائص وبذات القيمة، المسألة قد تكون إيجابية بهذا الاتجاه لهؤلاء الناس لأنك تحافظ على مصادر أرزاقكم.
0: أشكرك جزيل الشكر، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ضيف آية الله الفريحات، شكرا يا سيدي.
1: حياك الله.
0: شكرا.

0: أتاحت طبعا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للطلبة وأولياء الأمور أن يستعلموا اليوم عن نتائج الثانوية العامة عبر تطبيق سند. يعني مجرد ما يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي يستطيع الطالب اللي فعل هويته الرقمية على تطبيق سند أن يطلع على النتيجة مباشرة مجرد ما سجل الدخول للتطبيق ودون الحاجة أنه يدخل رقم الجلوس أو يدخل تاريخ الميلاد. التطبيق يتيح أيضا الاستعلام عن أي نتيجة أو نتيجة أي طالب من خلال خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة. يعني ممكن والده والدته أحد أخوانه أشقائه مش شرط يكون الطالب فعل هويته الرقمية يستطيع أن يستعلم عن نتائج الثانوية العامة من خلال استخدام رقم الجلوس وتاريخ الميلاد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. أنا مثل ما قلت في بداية الحلقة اليوم ستعلن النتائج التوجيهي الساعة 4 على موقع توجيه دجو وسيكون المؤتمر الصحفي الساعة 5 للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الأوائل. بدي أروح للأستاذة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي وخصوص أن النتائج ستكون متاحة عبر تطبيق سند. يا مرحبا شروق, صباح الخير ستي. شروق صباح الخير ستي.
1: أهلا, صباح النور, صباح جميع المستمعين.
0: يا هلا, إذا ممكن تحطينا بتفاصيل موضوع النتائج الثانوية العامة التي ستكون متاحة عبر التطبيق سنة, تفضلي.
1: تمام, شكرا لكم. بداية بحب أحكي للجميع يعني أمنيات التوفيق والنجاح لكل طلابنا بالثانوية العامة. إحنا أتحنا يعني قناة إضافية بالإضافة للموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم, أضفنا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال سند بآليتين. الآلية الأولى الطالب التوجيهي اللي معه رقم جلوس وفعل الهوية الرقمية بيقدر أول ما يعمل تسجيل دخول على سند بتطلع له علامته وقت إعلان النتائج يعني الساعة 4 تظهر نتيجته مباشرة.
0: نعم.
1: وفي كمان آلية تانية لأي حدا بحب يستفسر, حطينا يعني من عند سند كبسة حطيناها الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة, بيستطيع أي حدا بحب يستفسر بيضغط عليها يعني بنقله لصفحة تانية يحط رقم الجلوس ورقم تاريخ الميلاد وإن شاء الله بتظهر له النتائج.
0: نعم, يعني احنا بدنا نأكد من خلال وجودك انه فعلا اليوم انا مش شرط اكون مفعل الهوية الرقمية, يعني حتى انا اليوم ممكن من خلال خانة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.
1: تمام.
0: من خلال رقم الجلوس
1: لأنه ما بتحتاج الدخول لسند.
0: 100% يا ستي تسلمي على التوضيح ومن أكد على اللي تفضلتي فيه بالبداية. نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله تكون يعني نتائج خلينا نقول مباشرة للجميع. شكرا شروق هلال الناطق الإعلامي باسم شكرا. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. شكرا ستي. أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم 06-516-4020-516-5020-516-2060. أبدأ مع أم مهرية. هلا ستي, تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: هلا, الله يعافيك. هلا
2: ستي. أول إشي أنا اسمي إيناس, أنا أمها لمارية. بدي أحكي لك عن خلينا نحكي مرض بنتي وعلاجها وشو المعاناة اللي إحنا منواجهها وشو أنا بطلب منكم عن طريقكم يوصل.
0: هلا
2: أول إشي مارية بنتي عمرها 10 شهور, بتعاني من ضمور عضلات الشوكي اللي هو النوع الأول الـ SMA Type 1.
0: نعم.
2: هلأ أول إشي هذا هو مرض بيأثر على عضلاتها بحركتها وتنفسها وهو مرض خطير أصلاً يعني وبيهدد حياتها. هلأ ماريا بحاجة لأنه نتدخل يعني نعطيها علاج عاجل جيني. هلأ هذا العلاج الجيني هو عبارة عن إبرة بتاخدها مرة واحدة طول الحياة. هلأ هاي الإبرة لا سمح الله إذا ما أخذتها خبرني الدكتور إنه هي بتوصل لعمر السنتين ويعني مش هتقدر تكمل. هلأ للأسف
0: يا ستي أول شيء الله يشافيه وعافيها, وإحنا بدنا نوضح للإخوة اللي يسمعونا أن هذا يعتبر من الأمراض النادرة وغير الموجود علاجها في الأردن, علاجها من الخارج وعلاجها مكلف جدا. وأنا كنت يعني
2: 2.5 مليون دولار
0: طلعت صح على قضايا سابقة بنفس الحالة. يعني كملي ستي, كملي الآن.
2: هلأ أنا كنت أحكي أنت حكيته أنه للأسف أصلا علاجها مش موجود في الأردن. بس موجود في دول حوالينا, موجود في مستشفى سيدرة الطبي في قطر وموجود في مستشفى الجليلة في دبي. يعني ممكن انه هدول كمان يعطونا عرض سعر, انا تواصلت معهم. ممكن انهم يتساهل وممكن انه عن طريق ناس يتبرعوا وممكن جمعيات تتكفل. بس انا اليوم يعني بدي اناشد جلالة الملك عبد الله وبدي اطلب من الملكة رانيا والديوان الملكي ووزارة الصحة وكل الجهات المعنية والقادرة انها تساعدنا. بدي احكي لكم انه ماريا هي وحيدتي اول اشي, وانا بناشدكم من يعني من قلب ام. خليني احكي انه يعني بترجى أي حدا أنه بيقدر يساعدني أنه أقدر أنقذ حياة بنتي وأنه نقدر نوصلها للعلاج أنه قبل فوات الأوان. ياريت يعني عن جد ياريت، لأنه أنا يعني زي ما يحكوا أنه أنا ما خليت ولا أي طريقة، ما خليت حدا إلا ما تواصلت معه، ما في نتيجة بالآخر. هنحكي
0: حاولت تراجع لجنة العلاج في الخارج ست إناس؟
2: كيف؟
0: لجنة العلاج التابعة لوزارة الصحة، لجنة العلاج في الخارج، حاولتي تروحي على اللجنة؟
2: هلا أنا أكون صريحة معك، هلا أنا لأنه أصلاً هذا المرض صار منتشر كتير، خلينا نحكي هاي الأيام، يعني أنا حوالي يمكن 5-6 بس مش نفس العائلة طبعاً، يعني إنه أصدقاء تعرفت لهم عن طريق السوشيال ميديا وهيك. الفكرة إنه هم كلياتهم من قبل بنتي هذا المرض عندهم، كلياتهم راحوا على الديوان الملكي، كلهم راحوا على الجهات المعنية، وصلوا حتى لوزارة الصحة، وللأسف إنه لهلأ مثلاً ما كان في أي إجابة لطلباتهم. خلينا نحكي
0: يعني أنا أذكر مرة سمعت رأي أحد الأطباء بهذا الخصوص، إنه يعني هي الإبر تخفف نوعا ما الأعراض، وهي ليست علاج، لأنه لا يوجد علاج. هذا الكلام دقيق؟ ما بعرف، أكيد أنت يعني تعمقتي بالموضوع أكثر.
2: هلا هو حاليا موجود، خلينا نحكي دواء شراب، تمام، هو كمان مبلغ كتير عالي، مش موجود كمان في الأردن. هلا الدواء هو مش بخفف، هلا هو المرض على فكرة هو ما بيعمل ألم، ما بيوجع، هو المرض بيعمل على إتلاف الخلايا العصبية في العضلات، فمع مرور الوقت هو لا سمح الله بيصير يعني أثر على البلع، على التنفس، فعشان هيك بيؤدي للوفاة. خلينا نحكي تمام. هلا الإبرة، لا الإبرة هي أصلا بتعوض الجين الناقص بجسم الطفل المصاب، فهو لا الإبرة هي علاج. خلينا نحكي بس كل
0: طب الله يخليكي معي، خلينا نسأل بهاي النقطة الدكتور، سامحيني قطعتك، الدكتور مؤيد رئيس لجنة المعالجة في الخارج في وزارة الصحة. هلا دكتور مؤيد، صباح الخير.
3: حياك الله، يسعد صباحك.
0: الله يحييك دكتورنا العزيز. يعني
3: ليس بالتوضيح، انا مش رئيس لجنه المعالجه في الخارج، انا المدير الطبي والفني في اداره مستشفيات البشير.
0: نعم الله يحييك دكتور، انا والله فكرت نقلت جديد وما خبرتنا، بقول شو القصه.
3: لا لا لا ابدا، انا ما زلت في مكاني.
0: الله يحييك سيدي. طيب دكتور، من خلال متابعاتك، يعني المرض اللي حكت عنه الأخت أم ماريا للعشر شهور، بتقول إنه إحنا اليوم مش قادرين نلاقي حل لموضوع العلاج، فبدي أسمع منك اليوم سيدي، هل ممكن يكون إحنا يعني ترتيب هذا الموضوع خارج البلد من خلال تقرير؟
3: هلا هو أولا يعني وين بتراجع، وين علاجها، وين بتتابع هذا الطفل، وكم له عمر؟
0: عشر شهور، وين بتراجعيها بالله أم ماريا؟
2: هلا أنا بحكي لك، هلا أنا بصراحة أول ما بلشت أراجع كم حسب خبرات الأهالي اللي قبل، بصراحة أنا راجعت أول شيء عند دكتور، خلينا نحكي دكتور عام عادي، يعني دكتور خاص. بعد هيك توجهت لمستشفى، خلينا نحكي عند دكتور خاص هو استشاري بالأعصاب معتمد عالميا، فالحمد لله رب العالمين هو اللي ساعدني إنه أنا اكتشفت بنتي بدري، تشخيصها كان صح، وبلشت بالعلاج اللي هو الشراب، خلينا نحكي بلشت صح، بلشت بجلسات العلاج الطبيعي كمان بالوقت الصح، فالحمد لله رب العالمين. أنا ماريا حكيت لك تايب 1، يعني هو خلينا نحكي أشد خطورة اللي هو التايب 1، بس الحمد لله بفضل ربنا لما أنا بلشت معها صح وربنا دلنا على الطريق الصح، ماريا هلأ بتتحرك حركات بسيطة، صار في تطور الحمد لله رب العالمين. بس الهدف إنه هو الدواء اللي إحنا بنعطيها إياه أو أي طفل بياخده أو إشي سعره كتير غالي، بتضلها تاخده مدى الحياة، بدها تضلها كل ما زادت جرعتها، مثلا ممكن هلأ إنه مثلا علبة دواء بتكفيها، بس لو قدام بدها تصير علبتين وثلاث بالشهر، فهذا إشي كتير مكلف، وهذا أصلا مش علاج، وهو ما بمنع المرض ولا بمنع أعراضه، بالعكس هو بس بيعمل على تطوير المرض. هلأ أنا بالنسبة للإبرة، أنا الكل حكى لي إنه أنا أصلاً يعني بالأردن كتير غالي ومش
0: دكتور مؤيد، بالله بعد إذنك. طيب دكتور مؤيد، ضمور العضلات الشخصي، عفوا الشوكي، هو يعني هل فعلاً في علاج في الخارج؟
3: هو يعني فعلياً هو زي ما تفضلت، هو يوجد يعني أمور تلطيفية تخفيفية، علاج
0: ليس علاج، يعني
3: لا يوجد هو تخفيف للأعراض وما تستاء الحالة المرضية. لكن الآن السؤال للأخت، هل راجعت في مستشفى البشير أخصائي أعصاب أطفال في مستشفيات البشير؟
2: لا بصراحة، لأنه أنا حكيت لك بالنسبة لخبرة الأهالي اللي قبل لهم بناس، خلينا نحكي من 6-7-8 شهور، هم ما لقوا نتيجة ولا بأي مستشفى حكومة. خلينا نحكي
0: يعني أفهمك، يعني مش مراجعة المستشفيات الحكومية،
3: إذا ما راجعت هلا أول شيء كل مريض يختلف عن الآخر، يعني ما نوصل تجربة أي إنسان إنه ترتبط إنه ابني هذا زي هذا الطفل، كل
2: أكيد. أنا
3: حالة مرضية تختلف.
2: الفكرة إنه أنا ما كملت فكرتي إنه ماريا صح أنت تايب وان، بس الحمد لله إنه لما إحنا بلشنا الفكرة وفكرة إحنا بلشنا تشخيصها بدري الحمد لله وكل إشي كان تمام. فماريا أنا عندي تقرير رسمي من الدكتور نفسه ومختوم باسم الإبرة، وإنه أنا بقدر أخذها أتعالج فيها برا، بس الموضوع بده تنسيق حكومة بين الحكومات.
0: طيب أم شوفي أم ماريا، إحنا كمان لازم نحكي الرأي الطبي بشكل دكتور مؤيد اليوم إحنا كونه دكتور مؤيد هو مرض جيني، يعني مرض وراثي
3: جيني ومزمن، هو
0: فهو هو اليوم يمكن دائما الأمراض الجينية بيكون لا يعني يمكن علاجها ضعيف أو لا يوجد علاج في الغالب.
3: نعم، فأنا برأيي الأفضل يعني نأخذ الرأي الفني من اختصاصي أو استشاري الأطفال أعصاب الموجود عندنا لتقييم الطفلة، ومعظم العلاجات اللي تشتعلها الأخت أو الشرابات اللي تصرف للأطفال هي موجودة في وزارة الصحة وتصرف.
2: يعني هي لا طيب لو سمحت هي غير موجودة
3: صراحة، صعب الحصول عليها بس هي متوفرة موجودة.
2: غير متوفرة ترى، غير متوفرة، احنا بنجيبها من برا. العلبة 7000
3: يا اختي ما بتراجعي في البشير، كيف عرفتي انها غير متوفرة؟
2: انا سألت، انا رحت انا انا انا رحت عند انا سألت ورنيت على الدكتور عصام خواجة عندكم اخصائي اعصاب. انا سألت ومستشفى المدينة.
0: شو اسم الدواء يا ستي، شو اسم الدواء اللي بتشتريه؟
2: هلا انا الدواء اللي بجيبه، انا ما بجيب الاصل، انا بجيب البديل تبعه لانه كل الاهالي تكلفته اقل، اسمه ريس دبلام، هي الماده هاي اللي بتنتج البروتين الناقص.
0: موجود هذا الدواء عندكم دكتور؟
3: والله لا اتاكد الان حاليا لا اعرف،
2: والله انه غير موجود لانه انا بحكي لك انا ما
0: طيب اطلبونا اطلبونا المشتريات وزاره الصحه، نشوف اصلا موجود بالوزاره ولا لا.
3: اي دواء بلزم هو يعني وبحاجه له اي مريض بشكل عام هو متوفر، فلذلك تراجعنا لتقييم الطفلة، لأخذ فكرة كاملة من الدكتور عصام بما أنه تواصلت معاه، لأخذ فكرة طبية كاملة عنه وشو ممكن المساعدة له.
0: تسلم دكتور، تسلم.
3: إلا ما في طرق للعلاج إن شاء الله والتيسير عليها بإذن الله.
0: الله يبارك فيك.
3: فبأي وقت تتواصل معاي تمر لنا ونرتب لها موعد مع الدكتور عصام، قيم بحاجة طفلة من فحوصات من تقييم سريري من غيره إن شاء الله نجاحين.
0: تسلم، شكرا دكتور مؤيد قضاء المدير الطبي والفني لإدارة مستشفى البشير، شكرا سيدني. أم ماريا بنحاول نتواصل، أنا يمكن قبل ما أقول إنه بدنا نتواصل مع الدكتور طاهر مروان الطاهر من رئيس لجنة العلاج في الخارج، لكن دائما الجواب الأمراض الجينية والوراثية دائما نفس الجواب، إنه إحنا اليوم لا يوجد علاج وإحنا ما رح نقدر ندفع 2 مليون دينار مثلا للعلاج لشخص مش يعني إحنا بس
2: كان احكي لك افهمك. هلا هو هذا الحكي كان زمان قبل اكتشاف الابر وقبل ترى خلينا نحكي انه في اطفال انا بعرفهم شخصيا تواصلت معهم اخذوا الابره، ما في شيء مستحيل ترى، هي الابره بتعمل على الابره هاي اللي احنا بنعطيها لبنتي ان كانت هي الاصليه هال 2 مليون او الابر اللي هلا طالعه دراسات خلينا نحكي كثير اطفال اخذوهم، فكرتها انه هي الجين الناقص عند الأطفال بترجع عن طريق النخاع الشوكي والطفل برجع طبيعي، بس بيعتمد على متى أخذها ومتى
0: بلغ. احنا رح نحط هاي المعلومة عنده، لكن أنا عارف الجواب لأنه قلت لك قضايا سابقة طلعت ومش القديم كثير من
2: الشو، بس الدواء مش موجود في الأردن يعني
0: وهذا اللي نتأكد منه. احنا بس نوصل للمعلومة، رح نعطيك المعلومة تحت الهواء، هنا مرن على الدكتورة ريم، الدكتورة ريم الهبهبة، دكتور ريم، دكتور ريمي بالمير مديرة المشتريات والتزويد في وزارة الصحة، وبس تعطينا المعلومة برن عليك احنا تحت الهواء من خبرك ستي، والله يشافيها ماريا ويشافي كل مريض. شكرا ستي ناس.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799400962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. عود لاتصالاتكم. اروح لمحمد ابو عنزة. هلا اخوي محمد. يا هلا.
1: السلام عليكم. صباح الخير جميعا.
0: هلا اخوي محمد. يا هلا. صباح الخير.
1: احنا موظفين بمجمع ملك السيل الاعمال، تفاجأنا الاسبوع الماضي من خلال نهاية الاسبوع الماضي انه تم فرض رسوم على المواقف لجميع الموظفين، المواقف المجانية.
0: نعم.
1: وهذا الاشي زاد على اعباء الموظفين جدا. يعني
0: كم قيمة الرسوم اللي فرضت على المواقف اخي محمد؟
1: تقريبا 35 دينار بالشهر للموظف.
0: 35 دينار بالشهر.
1: تمام. احنا اصلا يعني احنا اصلا قبل ما يتم هذا الفرض رسوم احنا كنا نعاني من مشكلة المصفات. يعني اصلا كانت في مشكلة، فحل المشكلة انه تم فرض رسوم على المواقف. طب انت هيك زدت الاعباء وزدت الاعباء يعني الوظيفية والمالية على الموظفين.
0: نعم.
1: فحاليا انت هيك صار الموظف اول ما يجي الصبح مثلا بده يحاول يجي يطلع بدري عشان يلحق البصمة، يحاول يصف برا في الاحياء السكنية اللي حوالين المجمع.
0: عشان ما يدفع 35 دينار.
1: نعم، عشان ما في مصفات اصلا.
0: طيب ويعني شو سبب انه اليوم طبقوا هذا النظام الجديد لموضوع المواقف السيارات المدفوعة؟
1: هلا هم بيحكوا انه عشان يتم تنظيم عملية الوقوف في المصفات. احنا حاليا احنا مع التنظيم، لكن مش على حساب الموظف نفسه.
0: نعم.
1: يعني في حلول عملية اخرى احسن وافضل بكثير من انك تطلب رسوم. فحاليا انت حاولت المشكلة، حاليا الموظف صار عنده مثلا ما عنده رضا وظيفي في المجمع اصلا، بده يحاول يلحق البصمة الصباحية، راح يحاول يصف برا، ما حلاقي الأماكن يعني أو المصف اللي هو الحق يصف فيه مكان دوام شغله.
0: والآن هذا يطبق على العاملين وكذلك على الزائرين،
1: جميع الموظفين والزائرين. حتى الزائرين. نعم،
0: حتى الزائرين. يعني أي شخص. نعم. يزور مجمع الملك حسين للأعمال نفس الشيء، موضوع مواقف السيارات سيكون مدفوع.
1: نعم.
0: بالنسبة.
1: بالضبط.
0: طيب الآن يعني
1: في حلول أخرى، مثلا ممكن أنت مثلا تعمل مثلا طوابق، نظام الطوابق للمصفات. أنت هيك بتحل هاي المشكلة كاملة، وأنت بتشوف يعني إيش ممكن تعمل الموظفين، مش إنه مثلا تيجي تفرض على الموظفين بشكل يعني. نهاية الأسبوع الماضي تم فرض هاي الرسوم.
0: نعم.
1: طبعا الموظفين، أغلب الموظفين 90% رفضين هذا القرار رفض قاطع يعني. ما
0: نعم. طب اليوم الشركات اللي تشتغلوا فيها أو المؤسسات، يعني مش المفروض هي تتحمل هذا الموضوع؟
1: أهل المؤسسات إحنا يعني بمجمع ملك حسين الأعمال بتدفع مثلا يعني عشرات الآلاف الأجرات، ومن ضمن العقود أصلا لازم يكون في هناك مصفات أصلا.
0: يعني مواقف مجانية للعاملين.
1: نعم، الشركات هي أصلا من ضمن العقود لازم يكون فيها مصفات مجانية. وكمان يعني عقود إدارة يعني بتحكي عشرات الآلاف، فأنت بالحق البسيط إنه يكون دي مصف فقط مجاني. أنا يعني أصلا المصفات المجانية أنت عشان توصل لمكان أن عملك بدك أنت تقريبا ثلث ساعة أصلا توصل.
0: طب ما بدك قديش تقريبا؟
1: بدي 10 دقائق لثلث ساعة توصل مقرات عملك.
0: هذا الموقف المجاني. هذا الموقف المجاني أخوي محمد.
1: نعم نعم.
0: والآن هذا الموقف المجاني الآن بدك تدفع 35 دينار.
1: نعم بالضبط صحيح.
0: و35 دينار وبدك تظل تمشي الربع ساعة اللي حكيتها.
1: تمام. يعني ربع ساعة 10 دقائق لما قررت عملك هي ما بعيدة نوعا ما. بس احنا كنا أول شيء كان معنا مشكلة مهمش نقول إن كنا نلاقي مصف، لكن هذا المصف أصلا صار ما بدك تدفع عليه عشان تصفي.
0: يعني أنا كنت بقرأ بيان كأنه طلع مبارح عن الشركة، له موضوع له علاقة بأنه إحنا الهدف أنه إحنا ننظم مرحلة يعني الدخول والخروج وموضوع الازدحامات ونعزز الأمان بموضوع الخطة
1: الجديدة. يعني مثل ما قالوا
0: هم طبعا قالوا أنه إحنا اليوم ما زالت خيارات النقل البديلة موجودة مثل باص عمان وحافلات المجمع وموضوع يعني انزال الركاب، وما بعرف شو رايك بهذا الموضوع.
1: هلا اخي ليث احنا مع التنظيم اصلا، قبل فتره او قبل سنه تقريبا طلعوا قرار انه لازم واحد يكون على بطاقات المجمع وكل موظف لازم يدفع 5 دنانير. واحنا ما حد اعترض، بالعكس دفعنا احنا مع التنظيم. بس احنا تفاجئنا بكميه الرسوم هاي اللي مش منطقيه. مش كل الموظفين بيقدروا يدفعوا 35 دينار صراحة. إذا كل واحد يعني بيدفع مثلا يعني العدد ما أخذ راتبه 250-300 يعني 5 صراحة مبلغ مش قليل يعني. بديهم موضوع المواصلات يعني يكون صريحين، إحنا مواصلاتنا مش أفضل المواصلات في العالم يعني. يعني بالعكس في ناس أصلا بتيجي من الزرقاء بتيجي من جرش، يعني بياخذ سيارة أبوه مثلا بيدفع كمان أكثر من هيك البنزين، بيدفع 35 دينار واحد لازم برضو كان يحس بزملاء الموظفين الثانيين في الشركة في المجمع.
0: صح يا سيدي، احنا يعني سمعنا منك محمد، وان شاء الله راح نحاول نتواصل مع الاخوان في ادارة المجمع نشوف اذا عندهم يعني استجابة لهي المطالب. يمكن انت قلت لي احنا من الاسبوع الماضي واحنا بنحاول نوصل رسالتنا، وان شاء الله كنا يعني
1: احنا بس يعني شكرا لك اخ كيف الوقت هيا فهم. بس احنا عندنا شغلتين، اول المطلب الاول هو الغاء هذا القرار بشكل كامل، وثاني اشي انتو كيف طلعتوا هذا القرار بدون ما تتواصل مع الموظفين، تاخذوا مثلا عقلية تعملوا استبيان مثلا ما ابدا. والمطلب الثاني تبع انه برضو بدنا حل لموضوع المصفات.
0: كم سنة يعني كم سنة المصفات. كم سنة صار لكم تستخدموا هاي المواقف بشكل مجاني؟
1: انا متقدم اني بوظف في المجمع اللي تقريبا 4 سنوات كنت استخدمها بشكل مجاني.
0: بشكل مجاني 4 سنوات.
1: انا بالنسبه لي يعني كمان نقطه مهمه، جلاله الملك زار البيزنس بارك نفس هذا الشهر السنه الماضيه، وكان توجيه واضح هو زياده الاستثمارات وزياده بيئه العمل بتكون مناسبه لجميع الموظفين. يعني كنت اتمنى صراحه انه يكون موضوع ان الموضوع انه بعد سنه انه يكون اهم من موضوع مثلا مصفات، يكون موضوعنا شو اللي تم افتتاحه في هذا المجمع. لكن احنا استاذ بنحكي عن موضوع مصفات موضوع كثير بصراحه بسيط، وانا متاكد يعني بس لو يبذلوا جهد معين يقدروا يحلوا هاي المشكله
0: ان شاء الله محمد.
1: يعني انت تم اقتطاع من تم اقتطاع اصلا المصفات المجانيه، تم اقتطاع يمكن تقريبا 30% من مصفاتها لجهات استثماريه، قلنا مش مشكله. لكن انا بالنسبه لي هذا مهم، موضوع مهم يجب انه يتم حله من خلال مثلا حلول منطقيه، اللي هي مثلا حل واحد اللي هو عباره عن طوابق للمصفات.
0: ان شاء الله يكون في حل. شكرا محمد، انا مشان ضيق الوقت ستسلم. محمد ابو عنزه احد الموظفين في مجمع الملك الاعمال للمجمع الحسين لملك المجمع او مركز الحسين للاعمال. فبعتقد اليوم احنا لما نحكي عن هذا الموضوع يمكن شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي اليومين الماضيات كمان بعض الوقفات اللي كانت لبعض العاملين في البزنس بارك، بانه بقول لك انا اليوم مفروض أن تكون هذه المواقف مجانية، ليش تفرض رسوم؟ على العموم أنا ذكرت لكم البيان اللي طلعوا فيه إدارة المجمع وقالوا أنه الهدف هو إدارة المواقف، والموضوع المجاني يعني هو بأماكن معينة ومحددة فقط. أروح لمحمد. محمد تفضل أخوي. محمد تفضل. هلا محمد تفضل.
2: كيف حالك؟
0: هلا هلا أخوي محمد.
2: الله يسعدك. عندي أنا مشكلة بس مع إدارة هيئة النقل.
0: تفضل صديقي.
2: بخصوص تحميل الباصات، تحميل الباصات اللي بالمجمعات.
0: على أي
2: خط؟ طبعاً إحنا بنكون 22 راكب. وبكون واقف تقريباً 22 واحد.
0: 22 واقف.
2: 22 قاعد.
0: اي خط هذا محمد؟
2: ما بعرف هاي هيئة نقل ولا، يعني انا برأيي انه هاي هيئة نقل خاص مش عام، لانه كل واحد بيحمل عكيف وكل واحد بيحمل عراسه.
0: طيب الناس ليش بترضى تقبل تطلع اخوي محمد؟
2: بس الناس هو بطلع من المجمع اموره تمام، بكونوا 22 راكب، بس لما يكون على الطريق بكونوا الشباب قاعدين، بس اغلبك تقاعد الصبية اغلبك تقاعد الصبية، ويا شباب ورا على الماسورة ويا شباب ورا على الماسورة، تنكون 22 راكب بالسيارة غير اللي قاعدين محشرين ومدحشين. ما بعرف أنا وين إدارة السير، وين هيئة النقل.
0: طيب أي خط هذا تحديدا محمد؟
2: هذا كله مجمع الزرقاء. مجمع الزرقاء كلياته،
0: كل الخطوط الزرقة. مش خط معين،
2: كل الخطوط بدون استثناء.
0: مجمع الزرقاء. طيب وصلت سيدي، وهي الفيديو على البث المباشر اللي أرسلته، يعني 22 راكب والواقفين 22، يعني التوتال 44 شخص. 44 شخص بالكوستر أخوي محمد؟
2: والله
0: يعني لا سمح الله لو يصير إشي كارثة يعني. طيب أول شيء الحمد لله على السلامة، إحنا رح نرسل الفيديو والملاحظة للإخوان في هيئة تنظيم قطاع النقل البري حتى يتعاملوا معها إن شاء الله، ولا يهمك. هلا يا صديقي، شكرا شكرا. برضو يعني احنا لما نحكي عن هذا الموضوع يعني بعتقد اليوم في لوم على الناس كمان، يمكن البعض يقول الناس بدها توصل بدها تروح بدها توصل دوامها، بس كمان يعني بتوقع اليوم في لوم على الناس بهذا الموضوع. في جزء لازم احنا اليوم يعني خاصة هاي الباصات اللي بعتقد اليوم غير مخصصة للوقوف، يمكن الباصات اللي مثل الباص السريع او سريع التردد في اماكن مخصصة للوقوف بحسب سعة الباص، بس اليوم مثل باصات الكوستر بعتقد لا هذا مش مناسب. على العموم أيضا لرئيس الهيئة المهندس سياد الخرابشي رح نوصله الملاحظة. شكرا محمد وشكرا لكم. انتهى واصل. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي هاني السعيدة عبد الله الجعفري محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: صوت حياة مع ليث الجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي: لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان، لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح، لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة: موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف، إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وأوضحت الوزارة أن نتائج التوجيه ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج توجيهي.جو، وتعقد الوزارة في تمام الساعة الخامسة مؤتمرا صحفيا في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في شميساني للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا وأتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2026 عبر تطبيق سند فور إعلانها رسميا اليوم. وقالت الوزارة إن الطلبة الذين فعلوا هويتهم الرقمية على تطبيق السند سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم مباشرة عند تسجيل الدخول إلى التطبيق ودون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو تاريخ الميلاد. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند، فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تفعيل أكثر من 1 مليون هوية رقمية جديدة. وأكدت الوزارة مواصلة العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها بما يسهم في توفير خدمات حكومية أسهل وأسرع للمواطنين. أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اليوم من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية. قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة، وأضاف أن هذه المشاريع هي من أجل تحسين المنطقة ولزيادة الدخل الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن موضوع النقل موضوع هام جدا إذ سينعكس على المنطقة بشكل كبير جدا من حيث المردود الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تضمن ديمومة الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، موضحا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من المتر المكعب للمياه ضمن الدراسات الفنية. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن آليات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع وسط إطلاق نار كثيف تجاه المنازل. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,386 شهيدا و174

1250 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر من العام 2023. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، في موقف يتناقض مع تأكيد الحركة تمسكها بخريطة الطريق ومخرجات التفاوض مع الوسطاء، ويفتح الباب أمام أزمة جديدة تهدد مسار التهدئة واستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطيني بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت خلالها 5 فلسطينيين. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق نار كثيف أو إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا اليوم 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 108 اعتداءات ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز من العام الحالي. وشملت الاعتداءات، وفق بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، الاعتقال والضرب والتحقيق والاحتجاز والمنع من التغطية، إلى جانب الاستهداف بقنابل الصوت والغاز والاعتداءات من المستوطنين واقتحام المنازل والمؤسسات الصحفية والاستيلاء على المعدات وتحطيمها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للسماح بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران بدلا من الأمر بشن هجوم عسكري جديد. وأضاف ترامب: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء وتكتم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات شبه رسمية فقط مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب إيران فحسب.

0: هذا وقالت إيران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، منها دفع تعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. وقال مسؤول أمريكي إن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بات وشيكا وربما يمهد الطريق لاستعادة العبور الآمن عبر المضيق الذي كان ممرا رئيسيا لشحنات النفط والغاز قبل أن تغلقه إيران ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على طهران التي بدأت في أواخر شباط. أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن مدينة المخا وميناؤها تعرضا لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل أعيانا مدنية وبنى تحتية ومساكن للموظفين ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا آخرين غالبيتهم من المدنيين، وذلك وفقا لما أعلنته القوات المسلحة اليمنية في بيان فجر اليوم. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل اليوم لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، ويسود طقس حار في أغلب المناطق فيما يكون حارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4,348، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 64.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السنة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: اف ام ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: مدارس النمو،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.
4: بيت حواء مع

يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء في هذا اليوم المميز يوم الاثنين 10/8. شو المميز فيه؟ لا التاريخ مميز ولا موقع بالأسبوع مميز، المميز فيه اليوم إنه نتائج توجيهي بإذن الله تعالى. فيا هلا ويا رحب فيكم في حلقة بيت حواء في هذا اليوم المميز.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع. كيف ما كان الجو، شو ما كان الطقس، شو ما كانت المناسبة، بيت حواء صامد زيه زي حصة رياضيات بالمدرسة، مستحيل تنلغى، ولو صح لنا نزيد وقت ما بنحكي. لا، رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يعني اليوم بحلقتنا المميزة بإذن الله رح نحكي عن نتائج التوجيه إلها ذكريات ما بتنسى. كيف كانت فرحتكم أو صدمتكم لما طلعت النتيجة؟ والأهم مين طلع لكم إياها؟ بحس دايما في شخص معين هو المتولي المهمة بالعيلة، هذا رقم الجلوس. مين ما كنت تكون بالنسبة له؟ أعطيني رقم الجلوس أنا بطلع لك النتيجة. فيعني احكوا لنا عن هاي التجربة الاجتماعية يلي لازم نعمل عليها دراسات قديه ممكن تأثر فينا وتترك صدمات فينا لليوم. فاحكوا لنا عن فرحتكم وعن هاي اللحظة وقت نتيجة التوجيهي، وكمان إذا عندكم فيديوهات أو صور لهاي اللحظة ابعتوا لنا، خلينا نشوف سوا ونشارككم لحظتكم هاي. يعني بالرغم من إنه ممكن تكون عدت سنين وسنين وسنين عليها إلا إنها بتضل محفورة بالقلب. ورح نحكي عن كيف من الممكن اليوم الأهالي يستقبلوا نتائج التوجيه لأبنائهم، خصوصا الأمهات. يا حبيباتي بس هيك هدوا، خدوا نفس، روقوا، بإذن الله تعالى بتعدي، وبإذن الله تعالى كل اليوم القلوب بتكون فرحانة. يحكون معنا أستاذ علم الاجتماع دكتور حسين الخزاعي ليحكي لنا كيف هيك نستقبل هاي النتائج. وكمان يعني رح ألفت نظر الدكتور حسين للأقارب الحلوين هدول اللي بجننوا يلي بيحبوا يرفعوا من المعنويات، لما يشوفوا المعدل قليل بيجبروا بالخاطر وبيرفعوا المعنويات. يعني تعرفوا هاي الشغلات اللي بيعملوها القرايب مرات يعني

على فكرة أنا اليوم مستهدف الفئات اللي طلعت نتائجهم بالتسعينات وبداية الألفينات. أنتوا الناس الحلوين والسبعينات والثمانينات كمان، بالعكس إحنا بنحب كمان. كل ما كانت اللحظة هاي قديمة أكتر كل ما كانت أحلى، لحتى نشوف فعلا لسه عم بنعيش بنفس التجربة بنفس الصدمة. في ناس كانت تأخذ نتائجها من الجرايد، صح؟ كان الكلام بيكون زي هيك يا أبو هاشم، شو رأيك؟ بالمدرسة ممكن بيروحوا على المدرسة لحتى ياخذوا النتيجة. هلا صارت الأمور سهلة، ابعت مسج. وعلى فكرة في من الأخبار عن طريق سند، يعني اليوم عن طريق سند على الأبليكيشن تفتح بتلاقي نتيجة ابنك بإذن الله تعالى أو بنتك، وإن شاء الله يا رب تتزين تطبيقات سند بالنتائج العالية المفرحة وتضل الأفراح في قلوب الأردنيين والأردنيات، والله لأنه بيستاهل الفرح وبيلبق لنا.

يا ظريف الطول خليك معنا، خلينا نقرأ كومنتاتنا لليوم يلي دائما تغمرنا بالمحبة ونشوف ذكرياتكم بالتوجيهي. وأكيد بحب أذكركم أنه إحنا خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة، فاللي بيحب يحكي معنا ويشاركنا المايك معاكم اليوم والحلقة لإلكم. اليوم فرحتنا بأولادنا وأبنائنا بإذن الله تعالى في بيت حواء. أنا شخصيا متحمس وواضح من نبرة صوتي قدي متحمسة، لأنه هاي المشاعر الحلوة يلي موجودة بكل بيت، على الرغم من أنه ممكن أنه إحنا ما عنا حدا توجيهي، ما حدا بيقرب لنا توجيهي، لكن والله إنها خلص إحنا قلوبنا على بعض لسه، هذا الروح الحلوة المجتمع قدي كلنا قلوبنا على بعض لسه موجودة. ميساء غنام يسعد صباحك، مي البلبيسي يسعد صباحك، أم أحمد يا حبيبتنا طمنينا عنك، كيف أمورك بعد العملية؟ بتقولنا أم أحمد عندما ترسم وردة على الورق لا تكتمل روعتها بدون عطرها، لذلك بعض البشر عندما ترسم لهم صورا في مخيلتك لا تكتمل إلا بصدق مشاعرها نحوك، حين يحتاد القلب على نثر بذور الحب لمن حوله سيظل نابعا بالخير دوما. فالكثير من الناس وجودهم حولنا كالشذا فوق الربيع كالندى فوق أوراق الشجر، إنهم أنتم. يسعد صباحك يا حبيبتنا يا أم أحمد، الله يرضى عليك ويرضيكي. مأمون مناوي يا صباح الفل، ويليا ياسمين، هي معموري تقولنا صباحك فل أخت رند، وردة بيت حواء صباحكم سعادة أصدقاء بيت حواء، يا صباح الفل والياسمين. من طريق الرمثة عامر بيحكي لنا صباح جميل بمحبتكم واللمة الجميلة اللي بتجمعنا كل صباح على الخير والتألف والمودة، صباحكم نور وسرور يا أجمل كادر ومستمعي ومشاهدي بيت حواء الدافئ. يسعد صباحك يا عامر وتوصل بالسلام يا رب. أم ثائر بتقول اللهم إن كان هناك ذنب يمنع رضاك عنا فإنا نستغفرك حتى تغفره لنا وترضى عنا. أسعد الله صباحكم بالرضا والسكينة أحبتي جميعا. فاطمة أبو غليون تقولنا صباح الورد لمن نحب وجودهم ولهم حب في قلوبنا دون لقاء، أسعد الله صباحكم جميع المستمعين بدون استثناء. ومي بتقولنا أنتظر بيت حواء بشوق، يا حبيبتنا يا مي الله يسعدك ويبارك فيك. رح أكمل كومنتاتنا بس خلي أقرأ آخر كومنتين قبل ما نطلع على الفاصل. هيام جادلة بتقول صباحكم جميل مليء بالطمأنينة والرضا، صباح تفتح فيه أبواب الخير وتكتب لكم فيه السعادة من حيث لا تحتسبون، صباح الخير. يسعد صباحك يا هيام. أم يوسف الغالي يسعد صباحك وكل أوقاتك. وخولة يا صباح الفل أنتي وسميرة، أم سمير يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. رح نحاول قدر المستطاع نكمل الكومنتات لكن بعد الفاصل، خليكم معنا لنعرف الأهالي وخصوصا الأمهات كيف نستقبل نتائج أبنائنا اليوم. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران. 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
2: مدارس تزكية
1: مدارس الرمز مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياتي FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم في موضوعنا. بدنا نحكي كيف من الممكن إنهم يستقبلوا الأهالي نتائج التوجيهي لأبنائهم وخصوصا الأمهات. ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ علم الاجتماع دكتور حسين الخزعي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك يا مرحبا أستاذ رند، وكل التحية إليك ولأسرة حياتي. مرحبا فيكم.
0: يا هلا ويا هلا ويا رحب فيك. يعني دكتور اليوم بهاي الأجواء وما بين التوتر والحماس الفرح والقلق نستقبل نتائج توجيهي بإذن الله تعالى لصف الثاني عشر، نصائح للأهالي وللأمهات كيف من الممكن نستقبل هاي النتائج، نخفف عن أنفسنا وعلى أولادنا. وبدي أمون عليك دكتور بهالنصيحة للناس اللي حوالينا كيف تجبر بالخاطر بدل ما تهده.
1: شكرا كثير وبارك الله فيك والله يعطيك العافية. نعم إحنا الآن تفصلنا ساعات قليلة فقط عن إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي، وإحنا طبعا في البداية في ثلاث رسائل حابين نوصلهم اليوم لكل أبناء المجتمع الأردني الطيب في هاي المناسبة اللي الآن ينتظرها 196 ألف طالب.
0: بإذن الله
1: 196 ألف طالب، لو كل واحد زي ما بقولوها حوالي 10 من قرائبه ومن أهله ومن معارفه، معنى ذلك وصلنا تقريبا للمجتمع الأردني الطيب المعطاء الكامل ينتظر ويترقب إعلان هذه النتائج. اليوم الرسالة الأولى من هذه الرسائل اللي هي للأهل، وأنا من الآن بقول للأهل من الآن ابدأ إعطاء طاقة إيجابية للأبناء. التفاؤل تشجيع الأبناء على تقبلكم أنتوا لا النتيجة. اثنين، عدم القلق ولا التوتر ولا العصبية ولا الخوف، ترى هذا كلياته أبنائكم بيشوفوه الآن وبيلاحظوه.
0: نعم.
1: فأنتوا هذا القلق كله التوتر وأنه يجيب ابنكم زي توقعاتكم، هذا الحكي كله بدنا ننتهي منه. بدنا نشجع ابننا أولا على ساعات الانتظار هاي يتجاوزها، وأنه ما أتعامل مع ابني كرقم، أتعامل معه كابن كإنسان فلذة كبدي. هذا ابني وبنتي اليوم ليس نهاية المطاف لهم، صحيح هو قد في الثمار اليوم، ولكن أنا لا أنتظر المعجزات منهم، أنا أنتظر ماذا فعلوا وإيش النتيجة اللي جابوها، هذا اللي أنتظره. ما أعمل أبدأ من الآن أحط أبنائي في حيرة وفي توتر وفي غضب وأنه لازم أجيب علامات زي ما بدهم الأهل؟ لا، الأهل بالذات بيعرفوا قدرات أبنائهم وبتابعوا أبنائهم وصار لهم بربوهم 18 سنة. من اليوم ما أوقف أقول بدي كذا وبدي كذا وأجيب كذا، أشجعهم على أن يتجاوزوا هذه المرحلة. القضية الثانية المهمة عندي للأهل الآن بعد ما تطلع النتائج، عدم المبالغة في الفرح وعدم المبالغة في الحزن. احنا امه الله سبحانه وتعالى وسط، بنحب الوسطيه دائما والاعتدال. انا اذا ابني ما جاب توقعاتي احزن واغضب واتوتر واعمل مشاكل بالبيت واحزن واعلن انشداد، لا، وبرضه ما ابالغ بالفرح لانه بدي اتذكر انه انا الي اهل واخوان واقارب وجيران الان عندهم ابناء مثل ابنائي، فما بصير انا يعني أبالغ بالفرح. لا، أنا إذا بدي أفرح بدي أفرح، وإذا جاري بس أو ابن جاري أو قرابتي أو هذا بنفس العمارة ولا بنفس الحي أو بنفس أو أصحاب أبني يعني ما حالفهم الحظ، يعني ما بصير أبالغ بالفرح، يعني أفرح على قد الأسرة. الطالب الآن هاي مهمة.
0: نعم.
1: الطالب الآن أنا بدي أتعامل مع النتيجة بواقعية، هاي نتيجتك هذا معدلك، بدي برضو كمان مثل أهلك لا تبالغ بالفرح ولا تبالغ بالحزن، تذكر إنه هذا هو معدلك، انطلق نحو المستقبل. حتى أنت لو ما جبت العلامة اللي أنت كنت متوقعها، دائما يعني الامتحانات القادمة والأيام القادمة كلها امتحانات، أنت بتكون استفدت خبرة إنك قدمت امتحان وإنك أنت يعني تجاوزت هذا الامتحان. إذا لم تتجاوز هذا الامتحان وما حلفك الحظ في الحصول على المعدل اللي أنت بدك إياه، أو لا سمح الله أخفقت في هذا الامتحان، برضو كمان هذا الامتحان فرصة لك لإعادة تقييم وترتيب الأمور يعني بشكل جيد وبشكل فعال. وأنا بقول للطلاب، هاي رسالة للطلاب والأهل، أنا اسمعوني، إحنا اليوم عندنا 196 ألف طالب، نتائجهم راح تعلن. أنا من الآن بقولكم 196 ألف طالب ناجحين
0: يا رب.
1: كيف ناجحين؟ اللي نجح الآن وجاب معدل وجاب علامة نجح، واللي نجح وجاب معدل وما أخفق وما حقق طموحاته ونجح، واللي لم يحالف الحظ في النجاح نجح نجاحين، النجاح الأول إنه قدم امتحان، والنجاح الثاني إنه أخذ خبرة وأخذ عبرة وراح يشد حاله في الامتحانات القادمة ويجيب معدلات
0: يا رب
1: أعلى من المعدل اللي هو كان متوقعه، لأنه يعني راح يعوض هذه الخسارة إن شاء الله بإيجابية وبتفاؤل بنظرة للمستقبل. اثنين، زملائك اللي قدموا معاك توجيه برضو كمان. احنا بتعرف يا أستاذ رند، اليوم مجتمع العمارات، احنا في عمان خاصة والزرقاء والمناطق الحضرية الكثير ووسط إربد والمناطق هاي، احنا مجتمع العمارات، يعني كل عمارة فيها عشر شقق، وكثير في عمارات ترى تكون بالطابق الخامس واحد توجيهه، بالطابق الثالث توجيهه، بالطابق الأرضي توجيهه.
0: مزبوط صحيح.
1: على ذلك نكون رحماء مع بعضنا البعض، يعني بصير شيء اللي بالطابق الخامس راسب، واللي بالثالث ناجح، واللي بالطابق الأرضي جايب علامة ممتازة، يعني نصير نغني له.
0: صحيح.
1: ما نحرم الناس الفرح أبدا، حقهم الفرح، ولكن ممكن أنك تنقل الفرح لدار جدك، ممكن تطلع من نفس العمارة اليوم إذا فيها حزن أو إذا فيها واحد ما حاله في الحظ، وإذا بدك تتوزع حلو وزع، يعني زي ما بقولوها بهدوء، وخليها يعني إنه بلاش نعمل أفراح وفرق موسيقية وألعاب نارية ونعمل مهرجانات، لا هذا الحكي خلينا نبعد عنه شوي، لأنه
0: دكتور بلاش نطخ كمان، وبلاش نطخ دكتور،
1: في عندنا كبار سن، عندنا أطفال، عندنا مرضى، عندنا هذا ناس بحاجة إلى الراحة، بلاش نزعجهم المجتمع. اليوم المظاهر،
0: نعم صحيح،
1: وأنا بقول للأب لا يزعل علي اليوم، خذ مفتاح السيارة من ابنك، لا تخليه يطلع بمواكب مع أصدقائه، ما يسكروا الشوارع، ما يعطلوا المرور، في سيارات إسعاف بتطلع بتمشي، في سيارات نجدة بتلحق حرامية، بتلحق لصوص بدهم يلقوا قبض على واحد عمل شغلة غلط في البلد، ما الزوامير هاي ما بدي اياها نطلع اجسامنا من الشبابيك، ما بدنا مخالفات سير اليوم، ولا بدنا لا سمح الله حوادث دهس او وفاة او عقلت سير، في ناس رايح لشغله وناس مروح من شغله، ما في داعي منظر. انا يعني بحب احكي، معلش تحملوني، بحياة الام حتى صرت اشوف الفتيات بطلعوا روسهم من الشبابيك وبطلعوا بغنوا وبطلعوا، يعني ما في داعي هاي الأمور للشباب ولا البنات يطلعوا ويعملوا مواكب ويعملوا هذا ونسكر السير ونعمل عرقلة. خلينا نكون إيجابيين دائما في فرحنا، نعم، وفي هذا، نعم، النجاح إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى،
1: لأنه نتذكر أنه هذا التكاتف والتراحم ترى حتى بالابتسامة ونشد العزيمة.
0: صحيح صحيح،
1: أهم شيء شد العزيمة. واليوم في شغلة ما أحكيها، تسمحي لي أستاذ؟
0: تفضل دكتور تفضل.
1: الأباء اسمحوا لي أحكي كلمة،
0: تفضل.
1: يعني رجاء اليوم لا تحمل زوجتك المسؤولية أنه ابنك جاب كذا أو بنتك جابت كذا، أنت مسؤول وهي مسؤولة. إذا ابنك جاب علامة 99 ولا 95 ولا 90 تكيف عليه وتنبسط، وإذا ابنك أو بنتك جابت 50 ولا 55 ولا 80 هاي بنتك وهاي ما تدب، لا، ما نحمل اللوم لحدا، هذول أولادنا، المسؤولية مشتركة والمتابعة مشتركة، وما بدي يصير اليوم خلافات أسرية، وما بدنا نطلع لنا بكرة ب100 حالة طلاق ولا ب200 حالة طلاق بسبب المعدل ما حالفنا ولا خلافات أسرية، لا. أنا بترجاكم اليوم نتقبل النتائج بطاقة إيجابية ونكون مع أولادنا، والآن كل أب يروح عند أولاده،
0: نعم،
1: ويروح عند مع بناته يقعد، والأم تقعد مع بناتها وتحكي لها كلمتين، أنا ما بهمني المعدل، أنا بيهمني إني قدمت توجيهي ورفعت رأسنا والمعدل آخر شيء بنفكر فيه.
0: يلا يسعدك.
1: المهم أنت تكوني بصحة وتكوني بعافية، وهذا المعدل أنا آخر شيء. أنا ما بتعامل معاكي يا بنتي ويا ابني رقم، أنا بتعامل معاكي كإنساني، كإنسان عزيزة وغالي علي، ومعدل التوجيهي هذا الحكي لا لا لا ما ما ما برفع صورتك أمامي ولا بهز صورتك أمامي، هذا برفعك. الآن يا أمهات يا
0: نعم دكتور.
1: آه كل واحدة تروح عند بنتها، وكل واحدة تروح عند ابنها، وأنت يا أب أقعد مع ابنك شجعه من هون لا تطلع النتائج
0: بإذن الله
1: بعد
0: تعالى.
1: بعد ما تطلع النتائج كون قريب منه أكثر، شجعه أن يتقبل النتيجة
0: يا رب دكتور.
1: وما بدي مباهاة،
0: بدنا نتوسط بكل شيء، يعني ما بدنا مبالغات.
1: وخواتي
0: صحيح ما بدنا مبالغات 100%.
1: ما درستش وانت قصرت، خلص ما بينفع.
0: نعم نعم
1: اليوم والعتب والله ما بينفع.
0: صحيح
1: اليوم
0: والله يا دكتور.
1: اللي بينفع اليوم انه بداية جديدة ان شاء الله
0: بإذن الله تعالى،
1: وحياة جديدة
0: شاء الرحمن.
1: وان شاء الله تكون كل ايامنا افراح.
0: امين
1: يا رب.
0: يسعدك دكتور. يسعدك دكتور.
1: الله لا يضيع تعب الاب ولا الام ولا الابن
0: باذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور على كلامك الطيب يلي زي النسمة على قلوبنا وبيبعث السلام في بيوتنا. شكرا جزيلا استاذ علم الاجتماع دكتور حسين الخزاعي. شكرا لك دكتور، تحياتنا لك. أما أنتم مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها رح نحكي عن ذكرياتكم بنتائج التوجيهي. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
2: الحادي عشر ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وزارة التربية والتعليم تحذر طلبة الثانوية العامة وذويهم من صفحات وحسابات وهمية على تطبيق تيليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الامتحان ورفع العلامات مقابل مبالغ مالية. مديرية الأمن العام تشدد على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار. إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي في نابلس وبيت لحم. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيراً وقصفاً بالمدفعية في مواقع جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة. الخارجية الإيرانية تفيد بأن لديها علاقة تاريخية مع باكستان وتركيا والسعودية، ولا يوجد سبب يدعو للقلق من الاتفاقية التي وقعتها هذه الدول. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق. لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
1: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. شاركونا كيف ذكرياتكم مع نتائج التوجيهي بمناسبة هذا اليوم؟ إيش صار معكم صدمة، ذكريات معينة، كيف طلعت النتيجة ومين طلع لكم إياها؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020 أو عبر التعليقات على الفيسبوك. ويا هلا ويا رحب.

بتعرف وخطر لي سؤال، كم شخص بذل جهد كتير كبير أثناء ما كان يقدم امتحانات التوجيهي وإجت النتيجة بعكس التوقعات، بعكس التقديرات اللي كان حاطها، وبهاي اللحظة بدل ما يتدمر ويكتئب حس خلص بالرضا، أنا عملت اللي علي وهاي النتيجة، أنا قدمت اللي بقدر عليه وهاي النتيجة. كم شخص اليوم مر بهاي الحالة؟ بشعر إنه يمكن فكرة الرضا أو إنه نهدى أو نرتاح بننتظر النتيجة مش واردة، بنكون دائما بالعكس ممكن زعلانين إنه أنا عملت أحسن، أنا ما توقعت هذا الإشي، أو بنكون فرحانين. إن شاء الله يا رب الكل يكون خلف توقعاته بس للفرح ويجيب معدل أعلى. بس والله لما نفكر بهاي اللحظة بالذات أو بلحظة الصدمة المفاجأة، هل من الممكن إنه نشعر بالرضا إنه خلص أنا عملت اللي علي وهذا اللي طلع لي، هذا نصيبي، ولا عن جد إشي بزعل؟

يا رب الكل يوصل لهدفه وتكون الفرحة عارمة في الأرجاء. أم سمير يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف بتقول أول شيء هيام جدالة بتقول صباحك سعيد رند الغالية وكل المتابعين الغوالي. يسعد صباحك يا هيام العزيزة والغالية. أم يوسف بتقول إن شاء الله اليوم بنفرح في بنت بنتي وابن أختي, نتيجتهم إن شاء الله تكون مشرفة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى بتكون مشرفة لإلكم ولإلهم ورح يجيبوا النتيجة العالية اللي بتبسطكم وبتفرح وتفرحكم. جهاد يسعد صباحك. شوفوا ميساء شو بتحكي لنا, إحنا على أيامنا يا رند كانت النتائج بالمدرسة وتكون ورقة طويلة مكتوب عليها أسماء كل أسماء الطالبات الناجحات فقط. يا ويل التوتر, يعني الكل هو أنت مش بس إنك إذا اسمك مش موجود إنها مش ناجحة, أنت برضو الكل عارف إنك أنت مش ناجحة. هون مصيبة على فكرة. في كتير ناس بتخبي نتيجة, لأنه هذا إشي خاص مش لازم كل الناس تعرف. فهاي المشكلة بتكون يعني زي ما بيحكوا فضيحة بجلاجل بصراحة. الله يفرح خاطر يجبر خاطر الجميع يا هيام, اللهم آمين. راتب يسعد صباحك, الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك اللي دائما تغمرنا فيه. جهاد الدجاني بتقول الله يطمننا ويسعدنا بنجاح أولادنا, اللهم آمين. عامر بقول صديقي من مصر الشقيقة خلف أبو عبد الله بصبح على كادر ومستمعي بيت حواء. يسعد صباحك يا خلف, يا هلا ويا رحب فيك. أم يوسف غنام يسعد صباحك يا أم يوسف. أم يوسف احكي لنا اليوم كيف هيك الهمة, وإن شاء الله ابنك بإذن الله تعالى يكون من الناجحين بإذن الله تعالى. بتقول أم أحمد أنا أخذت نتيجتي من الراديو, وانتظري يا أم أحمد لما يصلوا لإسمك لحرف السين. لكن نجاح بجنن وعوض وجبر من ربنا, وبعدها أولادي من المدرسة وربي جبر خاطري وخاطر أبو أحمد فيهم. يا الله ما أحلى هالذكريات. فعلا توتر على الراديو بتكون النتيجة, وهتستني عاد بكون الموضوع هيك مغتر وبلعب بالأعصاب, وخصوصا إذا في تشابه بالأسماء هيك أعصابنا بتكون فرطت. الله يخلي لك ياهم يا أم أحمد ويفرحك فيهم. عزيزة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة لمتابعي حياة اف ام, وصباح لمذيعتنا رند عناب بنت الورد المتفتحة. الله يسعدك, الله يسعدك يا عزيزة. بتقول يا ربي نجح بنتي بأعلى المعدل. يا رب يا عزيزة, يا رب تفرحينا إنها بنتك بدعت بإذن الله تعالى. مي يا حبيبتنا بتقولنا أحلى الصباحات لأحلى الإذاعات وأحلى وأطيب المذيعات وأغلى المستمعات. والله إحنا يا رند كان على وقتنا نعرف نتيجة التوجيه من الجريدة, من جريدة الدستور في جبل عمان, وطلعت النتيجة وقتها الفجر وكنا عم نستناها من العشاء. على فكرة زمان ما عم بفرق عن هلأ يا مي, كانت لما يحكوا لنا النتيجة على الساعة 7 الصبح أو بعد المؤتمر أو أو أو أو نكون نستناها من الليل, لأنه كنا عارفين إنه خلص مش حيكون ملتزمين بالموعد دائما. كان هيك. هلأ سبحان الله لسه عم بحكي مبارح, معقول إنه على الأربع المساء خلص, على الأربع المساء أو الخمس المساء خمس المساء. فأتوقع هلأ الحمد لله هذا أخف توتر إنه عم نستنى موعد محدد. أم خالد ضمرة يسعد صباحك وكل أوقاتك. عمر أبو زيتون يسعد صباحك, الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك الطيب. الله يخليكم. بتقول أم أحمد ظرفي الصحي والله الحمد كويس, دعواتكم. الله يشفيك ويعافيك يا أم أحمد, الله يخليك يا ربي. منى إبراهيم يسعد صباحك. أزهار يسعد صباحك. هيام بتقول من ذكريات هيام جاد الله, أنا لما رحت على المدرسة علشان أعرف النتيجة كانت برفقتي صديقتي, والمشكلة كانت لما أنا نجحت وصديقتي رسبت. بصراحة كانت مشاعر مختلطة بين فرحتي بنجاحي وزعلي على صديقتي لأنها رسبت, بس بضل فرحة النجاح أحلى فرحة إلها طعم خاص سبحان الله وبتختلف عن أي فرحة. والله يا هيام لفتت نظري لموضوع جدا مهم, خلينا نستغل أي فرحة بتيجينا. أي فرحة بتيجينا, ما نحكي لو معدلك عالي كان حليت, لو إنك جبتي أحسن كان سوينا عملنا لك حفلة, كان عملنا لك لمة, كان جبنا لك كان كان كان. ما في داعي, شو ما ربنا أعطانا نفرح ونرضى. الفرح مش كل يوم بيزورنا, فإحنا هنا فرصتنا نقتنص هاي الفرحة ونصنعها لحتى تضلها ذكرى بقلوبنا. قديه بيكون عمرنا, قديه بتمر مناسبات زي فرحة النجاح ما فيه.

أزهار لضمور بتقولنا صباح النجاح والفرح والسرور لكل من عنده توجيه هذا اليوم. الله يفرح قلوبكم يكرمكم بالنجاح والتوفيق يا رب العالمين، اللهم آمين. أنوار بتقولنا صباح الخير والورد لكل الحلوين. صباح مميز يبدأ من صوت مذيعتنا الغالية رند عناب، وصباح أجمل لكل مستمعين ومستمعات بيت حواء. صباحكم راحة بال وقلوب مليانة أمل ويومكم حلو مثل حلاوة أرواحكم. يسعد صباحك رند، ويسعد صباح كل اللي معنا على المحبة والكلمة الطيبة من مستمعاتكم المحبة لبيت حواء. صباحكم فرح وناسة يا صباح الفل والياسمين. يا أنوار العزيزة بتقولنا أزهار النجاح والتخرج له فرحة لا تعادلها أي فرحة، سبحان الله لها طعم مختلف. صح والله عن جد، فرحة النجاح بتفرق عن فرحة الخطوبة والزواج أو أول ولد أو أي فرحة بالدنيا. فرحة النجاح فرحة لا تعوض وما في إشي بيوازيها. لو نحكي فرحة التوجيه مثلا بتعوضها فرحة التخرج بالجامعة، أبدا. كل إشي له نكهة وطعم مختلف. أنوار بتقول أيام نتيجتي كان يحط النتائج على شبابيك المدرسة، ويومها لقيت خاله بينتظر في عباب المدرسة وصار يدور معي عن النتيجة، وبس لقيت النتيجة ضمني خاله وصرت أبكي من الفرحة. ولله الحمد ربنا يفرح كل طالب توجيهي ويفرح أهله فيه يا رب، لأنه فرحة النجاح لا تعوض، لا فرحة خطوبة ولا فرحة عرس بتعوض عن فرحة النجاح. ما في أحلى منها فرحة النجاح بالنسبة لي. أنا بتفق معاك تماما، لسه عم بحكي نفس الحكي يا أنوار قبل ما أقرأ الكومنت. رقية بتقولكم صباحكم بشائر خير، يا رب الله يجبر بخاطرنا وخاطر أولادنا وما يضيع لهم تعب يا رب، اللهم آمين. وميساء بتحكي لنا والله يا رند فرحة نجاح التوجيهي أحلى فرحة، خاصة الفرحة الأولى، شعور جميل لا يوصف، والحمد لله إنهم نجحوا وفرحونا، وأرجو الله أن يجبر خاطري بباقي أولادي رغد وندى ومهدي، اللهم آمين. يا ميساء الله يسعدك، الله يخليكم ويبارك فيكم. قد ايه حلو هيك قلوبنا على بعض، يعني ما بتقول الله ينجح كل الطلاب والطالبات ويفرح قلوب الجميع ويجبر بخاطرهم كلهم، اللهم آمين. يا مي بتقول لهم أحمد في ناس رسبوا أولادهم في التوجيه ووزعوا كنافة على الحارة، والناس أكلوا الكنافة وهم عارفين أنه راسب سواد وجه إلهم. والله يعني ليه عن جد عن جد ليه؟ يعني ابنك حمل مادة أو رسب أو إشي، ليه أوزع كنافة؟ يعني مش كتير غريب صراحة، ما بعرف يعني عن جد غريب. سام بتقول يسعد صباحكم بكل خير، دعواتكم لأبناء إخواتي حكيم وتولين لغماري، يا رب ينجحوا يا رب يا سام، وهيك تنبسطوا فيهم وتكون الفرحة ثلاثية أو ثنائية بإذن الله تعالى، فرحة فرحتين. أم ثائر بتقول دعواتي لكل الأمهات والأهالي بالفرج وجبر الخاطر يا رب، اللهم آمين. وإنتوا احكوا لنا كيف استقبلتوا نتائج توجيهي لكم أيام زمان، وذكريات كانت لا تنسى، سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

عبد عباد بيحكي لنا ابن أختي وحيدها يوم النتائج حكى لأمه أنه ناجح، بس أخوي ما صدق وراح المدرسة يتأكد، طلع الله يسامحه مش رايح على الامتحانات بالأصل. أنا يعني طيب ليه ما حط أمه بالصورة على الأقل؟ ليه يكسر بخاطرها؟ يعني مدام أنت خايف على مشاعر الوالدة وحكيت لها أنك ناجح وأنت مش رايح الامتحانات أصلا، كان رحت، لو رسبت والله ما حد بزعل منك، بيحكي لك روح عيد اعمل، بس ما تروح على الامتحانات بتحكي انك ناجح. ما بعرف، غريبين الطلاب، غريبين. يعني طريقة التفكير، هو اكيد ما رح يكون خايف، اللي بيخاف ما بيروحش على الامتحانات من الاساس، يعني اللي بيخاف ما بيعمل عملته، بس كتير غريب يعني كيف كسر خاطر والدته. الله يسامحه ويهديه يا ربي.

على فكرة يعني من الشغلات اللي ممكن تخلي الطلاب يتوجهوا لهذا التوجه، يقول لك أنا ناجح وهو مخبص، أنا سويته وهو مش عامل، وحتى بيحكي لك أنا مش واصل للامتحانات، مع ذلك بيخفي الحقيقة للأسف بسبب صنع الأمهات. ليه؟ الأمهات لما تصير تقارن، شفت فلان جاب معدل 1 2 3، شفت علان درس وجاب المعدل ودخل التخصص الفلاني. لما تدخلونا بدائرة المقارنات مع الناس المحيطة فينا يلي ما إلنا فيهم لا من قريب ولا من بعيد، مجرد أنكم بتقارنونا فيهم، هذا رح يخلينا نخترع شغلات غريبة. يعني بحكي بلسانكم يا طلاب اليوم، بتخليكم تخترعوا شغلات غريبة وأعذار غريبة مش مدركين تبعاتها، مش مدركين شو رح يصير بعدها، كسر الخواطر يلي رح يصير بعدها. فللأسف ممكن الطلاب يتوجهوا لهذا النوع من اختلاق القصص لحتى ما يوصل لمرحلة المقارنة، لأنها مؤذية نفسيا لإلهم فوق كل إشي، أكتر من كل إشي. فلهيك ندير بالنا وإحنا عم نحكي مع أطفالنا مع أولادنا، لحتى ما يوصل لمرحلة إنه هو مش مقدم الامتحان أصلا وحاكي لي إنه ناجح بكل المواد.

الشعيب. من موقع أخبار حياة نقرأ هذا الخبر. الأمن يؤكد لا تهاون مع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في احتفالات التوجيه. يعني يا جماعة اليوم الموضوع مش مزحة، افرحوا بس بدون طخطخة، ما بدنا أذى، احنا بدنا نفرح بدون ما نأذي غيرنا. بيحكي الخبر شددت مديرية الأمن العام على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان النتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأكدت المديرية أن إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات يشكل خطر مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم، داعية إلى تجنب هذا السلوك والتعبير عن الفرح بوسائل آمنة ومسؤولة. دي مهم هذا الموضوع إنه نراعي، لأنه مش صح إنه نحن نعبر عن فرحنا بطريقة ممكن تأذي غيرنا، مش صح أبداً.

كنا زمان علشان نطلع نتائج التوجيهي نضطر نفتح على المواقع بقول لك الموقع علق اعمل سوي الموقع رجع حمله مش راضي يزبط فلان زبط له فلان ما زبط له. في موقع أخبار حياة بحكي لك فور إعلانها نتائج التوجيهي 2026 متاحة عبر تطبيق سند. أدي سهل الموضوع، أتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 عبر تطبيق سند فور إعلانها رسميا اليوم بإذن الله تعالى. أدي مهم الموضوع يعني وأدي سهل بيسهل علينا. الأمن العام مشكورين بعتين مسجات على الموبايلات، إطلاق الأعيرة النارية تقتل الفرح تهدد الحياة يعاقب عليها القانون.

أم حمادة رزق بتحكي يسعد صباحكم يا رب، ادعوا لابن بنتي سيف علقم يا رب يفرح أمه فيه أول فرحتها، اللهم آمين يفرح أمه ويفرحك أنت يا أم حمادة. يعني إحنا بنستنى نعرف شو نقوطك لإله بإذن الله. أنت اليوم الجدة لازم يكون نقوطك محرز فإن شاء الله يا رب تنقطيها النقوط المحرز اللي حتكون من فرحتك. بتقولنا أم أحمد بنتي بشرة الله يرحمها ويرفع درجتها، جبنا النتيجة وأعلناها للجميع كما هي، ولا عمرنا زدنا عشر، وطلعنا نطششهم في السيارة ومرينا عن باب المدرسة لقيناهم متشعلقين على شبابيك المدرسة يتأكدوا من النتيجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله الأقارب العقارب هدول يا أم أحمد، الله يرحم بشرة ويغفر لها يا رب. يا سناء يسعد صباحك وكل أوقاتك. أعزائنا مكملين معكم لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
8: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم مميز كتير، حلقتنا مليئة بالذكريات، مليئة بالترقب، مليئة بالخوف، مليئة بالحماس لحتى نستقبل نتائج أبنائنا. لأنه اليوم مش عادي لا لطالب ولا لطالبين، لا اليوم مش عادي لآلاف من الطلبة. اليوم النتيجة رح تفرجينهم أو تفرجيهم التعب يلي تعبوه كل هالسنين، الحلم يلي كانوا يحكوا عنه من لما كانوا بالروضة، لما كانوا ينسألوا شو بدك تصير لما تكبر، اللي يحكي مهندس، اللي يحكي دكتور، اللي يحكي طيار. طبعا هلأ مع اختلاف الزمن أكيد كل حدا رح يكون حلمه تغير. اليوم رح تكون بأذهان طلابنا إنه معقول إحنا حققنا هذا الحلم، وصلنا للمكان يلي بدنا إياه، تعبنا جاب نتيجة ولا لا؟ لهيك لازم نذكر أبنائنا ونذكر حالنا بشغلة جدا مهمة. أي نعم هي نقطة تحول، أي نعم اليوم في طلاب وفي أمهات في أهالي رح يناموا مرتاحين البال، أو لا سمح الله موجوعين لأنهم كانوا متأملين إشي تاني إشي أفضل. لكن هي محطة من محطات الدنيا، هي مش النهاية، هاي المحطة هي البداية. شو ما كانت النتيجة راح تكون بداية جديدة، فخلينا نستعد لهاي البداية الجديدة بهمة، برضا، بيقين. الدنيا تغيرت، نتيجة التوجيهي مش هي المعيار، مش هي المعيار لقيمتك في المجتمع، مش هي المعيار لأخلاقك، مش هي المعيار لمستقبلك وين رح يروح. فخلينا نتعامل بهذا الموضوع بهذا الشكل لحتى نخفف عن حالنا ولحتى نتطلع بنظرة مش مشرقة، بالعكس نظرة منطقية.

أما هنا أعزائنا المستمعين بنترككم، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يعني بنتمنى اليوم ننام كلنا مجبورين الخاطر ومبسوطين وسعيدين. بستنى فرحتكم بكرة في برنامجنا بإذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وافرحوا وانبسطوا وارضوا، إن شاء الله ربنا رح يعطيكم قد ما تعبتوا. بأمان الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
0: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي، ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليس للتشكيك. قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أنه الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي يا أمة، فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له بمعنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون. هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز
0: برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وزارة التربية والتعليم تحذر طلبة الثانوية العامة وذويهم من صفحات وحسابات وهمية على تطبيق تيليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الامتحان ورفع العلامات مقابل مبالغ مالية. مديرية الأمن العام تشدد على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار. إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيراً وقصفاً بالمدفعية في مواقع جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة. الخارجية الإيرانية تفيد بأن لديها علاقة تاريخية مع باكستان وتركيا والسعودية، ولا يوجد سبب يدعو للقلق من الاتفاقية التي وقعتها هذه الدول. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذكر يقول: آمركم أن تذكروا الله تعالى. وقبل أن أتابع الحديث، نحن حينما ضعف الإيمان في قلوبنا فهمنا الدين عبادات شعائرية ليس غير، بينما الدين يقتضي أن تتبع منهجاً تفصيلياً، فكل أمر في القرآن الكريم وكل نهي في القرآن الكريم وكل أمر في السنة الشريفة وكل نهي في السنة الشريفة يقتضي أن تتوافق مع هذا الأمر بالاتباع ومع هذا النهي بالترك. هذا هو الدين، منهج تفصيلي يغطي كل شؤون حياتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنت أمام خيارين، إما أن تكون مع الله عن طريق الذكر، وإما أن تكون مع الشيطان عن طريق الشهوة. شيئان يحركان الإنسان: تقرب إلى الله واستمتاع بالدنيا. لكنك إذا تقربت إلى الله لا يعني ذلك أنك محروم مما أودع الله فيك من شهوات. شتان بين من يتبع هواه وفق منهج الله ولا شيء عليه، وبين من يتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الحياة، يمكن أن تحقق كل الرغبات التي أودعها الله فيك وفق منهج قويم وسلوك مستقيم. فأنت بهذا تجمع بين

نعم الله في الدنيا ونعمه في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت إلى هذه الوعود الطيبة؟ الملائكة تحفك تلهمك الصواب، الرحمة تغشاك، والرحمة أثمن عطاء من الله عز وجل، واسعة جدا، تبدأ من سلامتك وتنتهي بسعادتك، تمر بالتوفيق، بالتأييد، بالنصر، بالحفظ، بالراحة النفسية، بالتوازن، بالأمل، بالتفاؤل. فهؤلاء القوم إذا جلسوا مجلساً وذكروا الله فيه حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، يصعب تفسيرها، سعادة لا توصف. نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله وجلست تستمع ما في كتاب الله من آيات وما في السنة من أحاديث، ثم نظرت إلى أعلام الصحابة كيف كانوا مسلمين متحركين، كانوا رضوان الله عليهم رهباناً في الليل، فرساناً في النهار، هذه النماذج تبث فيك الأمل وتدفعك إلى العمل. أما إذا اطلعت على ما تعرضه الشاشات لا تقوى على صلاة العشاء بعدها. لماذا؟ لأن الشيطان صرفك إلى مجال آخر بعيد عن مجال الدين. أيها الإخوة الكرام، قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها كلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية أخرى: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله. يعني أكثر من ذكر الله، بذكر الله عز وجل تحيا القلوب، يعني ذكر الله أنك موصول بالله، الذاكر لله موصول بالإله العظيم، موصول بالعلم الغزير، بالعطاء الكبير، موصول بالقوة المبدعة في الكون. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول، وقد ورد هذا في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد قال الله عز وجل: أموات غير أحياء. هذا الذي أعرض عن ذكر الله ميت القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، دققوا في هذا الحديث أيها الإخوة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني لمجرد أن تتقرب من الله خطوة تشعر بانشراح في الصدر ويسر في الأمر وقرب من الله عز وجل، تقول: أنا في جنة.
تقول ليس في الدنيا من هو أسعد مني. أنت ماذا فعلت؟ خطبت ود الله عز وجل، اقتربت منه خطوة. هذا الحديث أيها الإخوة يملأ القلب أملاً وسعياً إلى مرضاة الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ومعنى معه يعني معه بالحفظ، معه بالتوفيق، معه بالتأييد، معه بإنزال السكينة على قلبه، معه بأن يدافع الله عنه، معه بأن يلقي في قلبه السكينة، معه بأن ييسر له أموره في الدنيا. هذه معية خاصة. المؤمن الصادق أيها الإخوة يضع نفسه في التعتيم، همه الأول أن يذكر الله للناس، همه الأول أن يقرب الناس من الله، همه الأول أن يدفع الناس إلى طاعة الله، ينسى نفسه، وهذا من إخلاصه. أما الذي يلقي الأضواء على ذاته ليلاً نهاراً هذا يعبد ذاته ولا يعبد ربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ فقال حلق الذكر. دخلت إلى بيت من بيوت الله، لا تبتغي طعاماً ولا شراباً ولا أنساً بأصدقائك، تبتغي وجه الله عز وجل، فأنت ضيف الله. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. فأنت بين رحمة الله تتجلى على قلبك في المسجد، وبين أن يكون الله معك في حياتك اليومية فيحفظك ويرعاك ويؤيدك وينصرك ويوفقك ويجري على يديك الخير. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يديه الشر. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بالآيات الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تنجحون في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا توجيه القرآن الكريم، وهذه توجيهات السنة النبوية المطهرة. أيها الإخوة الكرام، ذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أذكركم مرة ثانية، باب الذكر واسع جدا. لك أن تقول الله الله، ولك أن تذكر بأذكار النبي حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لك أن تذكر بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تستغفر الله، ولك أن تتوب إليه، ولك أن تدعوه، ولك أن تقرأ كتابه، ولك أن تقرأ أحاديث رسوله، ولك أن تراجع موضوعاً في الفقه، ماذا أفعل؟ وما حكم الشرع في هذا الذي أفعل؟ ولك أن تستمع إلى درس علم، ولك إلى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولك أن تصلي، ولك أن تفعل أي شيء يقربك من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟
قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. يعني لو أنك تحدثنا قليلاً عما يدور في مجالس المسلمين، حديث عن الأفلام التي شاهدوها، وعن الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، وعن الذين يفعلون كل الموبقات والحديث عنهم ذو شجون كما يقولون، بينما المؤمن يأنس بذكر الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. آخر شيء أيها الإخوة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إياك أن تمشي مع غافل متبع للهوى، ينبغي أن تكون معه ذاكر لله عز وجل متبع للوحيين. إياك أن تصاحب غافلاً أو متبعاً لهواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا أيها الإخوة، وجدناه غافلاً. صحبت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء. صحبت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم ببخلاء. معنى أغفلنا بالمعنى الدقيق اللغوي، وجدناه غافلاً، لا كما يتوهم بعض الناس، جعله غافلاً، وجده غافلاً. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكأن هناك تلازماً بين الغفلة عن ذكر الله وبين اتباع الهوى، وكأن هناك تلازماً آخر بين ذكر الله عز وجل وبين اتباع الحق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لله عز وجل، بل إن الذكر أكبر ما فيها، أي أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إنك تذكره تعبدا، ولكن الله إذا ذكرك يذكرك حفظاً، ويذكرك تأييداً ونصراً وتوفيقاً وإسعاداً. قال بعض العلماء: الناس في الصلاة على مراتب خمسة، وأنا أوجه هذا الخطاب لنفسي أولاً ولكم ثانياً. الناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه، المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا ظالم لنفسه في الصلاة. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذه مرتبة ثانية، حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة لحدودها وحقوقها لئلا يضيع عليه منها شيء، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. خمس مراتب. المرتبة الأولى صاحبها معاقب، الظالم لنفسه، المفرط، انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني الذي حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع فيها مجاهدة النفس، قال الثاني محاسب. الأول معاقب، الثاني محاسب. الثالث الذي حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، هذا مكفر عنه. الرابع مثاب، له عند الله ثواب المصلي كما أراد الله عز وجل. والخامس مقرب من الله عز وجل. فبين معاقب وبين محاسب وبين مكفر عنه وبين مثاب وبين مقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا دخل في الصلاة فشغل بغير الله عز وجل أرخيت دونه الحجوب، فإذا التفت إلى الله عز وجل رفعت بينه وبين الله الحجوب. إما أن ترخى في وجهك تضيق ذرعا بالصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإما أن تتصل بالله عز وجل فترفع الحجب بينك وبين الله. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 31 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الحديث 1419. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث 1420. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الحديث 1421. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث 1422. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحديث 1423. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. الحديث 1424. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1425. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1426. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، تنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا معهم امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. الحديث 1427. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزارة التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيه إلى الساعة 8 مساء تجنباً للازدحامات المرورية. وزارة التربية تعقد مؤتمر إعلان نتائج التوجيه الساعة 9 مساء اليوم. مديرية الأمن العام تشدد على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. دائرة الأراضي والمساحة تكشف عن ارتفاع التداول العقاري في الأردن بنسبة 15% خلال تموز ليسجل 673 مليون دينار. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 إصابات. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين. انتهى الموجز في أمان الله.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم ومداخلاتكم. تكلمنا في حلقة ماضية عن العبودية وتكلم عن صفات عباد الرحمن، وسألني سائل لماذا لم تذكر صفات الأنبياء؟ سؤال وجيه. طبعا صفات الأنبياء هي الصفات الأكمل التي وصف الله تعالى عباده الذين اصطفاهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فاصطفاهم الله تعالى وأضفى عليهم الصفات التي عبدوا الله تعالى فيها بكمال العبودية التي تناسب البشر. لكن لماذا بدأنا بصفات المؤمنين؟ لأن صفات المؤمنين هي بالإمكان أن تكون

صفات ونمزة صفات ما مر، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يصل إلى مستوى إبراهيم الخليل أو نوح عليه السلام أو سيدنا محمد عليه وعلى إخوانه الصلاة والسلام؟ إذن الأنبياء والرسل صفاتهم في القمة. طبعا ممكن أن نقول نعم هذه القمة يجب أن نرنو إليها وأن نتطلع إليها، وفيها قال الله لرسوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وذلك كم كان يشيد بإخوان الأنبياء، رحم الله أخي موسى كان قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وذكر يوسف فقال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، بمعنى أنه لسارات إلى الخروج من السجن، ولكن يوسف كان عنده من الصبر والاحتمال. إذن صفات الأنبياء الكرام هي في القمة. نعم إن الناظر في كتاب الله الكرام يتطلع إليهم بهذه النظرة المعجبة في سبيل أن يقتبس منها. يعني قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة مثلا، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي أنبياء كثيرون ذكر الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والأيدي والأبصار هنا ليست هي الأعضاء، وإلا فكل البشر لهم أيد ولهم أبصار. إذا المعنى أولي الأيدي القوة البدنية والقوة في دين الله، والأبصار قوة البصائر وقوة الإيمان. مثلا قال الله وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وذكر أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن هذه قضايا الكرام، يعني القارئ في كتاب الله يمر بها ويقبس منها ويستفيد منها. المهم أن العبودية لها مظاهر ولها صفات، وهذه الصفات الإنسان بده يستشعرها ويحاول الوصول إليها مستعينا بالله تعالى. الله يعين وعينكم. طيب في سؤال مهم بالنسبة لأئمة المساجد، سأل سائل أنه هنالك إمام يلحن في التلاوة، وما ذكر شو نوع اللحن اللي هو الخطأ. اللحن مقصود الميل عن الصواب، لكن المقصود أنه يتهاون بأحكام التجويد ولا يلقي لها بالا، ويقول إنها ليست واجب. فهل كلامه صحيح؟ كلامه غير صحيح، أبدا غير صحيح. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال ورتلناه ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يتلون كيف يقرؤون. عبد الله بن مسعود قرأ عليه رجل قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء هكذا بدون مد، قالوا لا قف، ما هكذا أقرأنيها رسول الله، فمد بها صوته للفقراء. أم سلمة تقول كانت قراءته مدا. ومن هذا الباب يقول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. السبب يا جماعة، ما هو العلم الذي يضمن أن نؤدي كلمات القرآن كاملة تامة كما أداها من قبلنا وصولا إلى تلاوة النبي؟ هو علم التجويد. علم التجويد علم لغوي صحيح، وهو نطق الحرف نطق الحركة نطق كذا، لكن اكتسب الأمر الشرعي من فعله عليه السلام وأمره، أمرنا أن نقرأ القرآن كما علمنا. ومن هؤلاء بل أمرنا بإجادة، قال ليس منا من لم يتغن بالتجويد والماهر بالقرآن. إذا من هذا الباب، وإلا نقول لهذا الإمام طب ما الضامن أنك تبدل حرفا بحرف إذا استهنت؟ الذي أنقض ظهرك ما رأيك أو يعو يوم يعض الظالم، الضاد والظاء والفرق بينهما، التاء والطاء، السين والصاد، الذال والظاء. لا، علم التجويد علم مهم للغاية. طبعا ممكن نقول لو أن إنسانا مارسه ممارسة سليمة وعمل به هذا هو الواجب. تعلم أحكام النظرية هذا فرض كفاية، هيك صحيح كلامنا. إنه تعلم القوانين وتحفظ كما يحفظ علماء التجويد هذا ليس بواجب، هذا من فروض الكفايات. لكن أن تمارس ذلك، أنا مر به بعض الناس ممن لم يدرس علم التجويد أبدا وما بيعرفك، ولكنه يقرأ قراءة سليمة، هذا هو، هذا أقل الدرجات. طيب يقول هنا سؤال إنه بعض الإخوة جاهم كانوا فيديوهات بتنص على أنه في النوافل في السنن في الوتر في ركعتي الفجر إلزامي بسور معينة، هذا كلام غير صحيح. صحيح أن القارئ في كتب السنة
يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين السور، حتى سماها بعض العلماء القرائن في السور. القرائن يعني كان يقرن أحيانا عليه السلام ما بين السبح مثلا والغاشية، الأعلى والغاشية، أحيانا كان يقرن ما بين الكافرون والإخلاص. لكن هل هذا على سبيل الحتم والإلزام؟ لا، ليس كذلك. لذلك هذه مسألة إجماعية بين أهل العلم أنهم لم يوجبوا تلاوة شيء في أي صلاة، بل لم يوجبوها حتى في الفرض. لذلك تخيلوا الذين قالوا بوجوب يعني قراءة بعض السور في السنن النوافل، ما أحد قالها في الفرائض فضلا عن السنن النوافل، إنما هذه لمن أراد أن يطبق السنة هيك الأفضل. ولو فعلها وتركها مثلا كما نقول في فجر الجمعة، فجر الجمعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة السجدة وعلى قراءة الدهر، هل أتى على الإنسان؟ لكن لو خالف الإنسان ما أحد يخطئه إطلاقا. إذا ما في إلزام إلا بالفاتحة، الإلزام بالفاتحة، وبغير الفاتحة ليس هنالك إلزام. وحتى ورد يعني أحيانا يعني مثل الزلزلة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الفجر أحيانا في الركعتين يكررها. هذه من السنن، لو فعلت مرة وتركت يكون خير وبركة. طيب، سفر المرأة وحدها لفترة طويلة، الأصل عدم ذلك يا جماعة، ما بننجر النساء على تجاوز حدود الله. والأصل في العمل الوظيفي أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ما في داعي. يعني إذا في رحلة يعني خارجية لعمل لاكتساب مهر ابعثوا الرجال، النساء الوضع صعب، ما تجرؤهم على هذا. يعني هاي من باب المناصحة، الأصل عدم جواز ذلك. سأل حول حكم المرور بين يدي المصلي ووضع سترة، هما مسألتان. المسألة الأولى، ما حكم أن يصلي الإنسان إلى غير السترة؟ السترة من المقصود فيها أن يضع شيئا ليعلم أن هذا الرجل يصلي، وذلك كان يحط شيء مثل مؤخرة الرحيل، يعني شيء مرتفع 50-60 سنتي، ممكن يحط أي شيء معين، يحط له طاولة صغيرة، إنه مروحة، إنه والله هذا إنسان يصلي. لماذا؟ لحرمة المرور بين يديه. إذا ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ بين يدي المقصود يعني منه إلى موضع السجود، وهذا حرام. لكن ما حكم وضع المصلي السترة؟ هذا مستحب. إذا من المستحب أن يضع سترة أو يقترب من الجدار، والحرمة على من مر بين يدي المصلي. ولكن بدنا نفهم قضية، ما نأخذها كما يفعل بعض الناس في المساجد. أرى بعض الناس يعني يغلط للمارين، خاصة الأطفال، ممكن يضربه في صدره، ليس هذا الذي قصده عسام. المهم أن تمنع المار بين يديك حتى لبست صلاتك بس، ويعلم الناس برفق ضروري. سؤال كبير طبعا هذا، وصعب يعني الإجابة عنه، وهو كيف التعامل مع خلاف الفقهاء والعلماء. سؤال كبير، لازم التعامل أولا برقي. أولا نعلم أن هؤلاء الفقهاء ما اختلفوا لأنهم يريدون الاختلاف. والله من قرأ في سير الأئمة الكبار الكرام وأتباعهم وعلماء المذاهب، هؤلاء قوم يتقون الله، هم أعلم بالله من المتأخرين وأعلم بدين الله، وإنما الأدلة هي التي ساقتهم إلى الاختلاف. فهم أصلا بدينهم بيصلوا وراء بعض وبناقشوا كلام بعض، وكتب الخلاف العالي بسموا كتب الفقه الخلاف العالي الموجود في كتاب مثل المجموع، في كتاب المغني، كتاب المحلة، وكتاب الاستذكار، بذكر الرأي والرأي المخالف له 4-5 أقوال. وهنا الأنظار الفقهاء. الآن كيف نتعامل برقي؟ أنا على يقين أنه كل واحد فينا بيحب إمامه، وكل واحد فينا بيحب مذهبه، ما في مانع، حب إمامك بس ما تبغض الآخرين. قل هذه المسألة أنا أرجحها بهذا الدليل، لكن لا تخطئ بالمطلق، لأنه أغلب القضايا هاي خلافية. أخوانا القضايا التي اتفقت عليها المذاهب، لا نقول هذا مذهب فلان، نقول هذا حكم الإسلام، ما اختلفوا فيه هذه المذاهب والله أعلم. سنكون من المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. We'll be right back.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى واستكمالا لجبت. كان في سؤال حول إغلاق الشوارع عند المساجد، والله هذا لا يجوز ولا يليق. يعني تخيل من يصلي إذا لم يعلم أن من قواعد الشريعة عدم الضرر، وقوله عليه السلام حجة في هذا لا ضرر ولا ضرار، وقال لمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت. من هذا الباب هذا قطعا لا يجوز مهما كانت مبررة. ومن فترة رأيت اصطفاف كأنه سيارة هيك بطريقة في الشارع جنب المسجد وآذت الناس، للأسف يعني هذا مظهر يعني غير لائق اطلاقا. هنا كان في سؤال، زوجة غير متفقة مع زوجها وسمحت له بالزواج من امرأة أخرى كويس، لكنها لا تريد الطلاق منه بسبب كبر عمرهما، تريد السكن وحده وهذا متاح، تريد أن تقطع علاقتها معه، هل آثم؟ لا. إذا اتفق الزوجان على هذا لا حرج. تخيلوا أن هذا يعني نص الله عليه في كتابه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بس كلمة الصلح لا تعني القهر، رضا الطرفين. الصلح هو التراضي على شيء معين، وإذا حصل أن سودة بن زمعة رضي الله عنها هي خافت أن يطلقها رسول الله، حاشاه أن يفعل، خاصة امرأة كبيرة وما كان عند أقارب، لكن هي خافت وقالت إني أخشى أن تطلقني وإني أرغب أن أحشر في نسائك فإني أهب ليلتي لعائشة، فرضي رسول الله. إذن هذه الآية حجة إكرام، أنه لا مانع لهذين الزوجين أن يتفقا على زواج يعني من غير حقوق يعني شرعية بينهما، على اعتبار أنه راح يتزوج ولكن تبقى العلاقة بينهما، بصراحة جائز ما في حرج. أي طرف من الأطراف إذا كان متأذيا بطل صلح، صار هنا في خلل، أرجو الانتباه للفارق بين هذا وذاك. حكم تأجير أرض لجعلها مكان لاصطفاف السيارات، والله هذا مما يعني لا يسأل عنه، جائز بس ضمن القوانين وضمن اللوائح طبعا، إذا كان مرخص غير مرخص، إنما كفكرة الفكرة جائزة ولا حرج إن شاء الله. في مجموعة أسئلة وردت من دولة ثانية لكن هي لعالم النساء فيه. كان سؤال عن جواز قراءة الورد من الهاتف بدون موضوع. إحنا بالنسبة لنا أداب تلاوة القرآن الكريم تراعى، والأداب العامة هذه أصلا يعني من الشريعة. القرآن عقائد، والقرآن تشريعات، والقرآن أداب، وهذه الأداب الكرام نأتي بها. طب كيف لا نأتي بأداب تلاوة القرآن؟ لكن ليس بواجب، أحسنتم. الوضوء هاي مسألة خلافية، خاصة عند التلاوة بدون مس المصحف هذا من المستحبات. وكان في لها سؤال أنه هل ممكن للمرأة أن تقرأ بدون حجاب؟ ممكن، لكن بالحجاب أفضل وأحسن من الأدب. وهل يمكن أن تكون القراءة في حالة استلقاء المرأة حتى الرجل؟ ما في حرج. وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا مما يؤكد أنه ممكن الإنسان أن يقرأ القرآن في كل أحيانه وأحواله. هل ممكن قراءة القرآن والمرأة تعمل في البيت؟ ما في حرج، تستمع أو تتلو، إن شاء الله كل هذا من الأمر الجائز، ولكن كلما رعينا آداب التلاوة بكون أحسن أوضاع. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي أبعوني، تفضل يا أبعوني.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن تعطينا فكرة شيخنا كيف تم كتابة السيرة النبوية؟ يعني هل كان هناك مؤرخون يكتبون بهذا الموضوع؟
0: طيب بإذن الله تعالى.
1: الله يجزيك شكرا.
0: الله يكرمك. أشكرك يا أبعوني. هاي موضوع السيرة الكرام، هي العلم كله عند المسلمين كان سماعا ومشافهة، ينقل صدر إلى صدر، ولعل بعض الناس يظن أنه هذا تهوين من شأن العلم، على العكس هذا العلم من الصدر إلى الصدر، هذا العلم الموثوق به، يكون من ثقة إلى صدر ثقة ويتناقلونه، هكذا كان كتاب الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو الأقوى. ولكن مر العلم بأطوار حتى وصلنا إلى عصر التدوين والكتابة، وعصر التدوين والكتابة كتبت في علوم، من العلوم التي كتبت كتاب السيرة، جزء أقدم كتاب معلوم لدينا سيرة ابن هشام، أو قبل سيرة ابن إسحاق، ثم جاء ابن هشام فأخذ من سيرة ابن إسحاق، من عهد قريب من كم سنة هيك وجدت قطعة من سيرة ابن إسحاق وطبعت وعنده نسخة منها. ولكن قبل ذلك كان في أحاديث تروى. شوف مثلا كتب السنة كلها فيها باب المغازي والسير، وهي عبارة عن السير النبوي. كل الكتب، كل كتب السنة فيها كتب المغازي والسير. كان هناك روايات لكثير من الصحابة، كان في الصحيفة الصادقة، وكان أبو هريرة، وكله كانت فيه سيرة. خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون أولادهم مغازي رسول الله. إذن كان أمرا روائيا من صدر إلى صدر، ثم أخذت الكتابة مجرها. وحتى إلى يوم الناس هذا هنالك من يفصل ما بين صحيح السيرة وضعيف السيرة. هناك من كتب كتب ممتازة في هذا كثيرة، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية العزاء، إنه إنسان أوصى بعدم فتح بيت للعزاء. والله وصيته نافذة بصراحة، يعني لأنه هذا أوصى بشيء تقبله الشريعة، ما أوصى بشيء مخالف للشريعة. ولكن أهله مصرون على يوم واحد نظرا لصعوبة استقبال الناس في البيت دائما. كذلك هذا يقدر بصراحة، هذا يقدر. ولذلك الإشكال في هذا، أنا أذكر حالة من الحالات، أحد كبار العلماء توفي مرة كأنه زوجته أو كذا ما فتح بيت عزاء، والله انتقل عزاء إلى بيته، عدد وفير. إذن هي الفكرة، والبيوت اليوم لا تتسع، فبصراحة يوم واحد يقبل. إنما وصية هذا الإنسان يعني كمان جيد ولا حرج. طيب، هنا في سؤال إنهم هم في طريق الرجوع من العمرة، وهم في مطار جدة، يعني هل يمكن أن يقصر ويجمع في المطار في جدة رجوعا؟ طبعا، ما لم يعود الإنسان إلى بلده فهو مسافر، ما دام أنه مسافر فله أن يقصر ويجمع ولا حرج فيه. حتى لو عرف أنه طبعا سيعود في الليل، لكن السفر وتعبه فيقصرون المغرب مع العشاء ولا حرج في هذا. سؤال في الميراث، وما أكثر مشاكلنا في الميراث. إنه رجل عنده بنات ويريد أن يسجل كل شيء باسم البنات. يا جماعة، أنا أتساءل، ألم يهب الله تعالى هو واهب البنات وهو واهب المال؟ طب كيف نتلعب بدين الله؟ ممكن الإنسان يعطي يعني بناته في حياته ليس من باب حرمان الورثة، لكن من باب إكرام البنات، من باب مساعدتهم على المعيشة ممكن، لكنك تهرب كامل التركة لا، أعطيهم جزءا أمنهم فيه وأبقى الجزء للورثة، ما بصح يا جماعة. لأنه للأسف أغلب الناس يفعلون هذا، وهذا كلام غير صحيح ولا يمكن قبوله. طيب، يعني الإمرأة تقول إنها في عدتها وفي حفل تخرج كانوا لحفيدتها، ممكن أن تحضر، ما في إشكال. لكن المرأة أيها الكرام كما قلت مسألة خلافية خروج المعتدة، لكن لا مانع من خروجها لحاجتها، وهي حاجة، لكن مع التزامها بعدم الزينة خلص. وممكن تحضر حتى يعني أي عرس، ولكن ما تتزين لباس العادي اللي بتطلع فيه في الشوارع، أرجو أن لا يكون عليها شيء. كان سؤال خطير طبعا، شاب توفي إلى رحمة الله لا يصلي، ليس منكرا ولا جاحدا، لكن هل يمكن أن نشارك وأن نصلي عليه؟ طبعا، إذا كان مسألة الراجح فيها أن هذا الإنسان هو مسلم عاصي أكيد، تارك فريضة ومرتكب كبيرة قطعا، فمثل هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له، ونسأل الله أن يتجاوز عنه وعنا إن شاء الله تعالى. يعني في سؤال حول قضية يعني سب الدين والرب، استغفر الله، هذا قطعا كفر يا جماعة، هذا قطعا، يعني هذا خروج عن الملة والدين. إذا لم يعد إلى دين الله فهذا على غايب الخطورة. ولو فرضنا جدلا أن إنسان يعني سب ولم يتب وانتهت العدة، عدة المرأة، فالأصل الفسخ، لأن هذا يعني مستكبر، هذا خطير. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. كذلك أخونا أبو عمرو، أبو عمرو تفضل. طيب، إن عاد أبو عمرو كلمنا إن شاء الله. هنا كان بيسأل عن الخمر، محرم هذا مما لا يسأل عنه، هذا بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة لا يسأل عنه يا الكرام، لأن هذا أمر واضح لا يجهل إطلاقا، حرمة الخمر. أبو عمرو تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يجزيك الخير وبارك فيك.
0: وفيكم يا سيدي، حياكم الله، تفضل.
2: أنا يا سيدي احنا في عنا الوالدة الله يطول بعمرها يعني عمرها بحدود 80 سنة.
0: نعم.
2: ودائما طبعا بتصر لي وهي جالسة يعني او على كرسي.
0: طيب.
2: فلما كنت طالعين برا بتقول يعني انا بالسيارة بستقبل القبلة وبنوي يعني هيك هيك على كرسي، فهل هذا جائز؟
0: طبعا ما دامت هي تصلي على كرسي المهم ان يكون باتجاه القبلة وصلاتها نعم. صحيحة ما في حرج عليها.
2: هي بتقول بنستقبل القبلة بعدين بنمشي يعني السيارة ممكن
0: يعني هي السيارة بتكون متحركة؟
2: نعم.
0: على كل حال هو يجوز، ولكن وإن كان يفضل بصراحة عدم حركة السيارة، خليها باتجاه القبلة تصلي وبعدين تمضوا أحسن أفضل.
2: بارك الله فيك
0: وفيكم يا سيدي، الله يبارك لكم في صحتها وعافيتها يا سيدي. أشكرك. أبا محمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ورضى عليك.
3: في موضوع والله لو سمحت بدي يعني صراحة إنه لو تكرمت إنه حضرتك يعني تركز عليه أو تسلط الضوء عليه.
0: تفضل.
3: وانشغال عامة المسلمين في القضايا الفقهية وفي القضايا اللي بتخص العلماء، زي قضية يعني على سبيل المثال اللي بحكي، زي قضية تارك الصلاة وإنه هل هو كافر ولا هل هو عاصي وإيش مصيره، وبنسوا الواجب اللي عليهم هو واجب الدعوة والدعوة بالحسنى وكيف طريقة الدعوة. فانشغلنا بالشيء اللي مش علينا إحنا كعامة مسلمين وتركنا الشيء اللي واجب علينا. وأيضا اللي هو في جانب العلماء إنه صاروا موضوع الخلاف الفقهي صاروا يعني يطرحوه بالمنصات العامة والقنوات الإعلامية، وهذا الحكي خلى هذا الموضوع ينتقل لعامة المسلمين.
0: هذا خطير، الانتقال خطير هذا والله. صحيح
3: والله انتقال خطير. وصاروا ينشغلوا عامة المسلمين في الشيء مش واجب عليهم ويتركوا الشيء الواجب عليهم، وضيعنا الدعوة ونسينا الدعوة، أهمية الدعوة إحنا عندنا كعامة المسلمين.
0: صحيح صحيح.
3: واللي هو أهم وأولى من قضية إنه نشغل بالخلافات هاي. أنا يعني عدم مؤاخذة أنا وأسف على المقاطعة، إحنا يعني أنا كمسلم أنا يعني ما أكون دوري زي دور الشيطان إني أحاول أجر الناس للنار وإني أقول أنت مصيرك للنار وأنت مصيرك.
0: والله سؤال غاية في الأهمية يا أبو محمد، الله يكرمك، أنا بشكرك عليه حبيبي. سنبدأ بهذا السؤال غاية في الأهمية بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهات. كان في عندنا سؤال غاية في الأهمية حول انشغال المسلمين بعض قضايا الفقه، وذكر أخي الكريم قضية تارك الصلاة. يقصد هو أنه بدل ما أن نجلد هذا الإنسان ونكفره كما يفعل بعض الناس، هذا يجب أن يعلم ويجب أن ينصح ويجب أن يوعظ، وكلام صحيح. ولذلك كما نرى مثلا ممكن امرأة بدها تنصح فتاة متبرجة، الآن بدل ما تأثمها وتقول كذا وكذا بدنا نعلم. التعليم مهم، وذلك أيها الكرام النبي اسم كان معلما، والصحابة وصفوا تعليمه أنه ما رأوا قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه. والإنسان حقيقة عبد الإحسان كما يقال، فإذا أحسن إليه واستطعنا يعني أن نكتشف الخير اللي عنده ونضع سيتغير، لكن هذا بده حكمة. طبعا الحكم الشرعي واضح، ولكن الحكم الشرعي وحده لا يكفي، بده يكون في حسن الدعوة والتلطف وصولا للحكم الشرعي، والله أعلم. أبا أحمد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليك الله، تفضل سيدي.
1: يا سيدي عم بلاحظ مثلا كل دول آسيا لما بيجوا بيصلوا لا يمكن أن يكونوا مغطين راسهم، سواء بمحرمة أو بطاقية أو بيش مثل هيك.
0: صحيح.
1: فإيش يعني بالنسبة لنا إحنا، هل هو واجب علينا؟
0: لا لا لا, لا لا لا ليس واجبا ولا مستحبا، هو من عادات الناس.
1: يعني ما نلبس طاقية؟
0: لا لا مش واجب، هذا من عادات الناس. هلا شفت انت كيف في الحرم في مكة في العمرة والحج انت بتكون كاشف الرأس عند الرجل، صح؟
1: نعم.
0: إجباري، فهي من عادات، وثبت أن النبي سام كان يصلي أحيانا بدون غطاء للرأس، فهو من عادات الناس، لا هو بدعة ولا هو سنة، من عادات الناس.
1: من عادات الناس.
0: نعم يا سيد، من عادات الناس.
1: سؤال ثاني، سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافي في البيت.
0: نعم نعم كان يمشي. قصدك في البيت ولا خارج البيت؟
1: في البيت.
0: في البيت وخارج البيت، الكثير من العرب كانوا يسيرون يعني بدون أحذية. نعم صحيح، بس كمان هذا من العادة، لا هو سنة ولا هو بدعة. نعم بارك الله فيك. أنا بشكرك يا سيدي،
1: جزاك الله
0: أكرمك الله، أشكرك. وهذا أمر مهم يكرم، إنه هاي عادات الناس. شوف عادات الناس، قبل 70-80 سنة كان الناس في بلادنا يعني لا يمكن لواحد إنه ما يغطي رأسه، وأنا أدركت ذلك بنفسي في السعودية يعني في فترة هي كنت فيها، فكانوا ما في اللي بيغطي، ما بيغطي، كنت في منطقة هيك شوي لا يزال على العهد القديم، يويل الولد الشاب، ما تكلم عن كبار، الشاب إذا ما غطى رأسه عيب كبير. وصارت الأمور تتغير، إذا هي من عادات الناس. الصلاة الآن مطلوب فيها ستر العورة، هذا تغطية الرأس لفلان، وهاي من عادات الناس. ويعني لا منقول هي سنة، السنة بالدليل، ولا منقول هي بدعة، هي من الأمر الجائز، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول تعميق الخلاف الفقهي، أحسنت. هو أنا أنصح ردا على السؤال الأخ كيف نتعامل مع خلاف الفقهاء. الفقيه اللي بيتقدم مع الفقهاء ويناقشهم بأدلة وبيان استمع إليه استفيد منه. العامل حاله عنده فقه أو في علم العقائد وبس يتندر عن الناس ويستهزئ بالخلق ويسيء لفلان وعلان وفارد جناحه كالطاووس إنه أنا الزعيم الألمعي، أنا أنصح بعدم الاستفادة منه. هذا عنده مشاكل نفسية، عنده عقد، وإذا صدق في عقد نفسية كرام، والله عند بعض المشايخ عند بعض العلماء تكون من خلالها يظهر. الله يفقهنا إياكم في الدين، يكون من أهل العلم والأدب والدعوة. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. مكتب رئيس الوزراء يعلن عن تعديل وزاري محدود ويؤكد لا وزراء جدد. وزارة التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيه إلى الساعة 8 مساء تجنبا للازدحامات المرورية. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أعلن مكتب رئيس الوزراء أن تعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة، وذلك إنفاذا للاستحقاق الدستوري عقب دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح المكتب أن التعديل سيشمل كذلك تعيين نائبين لرئيس الوزراء في إطار إعادة ترتيب الفريق الحكومي بعد الدمج. قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل إعلان نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 من مساء اليوم تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 من مساء اليوم. وتؤكد الوزارة أن هذا التوقيت يأتي تنظيميا فقط، علما بأن التأخير ليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية، وأن النتائج جاهزة ومكتملة بالكامل. وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة ولأبنائها الطلبة دوام التوفيق والنجاح. حذر المركز الوطني للأمن السبراني الطلبة وذويهم من الروابط المزيفة التي قد تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة. ودعا المركز إلى التحقق من مصدر أي رابط قبل فتحه والتأكد من أنه يقود

0: إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم من الجهات القضائية المختصة. وأكدت المديرية أن إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات يشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين وسلامتهم، داعية إلى تجنب هذا السلوك والتعبير عن الفرح بوسائل آمنة ومسؤولة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3,716,000,000 دينار أردني، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وفق التقرير بلغ حجم التداول العقاري خلال تموز الماضي 673,800,000 دينار بارتفاع نسبته 15% مقارنة بشهر حزيران السابق، بينما انخفض بنسبة 10% مقارنة بشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 154,700,000 دينار. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وأنها بلغت 73,886 شهيدا و174,256 مصابا. وأفادت الوزارة بوصول 6 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. المزيد حول الأوضاع وتطورات في قطاع غزة معنا مراسل حياة FM من هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: جديد محمد، هو استمرار طرقات الاحتلال الإسرائيلي رغم ما يعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة ولا سيما وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بعض التفاهمات والتوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن على أرض الواقع الطرقات لا زالت مستمرة ولا تغير يذكر فيما يتعلق بما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة. وصل مستشفيات قطاع غزة محمد خلال الساعات القليلة الماضية 6 إصابات ناجمة عن استمرار وقيام آليات الاحتلال الإسرائيلي والرافعات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة والمقاومة داخل المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي الواقع شرق قطاع غزة والبالغ مساحتها 70% من مساحة قطاع غزة بإطلاق النار صوب قيام النازحين ولا سيما في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، مما يؤدي إلى سقوط إصابات في صفوف المواطنين يصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج. بطبيعة الحال محمد، عمليات النسف وعمليات الهدم باستخدام الآليات والبواقر المدنية من خلال استعانة الجيش الإسرائيلي بشركات مدنية خاصة تعمل على هدم ما تبقى من المنازل والأبنية السكنية التي تقع داخل المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي قائمة وتزداد. رصدنا قبل قليل قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم برك تجاري يتبع إلى القطاع الخاص في المناطق الجنوبية من قطاع غزة وهي خارج منطقة الخط الأصفر، وبعد أن قام بهدمها قام بتوسعة الخط الأصفر وقدم مزيد من المساحات الإنسانية التي تعتبر إنسانية وتشكل مساحتها 30% مما تبقى من مساحة قطاع غزة. هذا الحال مستمر ومتواصل في مناطق متعددة من قطاع غزة. بطبيعة الحال محمد، أخيرا الوضع الإنساني كارثي، أشكال المعاناة كبيرة، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين وشح

0: وأن ضربتها بسبب استمرار الحصار والتضييق محمد.
1: شكرا لك عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرات مسيرة تحلق فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر اليوم مواقع بوادي أسلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقة في محافظة النبطية، كما قصفت بلدة المنصور ليلا بقذائف مدفعية. رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ببيان أعضاء مجلس الأمن الذي أدانه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة الحوثيين. للمزيد في هذا الجانب أرحب بالكاتب المحلل السياسي حازم عياد. سيد عياد، بعد التحية، ما توصيفك للهجمات والتحركات التي يقوم بها الحوثي في هذا التوقيت؟
2: بعد التحية لك وللمستمعين، أعتقد أن هناك تطور في الاتجاهات للصراع في اليمن. هناك موقف هجومي بعد أن كان الحديث عن أن هناك حملة عسكرية قد تشن على حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. هناك نحن أمام مشهد معاكس، أن هناك هجوما تشنه حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، شملت يعني أغلب المحافظات في يعني الساحل بما فيها الحديدة والمخا ومدينة خوخة، وشملت أيضا حضرموت وأيضا ضربات صاروخية في شبوة. هذا التطور يشير إلى أن هناك اتجاها هجوميا لحركة أنصار الله، وليست في موضع دفاعي للرد على تحديات أمنية تحدثت عنها بأن هناك حصارا مفروضا على المملكة العربية فرضته المملكة العربية السعودية عليها. هي تحولت من الحديث عن أن هناك حصار إلى موقف هجومي يتخذ طابع عدائي ضد الشرعية في اليمن وضد حتى أيضا المملكة العربية السعودية. وهنا كان الموقف العربي الداعم والمتضامن مع المملكة العربية السعودية، خصوصا أن هذه الهجمات قد تضيق من هامش المناورة الدبلوماسية التي يمكن أن تدفع نحو العودة إلى طاولة المفاوضات. ففي المرحلة الحالية حركة أنصار الله لا تستمع إلى دعوات الحوار والوساطة، وهي مندفعة بقوة نحو العمليات العسكرية. هذا التضامن رسالة لحركة أنصار الله الحوثية وللمملكة العربية السعودية بأنهم يقفون إلى جانبها، ودعوة للأنصار الله بأن يذهبوا إلى المسار الدبلوماسي.
1: نعم، ما التحرك المتوقع سيد حازم سواء من دول الخليج أو من تحالف أوسع للتعامل مع الحوثي عسكريا أم ماذا؟
2: يعني لا أعتقد أن هناك فرصة لأي تحرك عسكري ضد حركة أنصار الله. هناك تحالف أنشئ دعني نسميه لحماية الممرات البحرية ويقصد بها باب المندب. هناك تحالف عسكري ضم باكستان وتركيا، ولكنه لا تشمل مظلته اليمن، على اعتبار أن ما يحدث في اليمن يصنف على أنه صراع قديم وهو يمني يمني قبل أن يكون يمنيا سعوديا. لذلك فالتدخل باكستاني تركي مستبعد إلى أقصى حد. وأما فيما يتعلق بقدرة التحالف العسكري لحماية باب المندب، فلا أعتقد بأن له أي فعالية عسكرية في هذه المرحلة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي غير معنية بأن تفتح جبهة اليمن وتؤدي بذلك إلى تعقيد الموقف الأمني والعسكري، بحيث يؤدي إلى إغلاق شامل لمضيق باب المندب. المشكلة الآن أصبحت هي البحث عن مخرج دبلوماسي لهذه المواجهة، ومحاولة احتوائها حتى لا تتدحرج إلى مواجهة أشمل تلحق ضررا بالبنى التحتية في المملكة العربية السعودية وتؤدي إلى تعقيد الموقف العسكري والسياسي في اليمن. هنا موقف شديد التعقيد ويحتاج إلى مزيد من الجهود الدبلوماسية يعني الخروج من هذا المأزق.
1: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. ودائما المزيد من الأخبار تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الصفقات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. حالة لافتة سبقت إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم، تمثلت في انتشار واسع عبر تطبيق تيليجرام لصفحة يديرها شخص يطلق على نفسه اسم أبو علي، ويدعي قدرته على تغيير نتائج الطلبة ونقل الراسبين إلى قوائم الناجحين مقابل 150 دينارا تدفع على مرحلتين. وفي مقاطع مصورة وصلت إلى حياة يظهر المشرف يستعرض ما يقول إنها آلية لتنفيذ عملية تغيير النتائج في ادعاءات أثارت تساؤلات واسعة بين الطلبة وذويهم. وزارة التربية والتعليم سارعت إلى نفي هذه الادعاءات وحذرت من الصفحات الوهمية التي تزعم القدرة على تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، فيما دخل المركز الوطني للأمن السيبراني على خط التحذيرات. بالتزامن أعلنت وزارة التربية لاحقا تأجيل موعد إعلان النتائج من الساعة 4 إلى 8 مساء، مبررة القرار بتسهيل عودة موظفي القطاعين العام والخاص إلى منازلهم وتجنب الازدحامات المرورية والضغط على شبكة الطرق. ويبقى السؤال، هل هناك أي بين تأجيل موعد إعلان النتائج وما سبق الإعلان من ادعاءات حول إمكانية التلاعب في النتائج؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات. سيد محمود، بعد التحية، ما الذي دفع الوزارة إلى إصدار التحذير من صفحات تدعي تعديل النتائج في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يا مساء الخير سيدي الكريم لحضرتك وكل عم بسمعونك وفريق العمل. سيدي الكريم، احنا وزارة التربية والتعليم رغم جهودها في عقد دورة امتحانية والتصحيح والتدقيق والمطابقة، لذلك كانت حذرة جدا فيما يتعلق بأي إشاعة لا قدر الله ممكن تربك الشارع، تربك الطالب أو تثير القلق بين الأهالي. لذلك احنا متابعين بشكل دقيق جدا أي شيء ينشر لحتى يكون يعني أبنائنا الطلبة في حالة طمأنينة تامة. لذلك رصدنا بعض هذه الفيديوهات أو بعض هذه الشائعات التي تدعي أنها تعمل على تعديل العلامات وهو أمر غير صحيح البتة. لذلك من واجبنا أن نحذر من هذه الصفحات الوهمية على عبر هذا التطبيق بادعائها هذا. سيدي الكريم، نحذر دائما بأن نحذر أبناء الطلبة وأيضا أولياء أمورهم من التعامل مع هذه الصفحات وأيضا مع هذه الحسابات الوهمية. هذه هي صفحات تمتهن الاحتيال، تمتهن يعني ضعاف النفوس، عم يستغلوا قلق وعاطفة أبنائنا الطلبة وذويهم. لذلك احنا لابد من نحذر من هذه الصفحات، وأيضا الجهود نشامة لجنة أمنية حاضرين دائما اللي حولنا لهم الأمر وكانوا هم حاضرين وراح يتم المتابعة من خلالهم.
0: نعم. طيب سيد محمود، هل هناك علاقة بين هذه الصفحات التي تدعي القدرة على تعديل النتائج وتأجيل موعد إعلان النتائج من 4 حتى 8 مساء؟
1: يعني شكرا لك، يعني بشكرك على هذا السؤال. يعني في الحقيقة سيدي أبدا ليس هناك أي علاقة، فقط هو كان في محض الصدفة. أبدا نتائجنا يعني امتحان هي جاهزة ومكتملة تماما بنسبة 100%، ولا صحة إطلاقا لأي شائعة تتحدث عن وجود أسباب أو مشاكل فنية أو تقنية وراء هذا التعديل. هذا التعديل أو التأجيل جاء يكون في الساعة 8 مساء، وأيضا تحديد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 من نفس اليوم هو قرار تنظيمي لوجستي بحت جاء اتخاذه لحتى اختصر عليك الحديث سيدي، بعد مراعاة عدد من النقاط، مثلا أوقات دوام الموظفين. احنا نعرف انه فيما سبق انه أوقات دوام الموظفين، لكن عندنا كان رأي انه حتى نطمئن أبنائنا الطلبة، وكنا مقررين في حال جهوزية النتائج أن ننشرها لحتى نزرع الفرحة في نفوس أبنائنا الطلبة وحتى نخفف من وطأة التوتر والقلق لديهم. لكن هناك كان احنا وزارة التربية والتعليم دائما فاتحة أبوابها وفاتحة منصاتها وتستمع الملاحظات، والأمانة ارتئينا أن نستمع لملاحظات أبنائنا الطلبة وذويهم وأيضا موظفي القطاع العام والخاص بأن يكونهم في ذروة الأزمة وفي أثناء عودتهم إلى المنازل. لذلك جاء القرار التأجيل ويعني استجابة لمطالبات موظفي القطاع العام والخاص.
0: نعم. طيب سيد محمود، ما الذي رصدته الوزارة بالضبط؟ هل هناك أولياء أمور دفعوا مبالغ مالية؟ هل وصلتكم معلومات كهذه أم ماذا؟
1: يعني احنا دعينا أولياء الأمور، أي شخص تعرض لمثل هذه حالة أنه يواجه مباشرة يراجع الجرائم الإلكترونية، يراجع الأجهزة الأمنية، لأنه أخي الكريم هذا عملية احتيال بحت، يعني بيستغلوا عاطفة وانتظار وقلق أبناء الطلبة وذويهم. لذلك احنا من خلالكم ندعو أولياء الأمور أنه حتى الطلبة ما يتداولوا هذه الشائعات، ما يتداولوا هذه المقاطع، هي لا أساس ولا غير منطقية أصلا. يعني من خلال كشف، حتى احنا من باب التأكيد كشفنا على الأسماء، أبدا لا يوجد هناك أي تشابه بالأسماء الموجودة في هذا الفيديو. يعني عملنا تحقيق بهذا الخصوص يعني من باب التأكيد، وإحنا نتمنى من أبنائنا الطلبة وأيضا من أولياء أمورهم أي حدا بيوصل لهذا المقطع ما يتداوله، يبلغ عنه لحتى يعني نحط حد للمستغلين، نحط حد لمنتهلين صفة الاحتيال والنصب، وإن شاء الله يظل أمن بلدنا بخير وأمن وأمان بإذن الله.
0: اللهم أمين، ونحن معكم في ذلك. ولكن هل بالفعل وصلكم معلومات أن هناك أشخاص تعرضوا للاحتيال بهذه الطريقة؟
1: يعني وصلنا ملاحظات، لكن احنا مش جهة أمنية بالتالي، يعني اذا طبعا. هناك احنا ندعوهم انه اذا كانوا تعرضوا يراجعوا الجهات الأمنية للجرائم الإلكترونية. احنا وصلنا ملاحظات انه في ناس عم بتواصلوا معهم، في ناس هو تواصل مع اشخاص، فاحنا بنتمنى ما حدا يسكت على الموضوع مباشرة، حقرك شكوى للجرائم الإلكترونية اللي حتى نوقف حد لمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية.
0: طيب هل تستطيع الوزارة أن تشرح للطلبة بشكل مبسط أين تحفظ العلامات في مثل هذه المرحلة؟ من يملك صلاحية تعديلها؟ أو كيف تتم عملية التدقيق قبل اعتماد هذه النتائج؟
1: يعني سيد الكريم، يعني لك تتخيل حجم السرية وحجم الإجراءات الوقائية والإجراءات الأمنية اللي تكون فيها النتائج، ولا يكون أي تعديل لأي نتيجة. مجرد ما إحنا كانت الجهوزية تمت العلامات، تمت المعدلات، لا يستطيع أحد أن يخول الدخول إليها إلا إذا لا قدر الله كان هناك أي شيء، إلا من خلال إجراءات ومن خلال لجان ومن خلال إجراءات قانونية ومنظمة وتشريعات. فبالتالي احنا بنطمن أبناء الطلبة ونطمن أولياء الأمور بأن العلامات والمعدلات في أمان، وهي مش أول مرة وزارة التربية بتصدر نتائج، يعني فهي خبيرة بذلك، والحمد لله عمر ما كان في وزارة التربية والتعليم أي خلل بهذا الخصوص.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات والتفاصيل. محمود حياصات، الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم. أنتقل مباشرة للمختص في الأمن السيبراني وتحقيق الرقمي والجنائي أحمد صالح. مرحبا بك معنا سيد أحمد. هل نتائج التوجيهي محصنة تقنيا أمام تنفيذ مثل هذه المحاولات للتعديل أو حتى للتأثير في النتائج؟ طيب أعتذر على المقاطعة سيد أحمد، ولكن قبل ذلك اسمح لنا نرحب أيضا معنا بولي أمر طالب في الثانوية العامة أبو عبد الله. أبو عبد الله، يعني بعد التحية، هل يمكن أن تخبرنا ما الذي جرى معك تحديدا؟ هل جرى اتصال مباشر بينك وبين هذه الصفحة المشرف أبو علي؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: أخي اليوم الحقيقة اللي صار كالتالي، تفاجأت اليوم بابني توجيهي داخل على جروب بتطبيق معين، يعني ببعث انه ممكن مقابل 150 دينار يعدل لك النتيجة.
0: تمام.
2: اللي على المبحث الواحد طبعا،
0: على كل مبحث 150. تمام.
2: المشكلة أخي اللي صاير، بقول لابني انه هذا عملية نصب واكيد راح يكشفوهم، فاجأني التطبيق هذا غير مراقب، ويعني بيحكي لي هاي التطبيقات غير مراقبة. المشكلة وين يعني الحلو بالموضوع؟ أنا سمعت مداخلة الأخ تبع وزير التربية، تبع وزارة التربية.
0: نعم.
2: المشكلة إن الرجل هذا بيطلع لك، يعني مجرد ما تعطيه رقم الجلوس بيقول لك ادفع 75 دينار، هيك يعني هيك كاتب، والطلاب بتواصلوا معه بيطلع لك رقم، بس يعطيه رقم الجلوس بيطلع لك الورقة تبعته والاسم والماسح الضوئي. يعني يا أخي يعني مش معقول، يعني بيقول أخي إنه مراقب، طب كيف بيطلع الورقة تبعت الطالب؟ يعني هذا رد على أخونا الله يجزي الخير طبعا، وإحنا طبعا نثق يعني كل الثقة، لكن صراحة صار في زعزعة هيك نفسي لما الواحد يودي له مثلا رقم جلوسه يروح يفتح له. بدريش طبعا أنا هل هو مدى صحة هذا الكلام، بس هو بيطلع يعني بيطلع رقم الجلوس بيطلع الناس.
0: طيب أخي أبو عبد الله، هل أنت قمت بإرسال رقم الجلوس لابنك؟ حاولت تعديل النتائج بالفعل؟
2: أنا لابني إنه نصب، حاولت إني أتواصل مع زلمي بدي يعني أنا يعني أولا مقتنع إنه هذا الأمر حرام دينيا، يعني حرام. أنا ما بدي أخذ لا حق أي إنسان ولا أي إنسان يأخذ حقه. حاولت أتواصل الحقيقة ما يعني ما جاوب، بس أنا حاولت متأخر جدا يعني بعد الساعة الثالثة تقريبا.
0: نعم.
2: يعني قبل الساعة تقريبا حاولت، لكن ما بعرف يعني عموما هو ما رد علينا. أنا أقسم بالله إني ما بدي أعدل النتيجة وراضي بقدر الله سبحانه وتعالى إيش ما فيزي فيزي، لكن مش معقول أخي يعني لما واحد يوضح لك الناس حبه وإيه وضح لك كذا، يعني هذا ظلم كبير. يعني النفسي يعني نفسيتنا بتتأثر داخليا لما إيماننا بالله إنه طيب. يتحاسب كل إنسان نعم. على عمله يعني.
0: ابنك موجود جنبك يا عبد الله؟
2: يعني لما تقتنع إنه هاي التطبيقات.
0: أبو عبد الله ابنك موجود عندك؟ ابنك التوجيهي موجود عندك؟
2: ابني موجود بجانبي.
0: إذا ممكن نحكي معه.
2: تفضل. هي
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا بدي تحكي لي بداية شو اللي صار معك، كيف عرفت عن هذه الصفحة أو سمعت عنها، وهل بالفعل حواليك زملائك حدا تواصل معهم أرسل لهم فلوس قام بتعديل النتائج؟
3: وعليكم السلام. أول إشي أولا أنا شفت بصراحة على الانستغرام في صفحة للتوجيه خاصة بالتوجيه وهيك، فأنا يعني بتابع هاي الصفحة هيك، فشفت إنه مشرف هيك اسمه أبو علي اسم يعني على التطبيق الإنستغرام، شفت واحد منزل بوست
0: نعم.
3: إنه في واحد بعدل النتائج وهيك وهيك، في واحد بعدل النتائج، فرحت على تطبيق تليجرام وفتحت كان كتبت مشرف أبو علي، طلع عليها بأول إشي كبست على القناة لقيت إنه مصور فعلا يعني هو يعني الأرقام مثلا الجلوس بعثوا لي إياها الطلاب مصور من جوا مش عارف يعني مصور أو الماسح الضوئي تبعون الطلاب أوراق نتائجهم كيف بعدل النتائج يعني نصور كل شيء. فأنا طيب. صراحة استغربت يعني أنه فكرت أول شيء أنه نصب زي كالعادة بصراحة أنه نصب أو زي هيك، بس لما شفت انصدمت لما شفت الأوراق الماسح وكذا يعني.
0: يعني إحنا بالتأكيد أيضا وصلت عديد من الفيديوهات إلى حياة اف ام حول هذا الموضوع ولموقع أخبار حياة، لكن السؤال أنت ما حولت فلوس لهذا المدعي؟ وحواليك زملائك أصدقائك هل حدا تواصل معه حول له فلوس حاول تعديل النتائج بالفعل؟
3: زملائي بصراحة أنا طالب معيد يعني أنا 2007 الناجح
0: نعم،
3: بس مش نفس الجيلاب، بس يعني أنا ما يعني ما حدا تواصل مع مني مع زملائي أو إشي، ما يعني أنا هذا شفت الإشي الصبح والصراحة انصدمت واستغربت يعني مش يعني الإشي بصراحة يعني إنه كما تشوف تعبك يروح كله على الفاضي يعني إنه واحد بعدل والله بكبسة زر. بس
0: أنت يعني أرسلت رقم الجلوس؟
3: لا لا ما أرسلت لا
0: رقم ما تواصلت معه؟
3: ما تواصل يعني أنا بعثت له بس هو ما رد علي يعني أنا بعثت له وما كان عندي نية إنه أدفع له إشي، بس أنا بعثت له لأنه بدي أشوف إنه هذا الموضوع واضح. صح ولا لا.
0: طيب شكرا لك ولوالدك وبالتوفيق ان شاء الله والنجاح. نروح مباشره للمختص في الامن السيبراني احمد صالح. سيد احمد، هل بالفعل يمكن اختراق الموقع موقع النتائج او تعديل النتائج والعبث بها؟
4: ويسعد مساء جميع المتابعين. هلا شوف بالنسبه لموضوع اختراق موقع التوجيهي، الاختراق هو بحصل على أي جهة من الجهات سواء كانت حكومية خاصة وزارات جهات أمنية جهات عسكرية، وهذا الحكي شفناه وقرأنا وسمعنا عنه. الآن سيدي الكريم بالنسبة للملاحظة اللي قاعدين أنتم تحكوا فيها، الاختراق أصلا حصل بالنسبة لموقع التوجيهي نفسه، يعني هو عبارة عن ريتريف داتا، يعني أنت قاعد بس بتحط رقم جلوس عرفت بناء عليها بتطلب كويري يجيب لك أمر أنك أنت تستعلم عن هاي المادة. شوف أنا بدي أحكي لك الموضوع بإنصاف مع العلم إنه أنا عندي إشكالية مع وزارة التربية والتعليم أو مع يعني مع التعليم العالي بالذات، بس أنا بدي أقول لك ما ينصف يعني اللي يملي عليه ضميري وديني. سيدي اختراق الموقع ليست بهذه البساطة. بالنسبة لموضوع الفيديوهات، في فيديوهات أو المسح الضوئي، إذا كان فعلا هذا الشخص هو بيجيب داتا المسح الضوئي وهو بعلم معلومات أو بيانات الطالب، فهو شخص بيكون من الداخل، يعني شخص موجود من داخل التربية، ويجب على التربية أنه تحقق في هذا الموضوع وتعرف شو اللي صاير. أما إذا كانت الفيديوهات، أنا صراحة ما طلعت عليها ولا شفتها، أما إذا كانت الفيديوهات هي عبارة عن فيديوهات ذكاء صناعي أو فيديوهات غير صحيحة، فأنا من الناس اللي بدي أقول لك من قبل موضوع النتائج، أنا كنت أشوف جروبات في للتوجيه بالذات كانوا بتواصلوا مع بعض وبتبادلوا على أساس أنه في شخص ممكن يجيب لهم أوراق الامتحانات قبل، اللي هي نحكي قبل موضوع الامتحان. سيدي الآن في ناس كثير دفعت وللأسف تعرضت لعملية احتيال ونصب. أنا أتحدى وأقول لك على الملأ، أتحدى إذا في كان تعديل على أي نتيجة توجيه، لأنه بالنهاية عندك أنت بالسيرفر في شيء اسمه سيستم لوك، هذا سيستم لوك بيبين أي تسجيل دخول سواء من الخارج أو من الداخل، وبيبين إذا في كان في تعديل على علامة معينة راح تبين كل شيء. سيدي إحنا بالتحقيق الرقمي الجنائي أي شيء يتم تعديله في داخل السيرفر فهو موجود، عرفت؟ وهذا الحكي ما حدا بيقدر ينكره، وأي مؤسسة محترمة أو وزارة محترمة صار عندها حالة اختراق أو صار عندها ضعف معين في موقع أو في داتابيز معينة، هي لحالها بتطلع بتقول إحنا صار في عندنا الإشكالية الفلانية، صار عندنا اختراق على المكان الفلاني وسيتم التعامل معه عشان يخلو مسؤولية. وهذا الحكي بالقانون الدولي لحماية البيانات متفق عليه يعني تقريبا 90% من دول العالم. أي شركة أو أي منظمة أو أي وزارة أو أي دولة صار عليها اختراقات كثير صار يسمعنا بقول لك السي آي تم اختراقها، الاف بي آي تم اختراقها.
0: التفسير المنطقي أستاذ أحمد أنه في اختراق من الداخل بالنظر للمعلومات اللي تواصل
4: معلومات الأخ، أنا ما طلعت عليها. إذا كانت معلومات الأخ صحيحة أنه في شخص مجرد ما تعطيه رقم الجلوس بعطيك المسح الضوئي وبعطيك الكذا معلومات من الداخل، انه هاي المعلومات مش علنية، ركز في كلمة مش علنية، يعني مش أي حدا بيقدر يجيبها. فأنا يعني احكي لك يقينا انه في اللي هو يعني بنسميه بعلم الاختراق اللي هو السويسايد، او الشخص اللي يعني بده يحاول يستفيد قدر المستطاع قبل ما يطلع من المكان.
0: طبعا هذا في حال كان هناك اختراق. سيد احمد، اذا طلب الشخص الذي يدعي انه يقوم بتغيير نتائج التوجيهي الرقم الوطني للطالب او معلومات شخصيه بضمنها ايضا رقم الجلوس، ما الخطر المترتب على تقديم مثل هذه المعلومات؟
4: هلا بالنسبه للرقم الوطني ورقم الجلوس هي يعني ما في اي اشكاليه، لانه الرقم الوطني هو ما يعني كل الناس ممكن تعرفه وتتعامل فيه انت. بالنسبه لرقم الجلوس ما في اي تعديل عليه ولا في اي شيء. وبعدين يعني زياده وتطمينا للاهالي بالنسبه للعلامات، سيدي الكريم اصلا في عندك نوعين من الداتابيز اللي موجوده في وزاره التربيه والتعليم، اللي هي النوع الاول الداتابيز الورقيه اللي هي الامتحانات والتسجيل الورقي، وعندك اللي هي التسجيل الالكتروني. الان في حال تم اختراق موقع التوجيهي نفسه ما في أي تعديل عليه، لسبب لأنه هذا عبارة عن أنت قاعد بتقرأ فقط، هم بعطوك صلاحية للقراءة وليست للتعديل، عرفت علي؟ تمام. فإذا كان في فعليا حصل تعديل، إحنا الآن يعني نتمنى نطلع أو تصريح من وزارة التربية والتعليم نفسها، إذا كان في تعديل على بعض العلامات معناته هنا الموضوع يعني غالبا 99% راح يكون من الداخل. ولكن انا سمعت الكلام الناطق الرسمي بوزاره التربيه والتعليم، يعني بيقول لك نفى هذا الكلام ونفى انه في تعديل ونفى انه في كذا ونفى ونفى ونفى، إيه معناته هذا الكلام عباره عن نصب فيها، لانه مش من مصلحه الوزاره تخفي عشان تكون فاهم. لانه هسه اذا الوزاره طلعت حكت انا كمختص ممكن افنج الحكي واطلع عفوا الناطق او الوزير كذاب، وهذا الحكي غير يعني ما بقدر انه الواحد يلعب فيها، ما فيها مجال للعب ولا التخبايه، فيش شيء بتخبر التكنولوجيا وانت عارف هذا الكلام. سيدي الكريم انا بطمن الاهالي وبطمن الناس انه هذا الكلام هو عباره عن شخص كان فقط ينتحل صفه انه شخص بيعدل العلامات، واتحدى الان انا بدي اعطيه اي رقم جلوس ويعدل لي علامة.
0: واضح، يعني هي عملية نصب واحتيال كما تقول.
4: نعم، وعشان بالنسبة لموضوع التأخير أنا متأكد، أنا آسف يعني بدي بجوز بدي أجاوب ويمكن مش من صلاحيتي أجاوب، يمكن صار في تأخير على نتائج توجيهي. تعرف ليش؟ أنا متأكد بدون ما يحكوا إنه ممكن راجعوا السيستم تبع وزارة التربية والتعليم عشان يعرفوا هل فعليا كان في تعديل أو لا، عرفت؟ بناء عليه عشان يقدر يعطيك المعلومة الصحيحة، لأنه إذا في تعديل كان قال لك والله صار في عندنا إشكالية اختراق معين وإحنا منراجع هذا الحكي وكل العلامات راح ترجع زي ما كانت. لعلمك يعني موضوع أنه الداتا ترجع زي ما كانت بسيطة جدا بكبسة زر، ترجع كل الداتا اللي تعدلت بترجع عادي لأنه كل داتا بيز بتكون مخزنة.
0: وهو بالتالي أيضا ما نفته وزارة التربية والتعليم قبل قليل وقالت أن التأجيل يأتي بسبب منع الازدحامات المرورية وما شابه.
4: ممكن. وبرضه كمان شوف يعني وما ينطق عن الهوى، الآن الشخص اللي طلع، الشخص الكريم اللي طلع وحكى باسم وزارة التربية والتعليم ما جاوبك لله، هو ما بيجاوب لأنه بده يجاوب، هو في عندهم انفستيجيشن كامل صار وتحقيق كامل في هذا الموضوع
0: واضح.
4: بناء على أنه بدهم يطلعوا ويحكوا للمواطن بالصفة الصحيحة هل كان عندنا حالة اختراق أو لا، لأنه إذا كانت عنده بده يطلع يحكيها بيقول لك آه والله فعلا صار في عندنا خطأ فنية، وهذا الحكي ما بيعيبهم
0: واضح.
4: ركز هذا الكلام واضح. لا يعيب وزارة التربية لأنه زي ما قلت لك أكثر من السي آي
0: الاختراق وارد،
4: أكثر من الفي آي، أكثر من شركات مختصة في الأمن السيبراني تم اختراقها وهي أصلا مسؤولة عن الحماية.
0: واضح. كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات، بارك الله فيك المختص في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح، شكرا جزيلا، وبالتأكيد نتمنى كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة بعد إعلان النتائج عند 8:00 من مساء هذا اليوم. أشكر لكم طيب وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
5: استوديو التحليل. We'll be right back.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الانتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0377-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ينفي لحياة FM صحة الشائعات والفيديوهات التي تدعي تعديل علامات التوجيه. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم يؤكد لحياة FM أن قرار تأجيل موعد إعلان النتائج لوجستي وتنظيمي بحت ولا علاقة له بالصفحات الوهمية. المختص في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح يؤكد لحياة FM أن اختراق موقع التوجيه ليس ببساطة الادعاءات التي تنشرها الصفحات الوهمية. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري على الحكومة سيكون محدوداً ولن يتضمن وزراء جدد. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها الحدودية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 إصابات. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: FM نحبك يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام والأخوات الكريمات، مع القرآن وعلى مائدة ومأدبة

0: القرآن نلتقي والحمد لله. العظمة لمولانا، فتحت في سورة الحجر صفحة فوجدت الصفحة هذه فيها 22 مرة نون العظمة، فقلت وحق لمولانا العظمة طبعا، فمن أسمائه العظيم سبحانه جعلنا وزيناها وحافظناها مددناها وألقينا وأنبتنا وجعلنا عندنا خزائنه وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، علمنا المستقدمين منكم وعلمنا المستأخرين، خلقنا الإنسان والجان خلقناه من قبل إلى آخره. أحببت أنه يعني نرى هذه اللفتة بس، أنه للمولانا العظمة، فلا عظيم على الحقيقة والجدارة إلا هو العظيم المطلق. ممكن أن تعظم إنسانا لكرمه لأخلاقه نسبيا، لكن مولانا العظيم المطلق،
1: المطلق نعم.
0: سبحانه. إخواننا والأخوات، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين، إذا انقطعت الحياة ولو أي والله. المخدرات تعني الموت، والتعاطي انتحار على البطيء، وليك صورا لا تنتهي من صور تدمير بنية المجتمع والأمة، تدمير الأمة. مين يعني من يدمر هذا الشيء؟ والمخدرات، وإحنا بنرصد الفاعلين من يحاولون أحيانا بالبالونات وأحيانا بالمش عارف إيه ولا إيه. إذن هي حرب ينبغي أن نجند لها قوة تقمع هؤلاء قمعا. أبناؤنا يعني يتعرضون لمن يروج فيهم المخدرات، متى تناول أول جرعة أدمن.
1: نعم.
0: ولذلك ينبغي هؤلاء الذين يروجون المخدرات أن يعاقبوا أشد العقوبات، جرائم قتل. هذا أنت عم تقتل المجتمع يا مجرم عشان تكسب كم دينار. الخلاصة، ويعني الصور لا تنتهي مثل ما قلنا، أحيانا الصور من الصور الاجتماعية، يجيك واحد محتال والله عائلتي وأنا طردونا من البيت، بدنا إيجار البيت، يعني تمثيل. إخواني هذا التمثيل ينبغي أن ينتهي. يعني ماذا نقول؟ يعني طبعا الناس قد تصدق لكنه ليس صادقا، فكونوا على حذر من هذه الأمثال. يعني الناس بتهرب مخدرات وناس بتكذب على الناس.
1: نعم.
0: مصيبتنا مصيبة. الدين يا ناس صور الاحتيال لا حدود لها، الشيطنة الإنسانية لا حدود لها. يعني الإنسان شيطان إذا خرج منه الدين،
1: صحيح،
0: وصير شيطان. مثل ما قال أحد اللي يعني وقد كنت امرأة من جند إبليس حتى ارتقى به الحال فصار إبليس من جندي.
1: يا الله.
0: ارتقى به الحال، صار إبليس نفسه
1: يتعلم منه،
0: جندي عنده. شيء عجيب. الضمانة الاجتماعية لعلاج ظواهر ومظاهر الفساد إنما هي بالتدين الحق. إخواني لما نقول الدين علاج فكنا احنا يعني بنبالغ. والله لا حياة، مثل ما قال الشاعر، لمن لم يحيي دينه.
1: نعم.
0: لا حياة، لا والله. طبعا الناس أحياء عايشين بمعنى، لا، الحياة الزكية، الحياة الراقية، الحياة اللي كلها أنسنة ولطف ومعاشرة وصفاء، هذه الحياة. مو الحياة طمي البهائم حياة،
1: صحيح،
0: احنا مش عاوزين حياة البهائم، عاوزين الحياة الشريفة، الحياة السامية، الحياة السامقة، مش مجرد حياة. لا يا أبويا، التدين المتطرف أو التطرف الديني أزعم أنه صناعة artificial. إخواني ما يغروكم، ما يخدعوكم. اللي بقول لك اللي مش عارف إيه فرض واجب، واللي مش عارف هذا كله من أجل أن ينفروا من الدين. فاحذروا، المتطرفون جزء من اللعبة. ولذلك كونوا حذرين. الدين نعم، التدين المزعوم المكذوب لا.
1: جميل.
0: لأنه هذا خطر، لأنه تصنع. ما هذا إلا ظاهرة مفتعلة، اللي هي تدين الكذاب، هذا مصطنع لتشويه صورة الدين والقتل. يعني واحد بعمل لك لحية ونص بطنه وهو مصنع تصنيعا، يروج أفكار إجرامية ولا متطرفة. إخواني ينبغي أن نكون على حذر. مش معناها أنه نقمع التدين، أي لا، أي هي حاجة وهي حاجة، دي حاجة ودي حاجة على إخوان المصريين. يعني إحنا نقمع الباطل والمبطل،
1: جميل،
0: مش نقمع أهل الحق. التدين كله كمل، كله إيش التدين كله غلط، ما يعني كملها منه، محدش
1: على فرض.
0: على كل حال، آخ آخ آخ، وراء ظواهر القتل والإجرام، يعني كل هذه الظواهر مصطنعة، كان نظام الأسد ينقل هؤلاء من منطقة لمنطقة، المتطرفين بيشحنهم من منطقة لمنطقة عشان يفتكوا بالناس، وشوف شوف الإسلام بيعمل إيه.
1: لا،
0: لا يا أبويا، هذا كان ينقل من قوات الأسد حتى يفسد مخيمات ولا غيره، ذبح. لا إله يا إخواني، الوعي الوعي، بارك الله بكم. تجيش طاقات كل فرد للدفاع عن دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن نتعرض للحفر عن الجذور ليسهل اقتلاعنا، عم بحفر على الجذور.
1: نعم.
0: فانتبهوا، هذا الكتاب العظيم كنا نستصحب القرآن أطفالا، وإحنا أطفال رابع ابتدائي ولا كم نحمل المصحف معنا، وكانت معظم الدول كذلك، فتغير كل شيء. فهل هذه مصادفات أم مخططات؟ والله ما نعرف. ولاحظوا الآن كثرة أخبار جرائم القتل. إخواني، مجتمعنا في خطر، جرائم القتل، ما أنتم يعني شايفين، وإحنا شايفين اللي قتل أولاده وقتل نفسه، قتل امرأته يعني، واللي قتل بالبلطة ولا مش عارف مين، مش معقول هذا. إخواني، هذه الظواهر ينبغي أن نقرع جرس الإنذار والخطر. جرائم القتل يجب أن تقمع، مو احنا ندور على ليش
1: أي حاجة.
0: أي حاجة، أخ أخ، انتهاء كل المحرمات وإضعاف روح الدين والتدين. فليكن كل منا حارسا اجتماعيا بالحكمة والمودة والنصيحة وأخوة الإيمان. إخواني، ننصح بعضنا مش تدخلا في شؤون الناس، لا، يعني شاب مثلا مش ماشي صحيح، أو متابع بنات، أخي يا أخي لك أخوات أنت متابعهم لي مثلا، نحاول أن نصلح، مش تدخل شرطة لكن تدخل نصائح
1: اجتماعي.
0: أي نعم، فليكن كل منا حارسا، وليجند كل منا طاقته لنصرة هذا الدين والدفاع عنه، إنه إما هذا وإما الطوفان، نسأل الله السلامة. إخواني، مجتمعنا عم بتعرض لظواهر جديدة، العنف، من فين شرسنا في الرمل، جرائم القتل عمره ما كان عندنا بهذه الصورة إطلاقا. الأردن كنا نسمع عن قتيل كل يمكن سنتين ثلاثة، الآن هذا اللي قتل بالجملة. طيب، إفلات إسرائيل في كل جريمة من العقاب يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر، ليه؟ لأنه بتحميها أمريكا.
1: نعم.
0: فلنكن نحن حماة لبعضنا، ليش ما نكون احنا وحدة واحدة ويدا واحدة وموقفا واحدا، مثل ما أمريكا واقفة مع إسرائيل فلقف العرب مع غزة مثلا، ليه احنا متفرج بس just looking؟ ليه؟ لماذا لا نساعد؟ ما تقول ليش بعثنا كم بطانية، بعثنا خلاص، أنت براحتك قول ما شئت، نكتفي بهذا،
1: نكتفي ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
9: بيتك مش محتاج تغيير كبير. أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران. ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: حياك الله دكتور. نواصل في سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
1: بسم الله. وسارعوا، يا سلام، شو المسارعة؟ بمعنى أنه الفوضى لا، لكن
0: المبادرة.
1: تمام. والتسابق في الخير.
0: نعم،
1: بنظام طبعا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مولانا يدعونا إلى يعني إحسانه ومغفرته وقبول توبتنا من قبله سبحانه. وسارعوا، ما أجمل هذا الدين والله، إلى مغفرة من ربكم. لو قيل للناس سارعوا في خصم على 20% بيطير الناس.
0: صحيح.
1: فأنت الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنا تباطأ، نطير طيرانا والله. أعدت للمتقين، أعدت هذه الجنة، أعدت. ومين الذي أعدها؟ الآمر الله الذي يعد سبحانه للمتقين. من جعلوا التقوى زادهم، ومن جعلوا التقوى منهاجهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون،
0: هذه صفات المتقين الذين يسارعون.
1: أي نعم.
0: ينفقون في السراء والضراء.
1: في السراء لما يكون ميسور، الضراء تجارته ضربت مثلا.
0: كيف ينفق وهو في ضراء دكتور؟
1: مو بخف الإحسان لكن بنقطعش.
0: بنقطعش. جميل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان
1: تمام.
0: الله.
1: والكاظمين الغيظ، إخواني، قد يجد الإنسان يعني أحيانا زحام خانق، وأحيانا تدافع، وأحيانا احتمال
0: استفزازات. نعم.
1: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واحد خبط واحد، آسف والله يا أخي، الله يسامحك، مع السلامة، طاوشه ومش قاصد.
0: نعم.
1: مثلا. والعافين عن الناس حتى لو أساء قصدا، روح سامحك الله أحسن. لو بدنا نصعد بدها هوشة كل
0: خمس دقائق.
1: أي نعم. والله يحب المحسنين، يا سلام. المحسن من يتحمل من أخيه، مش سكاكين حاملين. لا، لبعضنا نحمل المحبة في قلوبنا والاحترام لبعضنا واحترام الرأي والرأي الآخر، ولا نشهر بأحد ولا
0: نفضح
1: أحد أحدا. نعم. ولا نهزأ من أحد، ولا نغتاب أحدا، ولا نذم أحدا. اشتغلش في الناس، اشتغل بعيوبك أنت.
0: جميل.
1: ارتقي بأخلاقك، ارتقي بنفسيتك، ارتقي بثقافتك، خير من أن ترتقي على جماجم الناس.
0: جميل.
1: فلان بسواش، فلان بسواش، فلان فلان والله ما بشتري بقرشين، فلان تمالكم على الناس.
0: صحيح. إذا استأذنك دكتور باتصال فما نواصل.
1: مرحب.
0: الأخ أمين، تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله بدي أسأل الدكتور، أنا يعني في ناس خلينا نقول بين الحياة والموت بتكون وبتنتقل، خلينا نقول إلى يعني بتشوف، يعني أنا شفت قصص كثير زي هيك، بنتقلوا إلى يعني إلى عالم تاني.
0: يعني بيبدأ يخاطب ناس أنت مش شايفهم مثلا،
2: بقول لك إني شفت في السماء وطلعت وشفت. تمام. كذا وشفت كذا.
0: نعم.
2: يعني قول المسلم خلينا نشوف إنه شاف شغلاته الحسنة ورجع. نعم. طيب أنا شفت قصة واحد هذيك اليوم أجنبي يعني عمره تقريبا بالسبعين وانبسط وشاف إنه الموت إشي حلو يعني.
0: نعم.
2: حتى هو شاف إنه الموت إشي حلو.
0: نعم.
2: ما بعرف إذا في تفسير علمي للشغلة هاي. الله يجزيك الخير.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب دكتورنا الفاضل، بتكلم الأخ أمين عن حالات عند لحظات النزع الإنسان وهو في لحظاته الأخيرة. بعض الناس طبعا بتصير عندهم هذه الحالة إنه الناس حواليه بيكونوا أقاربه وأهله إلى آخره، وهو يخاطب مثلا أناسا لا يراهم الحاضرون، أو يخبرهم بأنه رأى أشياء يعني خارج إطار هذه الحياة الدنيا، فربما يفرح لهذه المشاهد التي يراها، فيستبشر أهله أنه يعني إن شاء الله تكون حسن خاتمة يعني. فهو يقول بالمقابل أنه رأى يعني مشهدا مشابها لشخص أجنبي غير مسلم، وانتقل إلى مثل هذه الحالة وبدأ يرى أشياء أسعدته. فما التفسير العلمي أو الشرعي دكتور لمثل هذه الحالات؟
1: والله ربما يكون في عنده استعداد، هذا اللي مكانش مسلم،
0: نعم،
1: لكن عنده خميرة، عنده يعني قاعدة ينطلق منها، في عنده قيم، وقد يرى أشياء،
0: وربما كان يكتم إيمانه دكتور.
1: صحيح. نعم. صحيح.
0: نعم.
1: لكن معدنه بيكون صافي.
0: نعم.
1: وقلبه كذلك، لكن مش بتاع خمر وبتاع فواحش، هذا مش هيشوف إلا نعم. جهنم يعني.
0: نعم.
1: لكن من يرى الرؤية الصادقة، من يرى بيكون في.
0: إذن وارد دكتور موضوع إنه الإنسان يرى أشياء، يعني مثلا في الآية الكريمة دكتور أذكر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هل هذا التنزل الملائكة دكتور بيكون في لحظات النزع يعني أم بعد الموت؟
1: والله قد يكون يجيله في المنام مثلا.
0: نعم.
1: يعني
0: على شكل رؤية حلوة،
1: رؤية نعم. إيجابية، رؤية مبشرة، رؤية فيها خير مثلا، قد تكون فعلا بشارة من عند الله عز وجل. قد
0: طيب الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا أيضا دكتور
1: لحظة المغادرة، هذه
0: في لحظات النزع
1: أعتقد هكذا.
0: نعم. ويرى أشياء
1: نعم. نعم. ترى ملك الموت
0: يا الله
1: جاي يستلم الأمانة
0: يا الله،
1: أنت بتسلم نفسك
0: يا الله،
1: في تصارع ملك الموت؟ لا
0: طبعا.
1: ولذلك فبصرك اليوم حديد، شايف نهايتك
0: يا الله.
1: فالمؤمن المستعد للآخرة عادي، أهلا أهلا. والله كان نحضر بعض الوفيات يرحب أهلا أهلا أهلا مرحبا
0: يا الله.
1: إي والله
0: يا الله.
1: إي والله، يعني منظر يقشعر له البدن.
0: صحيح
1: يعني. هو شايف شيء احنا مش شايفين شيء
0: يا الله،
1: فيرحب ويبتسم
0: يا الله.
1: سبحان الله
0: يا الله. اللهم أحسن خاتمتنا.
1: يقول الجد إبراهيم من هذا النوع، الله يرحمه.
0: سبحانك يا رب رحمه.
1: هذا رجل معلق قلبه بالمساجد، يا سيدي أحمد يلا ننزل صلاة الفجر فنفتح المسجد نحن من فضل الله تعالى، ونقفل المسجد بعد ما ننتهي صلاة الضحى إلى آخره. فيعني أملنا بالله أنه من هذا الصنف إن شاء الله.
0: يا الله نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن يحسن خاتمتنا جميعا إن شاء الله.
1: نادر المثال والله.
0: سبحان الله. جميل. نواصل ولا في اتصال؟ تمام. نأخذ الاتصال الآخر من مين؟ من بلال. تفضل أخي بلال.
3: السلام عليكم دكاترتنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: أحبكم في الله.
0: أحبكم الله وأكرمكم.
3: جمعنا الله وإياكم في جنات يا رب.
0: اللهم آمين.
3: مشاهدة حصلت مع أحد من أقربائي.
0: نعم.
3: على رؤية عند الوفاة.
0: نعم.
3: طلب يعني هذا أنا حاضر يعني والدي حاضر. فطلب شربة ماء. فلما أسرعوا كان بيحتضر، فلما أسرعوا ورجع جابوا له قدر ماء فقال لا الحمد لله شربت
0: يا الله.
3: فالجميع انصدموا هم يعني من وين شرب؟ فكان كل ما فجأة يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، يرد السلام يعني يرد
0: الله.
3: السلام على الناس. دكتور فيه سؤالي اللي بسأله، هل أنا كمسلم مطلوب مني أعمل عقلي في القرآن أتدبر إني أفسر أم إنه أنا مطلوب مني أن أتبع الشيخ؟ وهذا سؤال
0: له
3: أكثر من مغزى.
0: بدك تحكي المغازي ولا لا؟
3: المغازي إنه أنا مرات بقول مثلاً بقول لي أنت ما بصير تقول رأيك، صحيح بصير أقول رأيي، لكن أنا بقرأ في القرآن إنه وليتفكروا وليتدبروا لي.
0: أفلا يتدبرون القرآن؟
3: كيف العاد أنا ليش بس لازم أرد على فلان يعني؟ ما مرات يكون عندي فهم لي.
0: يعني هاي المسألة بدها شوية ضبط حتى تكون واضحة إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور.
3: بعض الناس بيحجروها ليس يضبطوها.
0: نعم لا لا لا بدها ضبط مش حجر. لا طبعا بدها ضبط.
3: الناس يقول لك ما بصير تعمل عقلك لازم تتبع الشيخ وآراء العلماء يعني. طب ممكن أنا عندي ممكن حدث لي واقعة فسرت هذه الآية.
0: نعم
3: إذا ممكن أسمع
0: أبشر تسمع الجواب.
3: وبعدين في سؤال كمان مرة دكتور إذا سمحت.
0: تفضل.
3: الله سبحانه وتعالى عندما قال أنا كنت تقرأ ومن قدر عليه رزقه،
0: نعم.
3: المفروض يقول فليمسك، قال لا فلينفق، حتى الذي يقدر عليه رزقه،
0: نعم.
3: الله الذي ضيق عليه رزقه
0: فلينفق، صحيح.
3: فالجواب هو يعني نفقه، وهذا كان يعني مع تجربة تنفق الله برد يوسع،
0: صحيح صحيح.
3: شكرا دكتور،
0: أكرمكم الله أخي بالله، بارك الله فيك، شكرا شكرا. في اتصال آخر ولا لا؟ ما فيش. طيب الأخ بلال عنده كان يعني تعليق زائد سؤال، تعليقه على ما قيل من موضوع
1: الرؤى.
0: نعم، بيقول يعني في حالة في عائلتهم وأمام والده رأى شخصا من الأقارب يحتضر وطلب يعني شربة ماء، فيعني أتوا بشربة الماء على عجل، فلما وصلت كأسة الماء يقول لهم لا أنا شربت تمام ارتويت، فلم يشرب الماء الذي أحضروه، وكان طيلة هذا الوقت كما يقول الأخ بلال يحيي ويرد السلام لناس غير موجودين، يقول عليكم السلام أهلا وسهلا،
1: هو شايف اللي احنا شايفين
0: بالضبط، نعم نعم. فهو يثني على
1: مرحب مش من فراغ،
0: نعم نعم،
1: وأنا رويت مش من
0: سبحان
1: فراغ.
0: الله سبحان الله
1: إخواني، هذه بشائر أنه ماض إلى مستقبل سعيد،
0: يا الله
1: يا الله أرانا وأراه مصيره،
0: يا الله
1: نسأل هذا الله. طبعا عملة نادرة،
0: اللهم أمين،
1: قطع نادر هذا،
0: صحيح.
1: ذهب صافي هذا،
0: صحيح. سؤال الأخ بلال دكتور استفساره، بيقول يعني أنا بدي أعيد صياغة السؤال، يقول ونحن نقرأ القرآن الكريم نتأمل الآيات نتفكر في المعاني، لكن بيقول نصطدم بيعني خلنا نقول اتجاهين، اتجاه بيقول انه انت ما بصير تفكر وتفسر القرآن وفق فهمك وحدك، وانما يجب ان تتبع الأئمة والمفسرين وما الى ذلك، وفريق اخر بيقول لك لا انت يعني فكر وفسر وخذ راحتك في الموضوع. فبيقول انا كيف اوازن بين اطلاق العقل والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، وبين من يريد أن يحجر علي، وبين من يريد أن لا أفكر قيد أنملة، وإنما خلص ما هو الأئمة فسروا والمفسرين، أنت مين أنت عشان تفسر؟ هل مطلوب من الإنسان العادي أن يفسر ولا مطلوب منه أن يتدبر؟ وما الفرق بين التدبر والتفسير دكتور؟
1: وما معنى فاسألوا أهل الذكر،
0: نعم، إن كنتم لا تعلمون. وكيف بدنا نضبط المسألة دكتور؟
1: لازم يكون عندي عدة الفهم،
0: جميل.
1: ما عنديش عدة الفهم بصير خبص تخبيص،
0: نعم،
1: وبصير أتكلم شطح نطح يعني،
0: نعم.
1: بصيرش إلي يكون عندي مقومات،
0: نعم.
1: التفسير مقومات التأويل مقومات النظر في القرآن، وليه فاسألوا أهل الذكر،
0: نعم.
1: إذا كل واحد فسرها كيفه.
0: طب إذا الإنسان دكتور لا يمتلك هذه المقومات وهو إنسان عادي بسيط يقرأ القرآن،
1: اجتهد على نفسك،
0: لكن خطر عباله دكتور خلنا نقول، نعم. مثلا معنى معين حينما قرأ الآية، كيف يتصرف بهذا المعنى؟ هل يلغي هذا المعنى يقول لك أنا مش متخصص بديش أخبص،
1: لا.
0: ولا يعرضه على أهل التفسير يشوف هل له وجاهة أم لا،
1: يحاول أن يفهم،
0: جميل،
1: حاول أن تفهم يا أيها الأخ يا أيتها الأخت أيا كان، حاول أن تفهم، بس يكون عندك مقومات يعني ولو البدايات للطريق، أما من الصفر مش هتأخذ المعنى،
0: نعم.
1: لكن بدك تعلم اللغة العربية،
0: نعم.
1: تعلم البلاغة، أنه مثلا مولانا قد يتكلم بكلمات غريبة عنك فتفهمها أنت بالغلط، فلازم يكون عندك عدة
0: الأرضية
1: تفسر بها الكلام،
0: نعم.
1: حاول مش غلط، واسألوا يا ناس يعني.
0: إذن الإنسان العادي دكتور عشان يتدبر قد يصل إلى معاني معينة لكن لا يعتبرها قطعيات خلنا نقول، وإنما يعرضها على أهل الاختصاص، يقول أنا والله أنا شفت هذا المعنى أنا هيك فهمت الآية، هل هذا الفهم يستقيم مع الجو العام ولا لا، فقد يفتح بابا جديدا للفهم وقد يكون مخطئا، وبالتالي المختص
1: تمام
0: ربما يصححه أو يدله على ما فات،
1: نعم.
0: جميل،
1: فاسألوا هذا الذكر،
0: جميل.
1: أنت لا ترغيش نفسك، لكن
0: جميل.
1: حاول، أنا فهمت الآية كيت وكيت وكيت، لا والله أخي مش هيك،
0: وأقنعني ليش مش هيك كمتخصص،
1: تمام.
0: نعم.
1: احترام،
0: نعم.
1: هذه الكلمة ما لهاش هذا المعنى اللي أنت قلته،
0: نعم.
1: مثلا فجميل أن نفكر وجميل أن نصوب تفكيرنا،
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: فالناصح المفسر إلى آخره أعطاني المعنى بعكس ما
0: نعم.
1: نظرت أنا إليه،
0: نعم.
1: فبصرك اليوم حديد، شو أنا حديد،
0: نعم.
1: مثلا يعني بدك تكون عندك مبادئ اللغة
0: أساسية في اللغة. نعم
1: يعني
0: نعم.
1: أنا أحاول وأدرب نفسك وأقرأ.
0: والإنسان دكتور يعني يستطيع أن ينظر إلى مثلا مناهج المفسرين كمثلا يعني من كان يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالمأثور أو حتى في بعض الأحيان التفسير بالرأي. يعني هنالك مناهج ومدارس في التفسير لا بأس أنه الإنسان يطلع عليها أو يطلع على بعض التفاسير البسيطة حتى يملك الملكة بالإضافة إلى اللغة يعني وبلاغتها كما تفضلت دكتور.
1: يلا يحييك. المتمكن إخواني من اللغة أن يفهم هو بمفرده جميل.
0: نعم.
1: أو عندي ثقافة لكن مش قادر أنا أتذوق المعاني اللي بجيبها من هو أسمى مني فهما.
0: نعم.
1: يمثل ساحب الظلال مثلا.
0: نعم.
1: أزعم أنه في القرن العشرين ما في أحد فسر القرآن. نعم. مثل ما فسر هذا الرجل القرآن.
0: نعم.
1: فلو أخذت لفتاته الجميلة
0: وبنيت عليها. نعم.
1: التذوق.
0: نعم. جميل.
1: أزعم أنه مثل صاحب الظلال في القرن العشرين ما أحد فسر القرآن. نعم. فسروا لغة وفسروا بلاغة فسروا لكن هو أعطاك روح النص.
0: جميل.
1: مش
0: جميل.
1: يعني جميل. مش عم بسوق
0: لكن لا
1: هذه الحقيقة.
0: جميل. أكرمكم الله سيدي. الله يبارك فيك. نستأذنك بفاصل ثم نعود
1: مرحب.
0: إن شاء الله فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك أكرمك
0: الله دكتور. أختم بهذين السؤالين عبر الفيسبوك. سؤال الأخ خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سؤالي: هل تم نقل العرش فعليا؟ ولماذا لم تكتشف الملكة أن عرشها قد نقل أو غير موجود، مع العلم أن عملية النقل تمت قبل أن تأتي الملكة إلى سيدنا سليمان عليه السلام، حيث كانت تقوم بأعمالها؟ والله أعلم، فما رأيكم ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله. يعني طلعت الملكة وموكبها وحاشية
0: باتجاه سليمان،
1: والحاشية بتاعتها باتجاه مملكة سليمان. نعم. عليه السلام. بقي عرشها في محله.
0: نعم.
1: مش هتشيل معها العرش. ف يعني سليمان بعث من يحمل العرش.
0: نعم.
1: عنده.
0: نعم.
1: حتى يفاجئها بوجوده.
0: قال العرش. قال من يأتيني بعرشها؟ مظبوط.
1: نعم. ومع تغيير في معالم.
0: نعم. نكروا
1: هو لها مش هو. نكروا لها عرشها ننظر ليروز عقلها.
0: نعم.
1: هذا اختبار عقل الذكاء. فطلع الذكية: أهكذا عرشك؟ أهذا عرشك؟ أبو فيهم
0: أهكذا
1: أهذا عرشك؟
0: أهذا
1: إيه، لأنه أهكذا عرشك
0: كأنه بيشبهه.
1: أيوة.
0: نعم.
1: أهذا عرشك؟ قالت في الجواب الذكي: كأنه هو.
0: كأنه هو. نعم.
1: مش هو غلط، هو غلط، لأنه في تعديلات كثيرة جدا. فكيف هو؟ مش هو.
0: نعم.
1: إذا مش هو غلط، لأنه ديكور العرش
0: شبيه
1: هو، يعني تقريب نقول هو، لكن مش قادر أقول هو لأنه
0: في تغييرات.
1: بالضبط. فهو راز عقلها، وهي أيضا يعني امتلأت بالفارق الحضاري بينها وبين هذا الرجل.
0: نعم.
1: احنا بين وبين 50 سنة. تكنولوجيا مختلفة تماما، ولذلك أبهرها بهذه العملية. الذكاء هنا.
0: نعم.
1: هنا يعني صراع ذكاء.
0: جميل.
1: هي ذكية، هي ذكية وهو ذكي.
0: جميل.
1: ايه؟
0: السؤال الآخر دكتور، الأخ إسماعيل الحافي بيقول: السلام عليكم، أطيب التحايا لشيوخنا الأفاضل. سؤالي: في سورة مريم: فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، من المنادي ولماذا من تحتها؟
1: يعني لما ولدت.
0: نعم.
1: من تحتها.
0: نعم. إذن المنادي هو عيسى عليه السلام.
1: شرح.
0: تمام. جميل، جميل جدا. الأخ خالد الصباغ بيقول: تحية من مصر للأردن وأهل الأردن.
1: الله
0: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل والدكتور بشار، حياك الله. ويقول: نفع الله بكم، الله يجزيك الخير. الأخ خالد الصباغ من مصر.
1: مصري.
0: نعم.
1: والله نعتز.
0: نعم. الله يكرمكم ويجزيكم الخير. نكتفي بذلك دكتورنا، ووصلنا إلى النهاية. الله يجزيكم الخير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ينفي لحياة FM صحة الشائعات والفيديوهات التي تدعي تعديل علامات التوجيه. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم يؤكد لحياة FM أن قرار تأجيل موعد إعلان النتائج لوجستي وتنظيمي بحت ولا علاقة له بالصفحات الوهمية. المختص في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح يؤكد لحياة FM أن اختراق موقع التوجيه ليس ببساطة الادعاءات التي تنشرها الصفحات الوهمية. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري على الحكومة سيكون محدوداً ولن يتضمن وزراء جدد. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها الحدودية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 إصابات. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت،
9: مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يخلو معكم وبكم الوصال. صلوا على الحبيب وحياك.

104.7 في عمان والزرقاء. كل أحبائنا أصدقائنا اللي بيسمعونا الآن وبيتابعونا في ربد والشمال 106.5 وفي البلقاء والسلط 101.1 في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة على الاي بي تي في على السوشيال ميديا على تلفزيون حياة في كل مكان. تحية لكم جميعا, مساء الخير لكل الأهل والأحبة اللي كانت وما زالت قلوبهم على أحر من الجمر بانتظار نتائج الثانوية العامة. وأنا بحكي سبحان الله قديش الأهل الأباء الأمهات الأبناء نفسهم مهتمين بالنتيجة. أنا بقول هذا المشهد يذكرنا بتلك اللحظة اللي بنكون فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما تتطاير الصحف وكل واحد فينا يأخذ كتابه بيده, المؤمن بيمينه والكافر بشماله, أو المؤمن بيمينه والعاصي أو الكافر بشماله. طبعا في آية أخرى وراء ظهره, تعرفوا يعني أكيد لما الواحد يفكر يقول طب ما هو حكى بشماله أو قال الله سبحانه وتعالى بشماله, طب ليش صار وراء ظهره؟ قال أما هو بيخبي إيده الشمال وراء ظهره حتى يعني يظن أن كتابه لن يأتيه بيده اليسرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كتبنا بأيماننا يوم القيامة, وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. سبحان الله الواحد فينا قديش بيكون يعني متفائل ومتأمل بنتيجة الدنيا, وهذا اختبار دنيوي نتيجته واضحة, ناجح أو لا سمح الله غير ذلك بيروح بيكمل وبعيد الامتحان, وأصعب امتحان في الوجود الامتحان اللي ما فيه له إعادة, الامتحان اللي خلاص ما في مجال لميك اب اكزام او لامتحان تكميلي او لفرصه اخرى. لكن رسالتي لكل شخص بسمعني الان, سل الله العفو والعافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب العالمين.

مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل الآباء والأمهات اللي بلشوا اليوم صباحا مبكرا بيحضروا نفسهم لإعلان نتائج الساعة الرابعة عصرا. طبعا هون بلش الحديث، طب ليش؟ لماذا يتم تأخير النتائج حتى الثامنة مساء؟ والله عشان ما يصيرش أزمة. طبعا أنا بتخيل كل أب كل أم عم بيرتبوا أمورهم، حجزوا كراسي، في ناس حجزت قاعات، في ناس يعني رتبت أمورها. بنحكي بهذا الموضوع وتفاصيله أكيد بعد الأذان، لكن فعلا يعني الأب والأم أكثر ناس بيحكوا الهم الطالب وقديش فعلا هو قد يكون يعني أوكي بنبسط في نتيجته، لكن أبوه وأمه هم اللي بيحكوا همه بشكل كبير. أسأل الله أن ربنا يقر عيوننا جميعا بأبنائنا وبناتنا ويرزقهم النجاح العالي في الدنيا والآخرة، وهذا النجاح هو عبارة عن خطوة في حياتهم بيكملوا بعدي مسيرتهم سواء كان الأكاديمية أو المهنية أو العملية. وأنا بقول سبحان الله هي هيك الحياة، الحياة مراحل. بجوز اللي عنده اليوم توجيهي أو ابن أو بنت توجيهي يعني حياته كليا هيك مكركبة، مضطرب، مش عارف شو يساوي، مكركب من الصبح، واللي ما عنده ولا فارقة معاه ولا كأنه في إشي أصلا في الأردن. وهكذا هي أحوال الناس، ناس بفرحها وناس بترحها، ناس اليوم بتكون عندها جاهة وناس بتروح بتلحد ببعض الأهالي أو تضعهم باللحود والقبور. بين هذا وذاك تبقى حياتنا الدنيا فيها سبحان الله لحظات فيها سعادة، فيها حزن، فيها فرح وفيها ألم، فيها كل تفاصيل عم بنعيشها لحظة بلحظة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا لأحسن حال، اللهم آمين.

لكل إنسان حلم بعيشه، بعيش تفاصيله، قد يتحقق هذا الحلم وقد يبقى في طي الأحلام. والأحلام لوحدها لا تكفي، أكيد كل إنسان يجب أن يكون لديه طموح يسعى بخطوات ثابتة وواضحة تجاه هذا الطموح حتى يتحقق، وإن شاء الله يا ربي يحقق أهدافنا وطموحاتنا بالخير إحنا وياكم وأبنائنا وبناتكم. شو بدك تدرس وشو بدك تدرسي؟ والله حسب المعدل، والله أعلم كيف المعدل. ويا خبر اليوم بمصاري بكرة بلاش، يا خبر الآن، كانت الناس كلها تستنى الساعة 4 راحت 3-8 وعاد الله أعلم، إن شاء الله تكون الأمور طيبة. واللي حجز راح نحكي إن شاء الله عن هذا الموضوع بعد ما نتوقف أنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM. فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. ربنا يتقبل الطاعات منكم جميعا، ممن غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ولكل من يواصل الاستماع والمتابعة معنا عبر أثير حياة FM. أقول لك ما أجلوا النتائج عشان لازم تفضل، شوف لي الشوارع برا فاضية، والله الحمد لله رب العالمين فاضية. لا هذا من الجيران، الله يهدي بالنا وبالك إن شاء الله، يعطيك إن شاء الله الخير كله. يعني بالله أبو رياش فرجينا بالله صورة الشوارع. تحية فريق البرنامج، بمس عليكم من خلف تلفزيون حياة لصفحاتكم المغلقة والمقيدة. عبد الرحمن أبو رياش، طلع الصفحة، طلع الشارع، تفضل أي شارع الجامعة زي كل يوم كل الدنيا ما شاء الله، طل 12 سيارة هذا ناو ولا أجلوا عشان أزمة المواطنين، صار معهم أزمة قلبية. بس هبا أقول لكم أستنى في الباشا، من الهندسة الإذاعية أنس عربت، ومن المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، وبيبي ستر، بيبي ستر اليوم شغلينه. وفي الدعم اللوجستي عبد الله أبو حلقة، الله يسعد مساك. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما أبدا محمد أبو حلقة.

رحمكم الله. يلا بسم الله نبدأ معكم. أكيد كثير من الناس كانت تترقب إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيه اليوم الساعة الرابعة بناء على ما تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم. الكل كان متأمل تكون نتائج الساعة أربعة. الناس حجزت صالات، الناس حجزت والله بعرف ناس حاجزة قاعات أفراح، وناس حاجزة فرق فنية، وناس حاجزة حلويات على مواعيد معينة. نعم، طب دول شو يسووا بحالهم؟ دولين عليهم يقولوا أجل، ما هو في ناس عندها حفلة ثانية، في صال عنده حفلة الساعة 5، حفلة الساعة 8، شو يسووا؟ يعني الكركبيشن اللي صار في المركبتيشن بصراحة الناس مش عارفة شو تسوي بحالها، لكن أسأل الله أن يكون هذا التأجيل مبرر، وأن يكون فعلا له سبب الحقيقي، وأن يكون فعلا يعني من مصلحة المواطنين، وأكثر من هيك ما بحكي. أنا شكلين ما بيحكي شيك. يلا الله يبارك لك رب العالمين. أنا أكثر إيش مكيف عليه أنه اليوم رح يأكل كنافة. بيقول لك لو بدي أروح عاد على بنت جيراننا أقول له طعميني كنافة حلوان بنت خالتك، بدي حدا يحليني كنافة. إذا ما بشرس جيبوا له نص كيلو كنافة الآن على حسابي يا أخوان، ولا يظل يتوحم إذا أنا بطلع في عينه صحن كنافة. حرام عليكم. طبعا هسه بطلع بنت جيرانك وجايبين ورباتي أنا رح أظل بقول لك أي شي في قطر ما عندناش مشكلة. الله يبارك لك. مبدئيا بنقول لكل احبائنا طلاب الثانويه العامه، يعني اللي صبر كم من شهر بصبر له هالساعتين زياده، وان الثامنه لناظرها لقريب مش هيك؟ يعني كم من ساعه ان شاء الله بتعدي الامور وبتطلع النتائج وتكون امور ان شاء الله طيبه. واطلب طلب واتمنى ان يفهم في سياقه الصحيح، لا تلتفتوا لكل ما يشوش عليكم، لا تلتفتوا لكل ما يمكن ان ينقص عليكم فرحتكم. بدون مثل والله يا أنس، في أشياء بتطلع بنحكى عنها، وهذا بيجيب وهذا بيساوي وهذا بيقيم وهذا بيحط. أنا بقول دائما وأبدا ربنا بقدر الخير لإلنا. أسأل الله إنه يهديك يا عدي القاضي يا زمشي لمس معنا. شو يا زلمة؟

دائما كانوا أساتذة الله يوجه لهم الخير يحكون لنا دائما وأبدا يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. أو والله يوم النتيجة خلص سبحان الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في ناس سبحان الله عندها اللي قد اللي زرع السبت بلاقي أحد يا جماعة وما يعني فيش إنسان فيش إنسان بيجتهد إلا ربنا بيعطيه إن شاء الله على قدر اجتهاد. الله لا يضيع لكم تعب. أسأل الله أن تكون الفرحة كما تتمنى وزيادة وأن ربنا يتمم علينا وعليكم الأفراح بالنجاح العالي والسداد والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب.

يا ترى يعني بعض الطلاب طبعا حلو بيكون طالع بعد كل امتحان وحاسب علامته بالورقة والقلم. يعني بجوز أنا أكثر علامة كنت دقيق فيها في حسبة ليلها مادة الكيمياء، والله العظيم جبت نفس العلامة اللي توقعتها، أقسم بالله قلت بجيب كذا وكذا، طبعا علامة من مقطعين، قلت بجيب هيك هيك وطلعت أقسم بالله زي ما حكيتها، قسما بالله بقول ها هاي على الهواء قاعد، نفس العلامة اللي توقعتها أجت تماما. الطالب هو أكثر حدا يعني بيعرف شو قدم، وطبعا الطالب اللي كويس اللي عارف شو ساوى. ففي طلاب متوقعين علاماتهم، بحب هيك اخذ 5 اتصالات سريعا سريعا نسال بعد يعني كم من ساعه تطلع النتائج ان شاء الله. شو عندكم توجيهي؟ واذا عندكم توجيهي شو تتوقعوا تكون النتيجه؟ بالذات الاهالي اللي ان شاء الله يعني متفائلين بخير، وكلنا ان شاء الله نتفائل بالخير باذن الله، على 0-6-516-40-20 و0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و0-6-516-20-20. اذا عندك توجيه شارك معنا وتوقعك للنتيجه اللي ان شاء الله حتكون باذن الله خلال ساعات، وربنا يجيب النجاح العالي لكل الاحبه، اللهم امين.

0: أروع التحيات لأصدقائنا وأحبائنا من يتابعنا عبر أثير حياة إف إم. تحية للحبيب الغالي إبراهيم شبكة وأبو جمال وكل الأصدقاء والأحبة اللي يسمعونا ويتابعونا. بمس عليهم بالخير وبالبركات، إن شاء الله كل أوقاتكم خير وبركة وسعادة. شكرا لكم. مباشرة اتصالات، أبدأ بجلال. حيا الله أخوي جلال.
1: السلام عليكم. الله يسعدك.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعني بداية نبارك إن شاء الله لجميع الناجحين سلفا، إن شاء الله ربنا يعطي كل عيد منها ورجاها. عندي ولا توجيه وننتظر النتائج. صحيح التأخير اللي عملوه يعني مهما كانت الأسباب المطروحة غير مبرر، لأنه أقلها يعني فيه تلاعب بأعصاب الأهل وأولياء الأمور.
0: أها طيب، بالنسبة لك توقعك
1: يعني موضوع الأزمات عمان يعني بالصيف معروف عدمي، ما راح يزيد عليها شيء.
0: الله المستعان.
1: أنا بشتغل يعني أنا معي زلمة سايق تاكسي طول ناري يعني بشوارع عمان.
0: نعم
1: فيعني بتزيد الأزمة قليلا، لكن يعني في عندك تخريج الجامعات الأردنية، شوف شارع الجامعة، شوف ما حولها والمحيط اللي حواليه في هاي الأيام.
0: طيب أنا بسألك اليوم بالنسبة لك توقع نتيجة ابنك قديش ما شاء الله يا جلال؟
1: والله متوقع من 88 إلى 90.
0: يا رب أسأل الله النجاح العالي وتبشرنا وتقول الحمد لله جاب النتيجة اللي بده إياها بإذن الله. الله ينجح
1: الله
0: جميعا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وإحنا نقول مبارك مسبقا إن شاء الله أخوي جلال. بارك الله فيك.
1: الله يبارك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا. الله ينور عليك ويسعدك. يعني مباشرة اتصال جديد على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20 وأبدأ ترجع يعني الأهالي أنهم ما يفقروا على أبنائهم، وكذلك الأبناء ما يفقروا على أبائهم. إحنا نقول يومه بيعدي وفرحة إن شاء الله يكون بعديها فرحة وكمان فرحة وهكذا. ودعواتنا للجميع. ومباشرة إلى أيمن. مساء الخير أخوي أيمن.
2: لنا أعطيك العافية.
0: حياك الله ميت مرحبا.
2: ان شاء الله يا رب بالبارك للجميع، ان شاء الله ما بطل حدا يعني.
0: الله يحفظك يا رب. تطفي الراديو تسمعني من التليفون. الله يكرمك ربنا.
2: مش سامعك.
0: بقول تطفي الراديو تسمعني من التليفون.
2: طفيت.
0: الله يحميك اخوي ايمن. عندك توجيهي؟
2: انا والله عندي بنت اختي وعندي بنت عمي شايف
0: بصراحه. توقعك للنتائج كيف الوضع
2: يعني؟ ان شاء الله انا بتمنى يعني اللي بتقدموا توصلوا صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: بس انا عندي ملاحظه صغيره بعد اذنك.
0: يا ريت.
2: هلا وزير تمام ووزارة التربية.
0: نعم.
2: القرار لما بيطلع يعني هلا لما أصدر القرار قبل 3-4 أيام إنه يوم النتائج الساعة 4 يوم الاثنين. نعم. ما كانوا بيعرفوا إنه الساعة 4 في أزمة.
0: يعني خلينا نتفق اتفاق انه لا شك انه اليوم لما كان قرار التاجيل لا شك انه للضروره، مش عشان حدا جاي على باله يؤجل. لا شك
2: انا معك للضروره او لغير الضروره، مش مشكله.
0: ايوه التأجيل. ايوه
2: انا متفق معك انه للضروره، بس لا
0: يعني احيانا
2: في ضروره قبل يومين.
0: صحيح. يعني لا قد يكون ظرف طارئ. احنا بالاخير احنا بنقول احنا بشر، وبالاخير في سيستم وفي نظام. انا والله مش ببرر بقدر ما بقول احنا في بلد كلياتنا ان شاء الله بنحب نكون شايفين. طبعا
2: حملني انا بتحمل خطا من موظف صغير.
0: صحيح.
2: انت وزير.
0: نعم
2: وعندك امين عام للشؤون الاداريه.
0: وزاره مقدره ومحترمه باذن الله انها تؤدي دورها بافضل صوره ممكن.
2: انت بتكافح الجهل بوزارتك مزبوط وتنشر العلم.
0: نعم صحيح.
2: انا بالنسبه لي ما بتحمل خطا من وزير. انا لو كنت رئيس وزراء الوزير اللي بغلط غلط كثير هيك بقول له خلص.
0: اخوي ايمن الله يا ربي ان شاء الله كل سنه وانت سالم. احنا بجوز في الشهر هذا خلال 4-5 أيام في تغييرات وزارية وتعديلات وزارية. جهز تليفونك وأوعي شيل هيك بلكن إنه إن شاء الله عليك. الله يهدي البال. الله يهدي البال يسهل حالك.
2: الله يهدي البال مبارك حبيبي إن شاء الله.
0: كل الاحترام كل الاحترام والتقدير لك.
2: أنا الطلاب اللي بتحقق النجاح يا رب.
0: الله يا رب النجاح العالي. بارك الله فيك.
2: واللي ما بنجح المرة هاي
0: بعدي بعيد إن شاء الله في تكميلي وفي غيرها دورات أخرى إن شاء الله. ربي يبارك لك. شكرا لأيمن. شكرا. الله يخليك يا رب. انا بقولها على الهواء مباشره يا جماعه، انا معاكم طبعا. المواطن بيستنى يكون دور كل شخص اليوم بيأدي دوره بافضل صوره. ما بدنا حدا لا سمح الله يعني يخطا او لا سمح الله يعني يضر في الناس. اكيد مصالح الناس مهمه، ولما قالوا الساعه 4 الناس هيئت حالها على 4. في ناس ما داومتش اليوم اصلا، في اهالي اليوم ما داوموا معطله عشان نتائج أولادهم. ومع ذلك إحنا بنقول الله يقدر الخير لكل أبنائنا وأحبائنا وتكون فعلا النتائج تماما كما يتمناها الجميع. مي يسعد هالمساء.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيك ويحفظك يا رب.
3: والله اولا انا بتمنى يعني نجاح لكل طلاب التوجيهي.
0: عندك توجيهي؟
3: انا ما عندي انا ما عندي، ولكن انا بنتظر نتائج يعني طالبات انا درستهم كانوا كثير ممتازه، فوالله كانه بناتي اللي قاعده بستنى نتيجتهم.
0: نعمل معلمه والله، نعمل معلمه.
3: الله يخليك.
0: توقعك لعلامات باي ماده درستي استاذي مي؟
3: انجليزي.
0: ما شاء الله معلومات الانجليزي دائما شطورات، الله يحفظهم ويرعاهم. الله يبارك لك ويوسع عليك.
3: هاي الاخطاء اللي بتصير يعني هي شيء محتمل، والمفروض انه خلص الكل الناس تتوقع الا ما يصير شغله غلط بالنسبه للتوجيه. امتى يطلعوا النتائج؟ اليوم ممكن يسبقوا يوم، لكن احنا قلنا هيك دائما نضلنا متفائلين.
0: ايوه، ونخلي فرحتنا تامه ان شاء الله. الله يتمم علينا الافراح، احنا بس بدنا لحظه نفرح فيها. وعقولة أيوة أنس بدنا محلات الحلويات تشتغل اليوم، بدنا كناف يا أخوان.
3: وكمان شغلة خلص يعني النتيجة طلعت،
0: صحيح،
3: فخلينا
0: صحيح
3: نعيش الفرحة.
0: صحيح صحيح.
3: مشكلة بعض الناس أنا توقعت معدلي 90 جبت 85، يعني الأمور ما بتتوقف عند النتيجة
0: 100%
3: ما بتتوقف.
0: والله
3: يعني
0: صحيح.
3: أنا
0: والله
3: أنا صحيح. اللي لفت انتباهي كلامك، أنت قلت إنه كنت تتوقع علامة الكيمياء وطلعت علامتك هي، صح؟
0: صحيح صحيح.
3: أنا توقعت علامة بالرياضيات يعني أيام أنا قدمت توجيهي، وهي صراحة أنا توقعت إنها تكون سيئة، أو بالفعل طلعت سيئة. هيك زي ما أنت بتقول الطالب هو اللي
0: بيعرف شو قدم. صحيح صحيح صحيح.
3: ولكن أنا حياتي ما توقفت عند هاي العلامة.
0: أحسنتي أحسنتي.
3: كملت ودرست والحمد لله، كنت أنا من أوائل الجامعة على التخصص وعلى الدفعة، طلعت الأولى فمش معنا تخرجت.
0: الله يبارك
3: علامة مادة ما بتوقف.
0: هذه الرسالة اللي أنا بدي أوصلها اليوم لكل أبنائنا، والله التوجيه عبارة عن مرحلة زيه زي العاشر زي التاسع زي الجامعة سنة أولى زي أي مرحلة، لكن هاي المرحلة بدك تكون أنت مستعد لأي شيء فيها عادي جدا، بتكمل مسيرتك إن شاء الله بتمشي.
3: فإحنا إحنا ما نثقل على أبنائنا إنه أنت بدك تجيب معدل عادي بالتوجيه، يعني لازم تجيب. الإنسان قدرات، أنا ممكن أكون ممتازة بالإنجليزي لكن أنا وضعي متوسط أو ضعيف بالرياضيات.
0: صحيح.
3: ممكن أكون ممتازة بالعربي أجيب علامة عالية بالعربي، بقية المواد ممكن إنه مثلا أجيب علامات متوسطة. يا جماعة هو التوجيه مش شرط إنه كل الناس تجيب فوق 90 أو فوق يعني معدل بالتسعينات. صحيح. هي مستويات وقدرات، ولكن الحياة مضبوط، وإن أنت تبدع وتنتج بعد التوجيه. هذا بعد التوجيه بصير،
0: وربنا إن شاء الله يجيب النجاح العالي لكل أحبابنا، ويعني يعطي أكيد كل معلم بذل جهد، الله يعطيه ألف عافية على جهده اللي بذله. أستاذي مي أنا بشكرك على روحك الطيبة لتجاه طالباتك، إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لإلهم بإذن الله النجاح العالي. شكرا للأستاذي مي، شكرا لك، بارك الله.
4: على الماضي لا تزعل، خذ عبرة وتأمل، لما النفوس تذبل بالبسمة نحيها.
0: ترى ما حدا عذاب الجنة بيقول لك قديش جاي في التوجيه، في التسعين تفضل ولا في الثمانين برا، طبعا لا، فما حدا يعني يتضايق شو ما كانت علامته. أسأل الله أن ربنا ينجحنا في امتحان الآخرة يا رب العالمين. أبو محمد الله يسعد مساك.
5: الله يسعد مساك أستاذ،
0: حياك الله يا حبيبنا،
5: كيف حالك؟
0: اللهم لك الحمد.
5: سؤال بس، هل أنت يعني مصدق الكلام إنه والله بس عشان العزمة تأجلت؟
0: أنت مصدق؟
5: أنا لا،
0: أنا بعرفك.
5: أكيد لا. أكيد لا، لا أنا ولا الأهالي ولا المواطنين مصدق شيء مثل هيك.
0: يعني أنا بس بدي أذكرك أبو محمد وأذكر المستمعين، السنة الماضية طلعت النتائج يوم الخميس،
5: طلع يوم الخميس
0: الساعة تقريبا 4 كأنه أو 3 إيش زيك، كأنه كنا على الهواء يعني قلبك الدنيا مش أزمة.
5: صحيح قلبك ماما يعني كمان حتى الساعة 8 يعني مش هتكون أزمة بالوقت هذا كمان.
0: الله يهدي، إحنا بنقول الله يهدي البال،
5: إحنا لا يستهينوا بعقولنا وعقول الشعب.
0: لا لا لا لا لا، الناس واعيين، هم واعيين وعارفين الناس.
5: لا أيوة بالضبط، هم يعني بس فاهميننا وبس ماشيين على البدل،
0: بس إحنا بنقول الله يجيب العواقب سليمة
5: ان شاء الله. ما احنا بدناش تعبنا يضيع تعب اولادنا.
0: عندك توجيه يا ابو محمد؟
5: عندي توجيه والله، الله يخلي لك.
0: قديش توقع ان شاء الله؟
5: والله كانت متوقع صحيح فوق 95، لان الصف الاول جابت 27 من 30.
0: ما شاء الله،
5: كنا متوقعين على الاقل على الاقل تجيب يعني في 95 94
0: يا رب.
5: هلا انسى الامتحانات اللي اذون فيهم ضربون فيهم وكذا وتخبط تبعهم، فوق هذا من اسبوع حتى حطهم توتر الاثنين، بيطلع النتائج ما بيطلع النتائج
0: يعني. لاخر اخر اخر علامه قديش انت توقعها؟
5: والله بالنهاية إحنا يعني مع سوء اللي قدمته قلنا يعني ب85 ممكن. يعني
0: أسأل الله يفرحكم فيه النجاح العالي يا رب.
5: آمين آمين.
0: بارك الله فيك أبو محمد. إحنا أكيد
5: أتمنى إنه ما أتمنى إنه بس ما يستخفض عقولنا بس بالمعارض القادمة كمان. الله. بس الله يعطيك ألف عافية وأشكرك.
0: أشكرك يا حبيبنا ربي يهدي بالنا بالك. كل الاحترام والتقدير لأبي محمد وإن شاء الله النجاح العالي لبنتك ولكل أبنائنا. أم هاني البستنجي الله ينجح ابن بنتي وبنت ابني جميع طلاب وطالبات توجيه. اللهم آمين. مساكم خير وبركة. أم أشرف منى الله ينجحها في هدى ويفرحها بنجاحها وربنا يجبر بخاطرها وينجح جميع طلابنا وطالبات الثانوية العامة. عبد الله بقول أنا متأكد إنه ما أجل النتائج عشان ينظفوا انهم اجلوا النتائج عشان ينظفوا شوارع عمان عشان امانه عمان تنظف الشوارع. والله الله كريم. والله بصراحه نفسي احكي عن هذا الموضوع لانه والله قاهرني. والله يا جماعه في مناطق تتراكم فيها النفايات بشكل مزعج جدا ومزري. هذه نداء للقائمين على هذا الموضوع انه الله يحميكم ديروا بالكم علينا. منى ابارك لاختي تخرج ابنها عماد جنديه من جامعه ال البيت تخصص تربيه خاصه منها للاعلى ان شاء الله. اللهم امين. كل التوفيق لهم. عبد الله العمارات يعني عادي بتفتحوا باب التهنئة المساء أو بكرة ما عندنا مشكلة. إحنا والله فاتحين باب التهنئة بكل وقت وإن شاء الله باب التهنئة للجميع. لكن إحنا نحكي أخوي عبد الله الفرحة بإذن الله تتم على جميع أبنائنا وبناتنا. أبي أسعد الله مساكم. وأم هاني أسعد الله مساء الخير أو مساء الخير للجميع. واللي مش دافعين رواتب من 7 شهور بنقولهم اتقوا الله وادفعوا للناس رواتبها. أحد الإخوة كاتب يعني شكوى بيقول إحنا بمصنع من 7 شهور لم نستلم الراتب. والله أنا بقول يعني سبحان الله إحنا هيك بنعرف متداول بين الناس. هو مش حديث هيك أنا بعرف إنه أعطي الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرق. هذا كلامنا إحنا الشعبي. لذلك يعني حري بنا أن نعطي الناس حقوقها وأجورها لأنه هذا حقوق عباد. يعني أبو حسين الله يسعد مساك. أبو حسين قبل الفاصل معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير.
6: الله يسعد مساك. كيف حالك؟
0: حياك الله يا أبا حسين.
6: الله أول شيء ينجح كل الطلاب.
0: اللهم آمين.
6: يعني ولا واحد يرصد ان شاء الله مبدئيا.
0: بزبطش.
6: ان شاء الله يا رب.
0: الله ينجحهم بس بزبطش.
6: والله انت تدرس تنجح
0: اكيد.
6: والله اي بنت عديلي والله انا زي ما تقول بتقول بجيب 95.
0: الله ينجح. بتقول ها انت مش انت.
6: بتقول كلهم بقولوا
0: ماشي.
6: انا عندي 2009.
0: الله ييسر الله ييسر الله ييسر. النجاح العالي يا رب للجميع.
6: الله يسعدك.
0: ربي يبارك لك يا ابو حسين والفرحه التامه ان شاء الله للجميع. شكرا جزيلا لك يا حبيبنا. بارك الله فيك. اذا من الغالي ابو حسين مباشره نروح انا وياكم خلال لحظات ندعو فيها انه سبحانه انه ربنا سبحانه وتعالى ينجح ويوفق ابنائنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه بالنجاح العالي والتام ويفرحنا فيهم وتكون النتائج باذن الله بموعدها بتنظيمها بترتيبها بدقتها وتفاصيلها. حنتوقف انا وياكم لفاصل بعده نواصل ان شاء الله. فابقوا بالقرب من حياه تكرما.
7: ترويحة برعاية
8: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
9: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
10: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
11: مطاعم قصر لبنان.
12: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
13: حديقة المملكة التفاعلية.
14: مدارس الاحتراف.
15: مكيفات جريت.
16: مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت.
9: مدارس الحداثة التربوية.
10: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم ينفي لحياة فم صحة الشائعات والفيديوهات التي تدعي تعديل علامات التوجيه. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم يؤكد أن قرار تأجيل موعد إعلان النتائج لوجستي وتنظيمي بحت ولا علاقة له بالصفحات الوهمية. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري على الحكومة سيكون محدودا ولا يتضمن وزراء جدد. المكتب يقول إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 إصابات. وأخيرا الرئيس الإيراني يكشف عن عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات جرت خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز القضايا التي تواجه البلاد. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بلادي ما فيش.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياة اف ام، ونستكمل معكم مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع الأهالي، لجميع الأحبة، لجميع الأصدقاء اللي بيسمعونا وبيتابعونا عبر أثير حياة FM ليواصلوا معنا مشوار هذا اليوم. مساء الخير لجميع الأصدقاء اللي بيسمعونا على 104.7 في كل مكان في عمان والزرقاء، وتحياتنا لجميع الأحبة اللي يعني أكيد بيستنوا نتائج الثانوية العامة التوجيهي، وحتى هذه اللحظة لم تظهر النتائج. بتقولي ام أحمد بشوف بعض الناس بلشت زغرت، الله يجبر بخاطر الجميع. اللهم آمين. إحنا أكيد نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يجبر الخواطر ويسر الأمور رسميا. شوفوا لنا بالله يا شباب الويب سايت فتح، بلش يطلعوا علامات ولا لسه؟ الله يجيب الخير. تعرفوا الشباب بيقولوا

كيف المراحل اللي مرت فيها إعلان نتائج الثانوية العامة. لو رجعنا زمان شويتين راح نعرف إنه كانت النتائج تظهر عن طريق الجريدة. كان اللي بنجح يطلع اسمه في الجريدة فيعرف إنه والله علامته كذا اسمه فلان الفلاني وهي علامته في الجريدة. بعديها بفترة صرنا نشوف العلامات ملزقة على شباك المدرسة على القزاز، وتروح تلاقي الناس طوابير وتقعد تستنى وتدور وتلا وعبي ما يجي دورك وتلاقي اسمك في قائمة الناجحين أو اسمك في قائمة غير مستكملي النجاح أو متطلبات النجاح. بعد فترة تطور الموضوع، صارت الناس تسهر في مقاهي الانترنت، يعني بعض الناس فعلا لحقت ساعات وساعات في هذه الأيام. كان الواحد يروح يستنى ويضل طول الليل سهران عبين ما تفتح المنصة ويفتح وتطلع معهم النتائج عبر الانترنت. ويعني أنا عم بحكي عن كافيهات الانترنت. بعد ذلك صار الموضوع عبارة عن رسالة SMS توصل للطالب، بيقدم ببعث رقم الوطني وبتطلع النتيجة على تليفونه وهكذا. أنا بحكي سبحان الله كلها عبارة عن طرق وكلها وسائل، لكن يبقى أو تبقى الثانوية العامة امتحان بنحسب له حساب كثير كبير عندنا بالبلد، بغض النظر أنت مع أو ضد وقديش فكرة أنه هذا الامتحان بيأثر على مستقبل ابنك أو بنتك. وأسأل الله أن يجيب النجاح العالي لكل أبنائنا وبناتنا، وربنا يوفقهم لكل خير. اللهم آمين.

افتح المجال لمشاركاتكم واتصالاتكم، تجربتك انت مع التوجيهي، كيف كانت؟ كيف حصلت على نتيجتك؟ كيف كانت علاماتك؟ هل استكملت ولا ما استكملت متطلبات النجاح؟ كم مرة عدت؟ يعني تجربة الثانوية العامة أو التوجيهي باختصار، ومشاركاتكم على 06-516-40-20 خمس مرة في رخصة يا زلمة، 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. يزيد لأول مرة سألش عرفة السواق وحيان تبجيهي مرة عفصلين ولا عفصل فصلين ناسي يا حيوها بقدم توجيه انت قدم توجيه يا ابني. يلا ماشي مباشرة متحمل مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم. كريم بيقول لي خمس مرات خمس دورات قدمت، الله يبارك لك ما شاء الله منيح اللي خلوك والله فيهم خير. والطالب كم معه كم دورة؟ لا لا مش مفتوح، لا برد عيدي موت كلهم. يلا على كل حال مع واسطة كريم شكله. طيب مباشرة حبدأ أفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم. ميساء تقول إحنا أيامنا كانت النتائج على الشباك. أنس ما شاء الله فصلين، أنس فصلين قول أنا من جماعة الفصلين. في ناس كانوا حزم ذكروا أيام، في ناس اسمهم حزم، في ناس كانوا من الجلدة للجلدة وهكذا. حاب أسمع تجربتكم مع التوجيه وعلاماتكم كيف حصلتوا عليها وعقبال كل الأحب. يلا مباشرة نفتح المجال للاتصالات شباب، 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20.

أم أحمد بتقول أنا أيامي سنة كاملة وطلعت النتائج على الراديو. صالح بيقول أنا أيامي بالمدرسة كانوا على شباك المدرسة يعلقوا النتائج. عبد الله بيقول يا أبو عبد الله التوجيه صار أسهل من الرخصة. يعني قديش الناس فعلا بتتعب بموضوع التوجيهي وقديش بالمقابل الرخصة اليوم صارت يعني فيها تفاصيل. إبراهيم زيادة بيقول سبب تأجيل النتائج حتى الثامنة بسبب وجود تخرج بالجامعة الأردنية وعمان الأهلية وبهذا الوقت قد تكون الشوارع شبه فارغة. والله أخوي إبراهيم أنا بقول أسأل الله أن ربنا يهدي البال ويجيب النتائج الجيدة إن شاء الله للجميع والتوفيق والسداد ويبعد عنكم الشائعات بكل أشكالها وألوانها. وأنا يعني من باب بس هيك يعني إحقاق الحق أنا والله ما بدافع عن أي طرف ولا عن أي جهة لكن عندي هدف واحد إنه نضل إحنا فعلا نستقبل ونتلقى الفرحة كما يجب أن نتلقاها لأنه في طلاب فعلا حرام تعبوا واجتهدوا مش سنة سنتين إحنا بنحكي يا جماعة. فالأصل نعطيهم فرحتهم بأكمل صورة وأجمل يعني طريقة والله يا ربي يبعد عنا وعنكم كل شيء في خلل. وإدارة السير أكيد بتهنئ الجميع بالنجاح وبتدعو الجميع للابتعاد عن أي سلوك مروري خاطئ. وأنا بأكد على جزئية لا تلتفتوا للشائعات كيفما كانت شو ما كان الموضوع حتى لو ما كانت شائعات أكيد كل شخص سيحاسب على ما نشر وعلى ما قدم. يعني بالأخير إحنا في بلد يعني إن شاء الله القانون فيه واضح والتفاصيل فيه واضحة وربنا يحفظكم جميعا. والله أبو صالح شكله ما قدمش توجيهي. يلا إذن حبيبنا المشاركات لإلكم على 06-516-4020. تجربتك أنت مع التوجيه كيف كانت؟ كم سنة؟ فصول؟ مش فصول؟ حزم؟ من الجلد للجلدة؟ النتائج كيف طلعت؟ تفاصيل ذكريات لا تنسى في التوجيه على 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 06-516-2020.

0: إلى إيمان. يسعد مساك يا إيمان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية أبو عبد الله.
0: الله يعافي عمرك، إن شاء الله ربنا ينجح أولادك النجاح العالي والتوفيق والسلامة.
1: آمين آمين. إحنا لسه سنة أولى، لسه 2009 مش مبين.
0: إن شاء الله
1: الله خير يا رب. بس بنت أختي يعني إن شاء الله اليوم يا رب.
0: الله يتمم لها الخير يا رب.
1: الله يا رب يتمم على الخير إن شاء الله وتنجح
0: النجاح. تجربتك أنت يا إمام مع التوجيهي.
1: سبحان الله ذكيتها امبارح.
0: يا الله.
1: سبحان الله، يعني أنت بتحكي عن 96 أنا توجيه، كنت آخر إشي بالتوجيه القديم. اللي إحنا درسنا المنهاج القديم اللي كان العرب العلم وأدبي يدرس نفس الإشي إنجليزي أنثولوجي.
0: جماعة عمرة ولا قبل قبل عمرة؟
1: أنثولوجي كان عندنا. يعني حتى العلم كنا نأخذ أنثولوجي، وعربي كانوا 6 كتب حتى تاريخ الأدب نحفظه.
0: نعم نعم.
1: فسبحان الله كانت إحنا النتائج على الشبابيك، يعني الفصل الأول المديرة تروح تجيب النتائج وإحنا مداومين. والفصل الثاني سبحان الله النتائج الرسمية يوم جمعة بتذكر ولا بنساش هذاك اليوم.
0: نعم.
1: من الشباك يعني، حتى سبحان الله لما رحت يعني مفيش حدا راح معي ورجعت وهم كانوا لساتهم نايمين عادي يعني كانت الأمور طبيعية سبحان الله.
0: فرحة ما بتنتسى إن شاء الله يا إيمان.
1: الحمد لله يعني جبت سنة 92 و20، يعني ما كانش حد أيامنا لا واحد يعمل حفلات ولا إشي، هيك ببركات وجيبوا هالكفاز هلا
0: الحمد لله.
1: حتى شوكولاتة هاي بتذكر وزع شوكولاتة رام الله بعشرة بتذكرها.
0: أيوة أيوة شوكولاتة رام الله.
1: هاي السلفانة
0: معروفة معروفة السلفانة صحيح.
1: سبحان الله.
0: الله يبارك لك الله يبارك لك.
1: بس والله سبحان الله يعني قد ما الواحد يعني هسه يشوف التوتر اللي صار يصير بتحس إنه عن جد كان زمان الأيام غير سبحان الله.
0: نعم.
1: هو يمكن الأهل هسه اللي بوتروا، أنا هيك بتوقع. يمكن إحنا نفسنا إحنا الأهل إحنا اللي موترين أولادنا. أو
0: هم ليش متوتروا؟ لأنه كل شيء مرتبط بالنسبة لهم في التوجيه. الأهل بيقول بيحكوا لأولادهم يا إنه بعد التوجيه.
1: كانت نمور زمان على الأريحية على البساطة، خلاص الواحد جاب جاب.
0: نعم.
1: بدرس بدرس لحاله، اللي بنجح بنجح لحاله يا مام.
0: الله
1: يستر. بس إحنا الجيل، إحنا جيل الأبهات هسه الأيام هاي إحنا اللي سدين على حالنا.
0: الله يستر.
1: يلا الله المستعان. الله يهدي البال وينجح الجميع يا رب، يوفقهم بالعلامات العالية يا رب. اللهم آمين. اللهم
0: ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك يا إيمان. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك أبو مالك. الله يسعد مساك. ألو أبو مالك طولنا عليك. يلا على 06-516-50-20 06-516-40-20 و06-516-20-60 06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا لنشوف تجربتكم أنتم مع التوجيه كيف كانت، النتائج كيف طلعت، الأشياء اللي ما بتنسوها، تجربة الثانوية العامة.

0: هلا محمد، يسعد مساك اخوي محمد.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يرحمك ويحفظك يا رب.
1: كيف اموركم؟
0: تمام الحمد لله، انت كيف امورك؟
1: والله الحمد لله. انا والله حبيت اشارك
0: تجربتك.
1: يعني تجربتي بالتوجيهي.
0: نعم.
1: كانت صراحه تجربه لا تنسى.
0: اي سنه؟
1: احنا كانت اول سنه نطبق نظام الحزم، حزمه الفيزياء والكيمياء
0: 2003 أو 2004.
1: بعدين صار عندنا يوميتها شوشره، كان صار في تهريب اسئله.
0: حلو.
1: يعني قدمنا امتحان الفيزياء والانجليزي والعربي، بعدين صار في تهريب اسئله وعدونا وعطلونا 40 يوم وعدونا امتحان.
0: يا الله،
1: فكانت هاي تجربه لا تنسى الصراحه.
0: قاسيه.
1: جدا جدا والله.
0: طيب.
1: يعني الواحد قيد يدرس 6 امتحانات بعدين يرجع يعيدهم كمان مره.
0: ماشي. النتائج كيف طلعت؟
1: احنا على شبابيك المدرسه.
0: شبابيك
1: يعني
0: المدرسه.
1: نطلع على ظهور بعض.
0: يا الله. طيب الحمد لله، من اول مره عدت؟
1: هو عدت الحمد لله اول مره. يعني صح كانت تجربه يعني صعبه انه واحد يعيد امتحاناته.
0: صحيح.
1: بس يعني مشت الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، ربي يتمم عليك الخير والنجاح العالي. شكرا لك اخوي محمد. شكرا جزيلا لك، ربي يبارك لك.

0: الى اتصالاتكم من جديد اخوي ابو فراس. الله يسعد هالمساء.
1: الله يسعد مساك ابو عبد الله.
0: الله يحفظك ويرعاك ابو فراس. كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: والله بخير الله يرضى عنك. وقلت لك رن علي. لحظه قلت لك رن علي وما رنيتش. ماشي ابو عبد الله.
0: قسما بالله انه كريم ما ذكرني.
1: الله يرضى عنك يا رب. الله يغفر لنا ويغفر لك
0: ان شاء الله. هسه بطلع من هو برن لك. ابشر.
1: يلا ماشي.
0: تدلل ابو فراس.
1: الله يهدي. ماشي. دير بالك على كريم يا ابو عبد الله.
0: يبشر بس يذكرني هو الله يهديه ويصلحه.
1: وانس ابو يزن حبيب القلب يا رجل. ابو يزن
0: كلكم على راسي. انت وابو يزن كريم الشباب الطيب. ابو فراس.
1: لا
0: قدم التوجيهي. الو
1: ابو عبد الله.
0: اقول قدم التوجيهي.
1: اخذت التوجيهي.
0: اي سنه؟
1: 1981.
0: ما شاء الله. ذكرياتك مع التوجيهي.
1: والله غشينا غش ليوم الغش ابو عبد الله.
0: ايه على الهواء.
1: بس انا قدمت في الكويت.
0: انت يا يعني الكويت. الله يبارك. الله يبارك لك.
1: شايف ونشروا لنا اياها بالجديد.
0: وين نشروها؟ بالجريده.
1: بالجريده.
0: نعم نعم ما شاء الله.
1: ابو عبد الله لا تنسى ترن علي.
0: لا ابشر ابو فراس. الله يوسع عليك ويكرمك. كل الاحترام. شكرا لابو فراس. شكرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. نطلع فاصل وبعده نواصل إن شاء الله في ترويحتنا اليوم. تكرم من قبل قرب من حياة.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
6: مطاعم قصر لبنان.
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
8: حديقة المملكة التفاعلية.
9: مدارس الاحتراف.
10: مكيفات جريد.
11: مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
7: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: متبجكة واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
3: مطاعم قصر لبنان،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس الاحتراف،
7: مكيفات جريت،
8: مدارس الحداثة التربوية،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشره عبر حياتي فهم استكمال مشوار ترويحتي. اليوم قاعد بدور على النتائج، لسه مش طالع يا اخوان، تاخرنا، احنا قاعدين بندور على النتائج. بعدين وبعدين كما يقول المثل، ايش رايك يا كريم؟ وبعدين يلا الله كريم يا سيدي، ان شاء الله النجاح العالي لكل احبائنا طلاب الثانويه العامه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجيب الخير والبركه وهداه البال لكل ابنائنا واحبائنا. اللهم امين.

0: شوكولاته نافع ورباط بعرف كرات تمر بالشوكولاته ايش بدها شوكولاته من وين
1: تمران معك على تمران
0: مسموح ايش تري شوكولاته من تمران خايف منك
2: شوكولاته وطعمينه
3: وزع شوكولاته وطعمينه
2: وزع شوكولاته وطعمينه
3: وزع شوكولاته وطعمينه
2: وضروري تعرف أسأل.

بس ما يقدرش نحكي. طيب مساء الخير لكل الأحبة، كنا نسألكم عن تجربتكم مع الثانوية العامة التوجيهي، وأكيد الله يجبره بخاطر الأحبة. والله بدها كنافة، سحلاب، بوزة، آيس كريم، آيس كريم. والله تعرف ترى بمدع اللي بيوزع حلويات بهذا الشكل، يعني ترى جربتها هاي بسوريا. أناس جربتها كنافة سحلب بوزة هاي بسوريا، والله زاكية بس ثقيلة، كلها كريمة، كريمة كثير يعني. الله يبارك يرزق إن شاء الله الجميع ويوسع علينا وعليهم يا رب العالمين. إن شكرجي الله يرزق. الله يرزق الجميع إن شاء الله، والفرحة تكون يعني على الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين.

زلت الفرحة أكيد فرحة التوجيه كبيرة، فرحة التخرج كذلك كبيرة. في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من جامعة النجاح الوطنية بفلسطين لأحد الدكاترة تفاعل وانفعل وما قدرش يمسك حاله، وطبعا تعرف فرحة التخرج بالجامعة جميلة جدا. قام الدكتور كنافي صار يرقص، ما غنى كنافي سحلب، قام ونزل على الستيج يعني أو نزل قدام الطلاب وبدأ بيعرفش يدبك رقصة، والله ما أنا قادر يعني، المهم إنه انبسط، صار يقول يعني هيك سحجة، المهم انبسط يعني مشاركة لهذا الدكتور مع طلابه بفرحة تخرجهم في الجامعة. بيقول ألف ألف مبارك. في صوت شغل الصوت، يلا مو صوت في الفيديو، في صوت يلا شغل يا سي، شقل شقل يا حبيبي شقل. كبسة كبسة بكي جنابي بدل قدام ورا صوت جنابي يعطيها. اسمع انا خايف والله محمد تخرج الجامعة ذيك، بس معاي انزل تيريني انا بكون دائما عليه في الحفل ان شاء الله، يعني ببارك لكل احبائنا وطلابنا في جامعه الشرق الاوسط قرب التخرج ان شاء الله، بس انا بكون عريس الحفل، قصدي عريف الحفل، فانا بقدم بعمل تحيات بقول يلا بدي تحيه فالي خمس ليرات بحيه على الستيج. الله يهنيهم جميعا.

جاهز حال اليوم للحلقة، نقول له الله يعطيك ألف عافية. ونور الدين درويش أكيد مجهز نفسه لميكانيكي في أم اليوم، حيكون ما عرفش إيش الموضوع له علاقة بمين، دمطاد البنزين، خلط البنزين والله مهم، بقول لك البنزين لما بتخلطه وبخلط عليك أخلط من هيك ما في، والله طلعنا مخلوطين يا معلم. الحمد لله الله تاب علينا من البنزين، الحمد لله الله يتوب على الجميع يا رب، أسأل الله ربنا يتوب على الجميع من البنزين ويرزق الناس. فرقت شعرها من النص والله، فرقت السيارة بالمشي صارت تدعس. يلا الله يبارك. أنا راح أرجع الموضوع عند المختصين، النور الدين درويش اليوم ميكانيكي في أم الساعة 6:30 إن شاء الله، حتى لا ننسى أكيد في يعني إحنا في ظل فرحتنا بأحبابنا طلاب التوجيهي لا ننسى أحداثا وأشخاصا زفوا عند الله شهداء. كيف لنا أن ننسى مرور عام على استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع الله يرحمه ورفاقهم اللي واصلوا نقل صوت غزة وصورتها إلى العالم حتى لحظاتهم الأخيرة، لتبقى شهاداتهم وعدساتهم جزءا حاضرا من ذاكرة الحرب. أسأل الله أن يتقبلهم في عليين، وأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم والصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: أختم معكم بآخر تصريح لوزيرة الاستيطان الصهيونية والإسرائيلية. ستروك بتقول خريطة الطريق بشأن غزة هي خريطة دماء، هكذا تعبر، وبصقة في وجه إسرائيل، هكذا تنقل. هي طبعا هي معترضة على خريطة الطريق، وكما تعلموا أن نتنياهو أوقف موضوع خريطة الطريق الأخيرة في قطاع غزة، وهم اللي رفضوا. الآن الكيان الإسرائيلي هو الذي قلب الطاولة على هذا الاتفاق ورفضه. وتعبر وتقول هي خريطة دماء وبصقة في وجه إسرائيل، ولا يجوز التقدم في تنفيذها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا العدو الصهيوني وأن يهلك كل أتباعه وأذنابه. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: أيطول الهجر وأبقى دون لقاك.

0: كما تحدثنا أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال أن تصريحات نتنياهو تمثل انقلابا واضحا على مسار التفاوض، والاحتلال يستغل المفاوضات كغطاء لاستمرار حرب الإبادة الجماعية. في نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وأن يتم علينا وعليكم الأفراح بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ونجح كل أحبابنا أبنائنا وبناتنا، وأن يتمم نجاحنا في الدنيا والآخرة. يا رب افرحوا يا جماعة، اتهنوا، الله يهنيكم، ربنا يسعدكم، لكن لا تؤذوا الآخرين بفرحكم، لا تقتلوا الآخرين بفرحكم، لا تؤذوا من يختار ويسير في الطريق، ما تطلعوا من الشبابيك، لا تؤذوا حالكم. يعني أسأل الله أن ربنا يتمم علينا وعليكم الأفراح. هذه تحياتي وفريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريد،
9: مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.

0: اسم له تاريخ. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: البيت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان سيكون محدودا. وزارة التربية تنفي وجود أي علاقة بين تأجيل موعد إعلان النتائج التوجيهي إلى 8 مساء وبين وجود ادعاء بتعديل علامات الطلبة مقابل مبالغ مالية. الرئيس الإيراني يؤكد عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى خامنئي استمر 7 ساعات. إلى التفاصيل، حياكم الله. أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان سيكون محدودا، ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال المكتب إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. قررت وزارة التربية تأجيل إعلان النتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 من مساء اليوم تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة وتقليلا للضغط على الشبكات الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 من مساء اليوم. هذا وكذا الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية محمود حياصات عدم وجود أي علاقة بين تأجيل موعد نتائج الثانوية العامة من 4 إلى 8 مساء وبين المقاطع والصفحات التي تدعي قدرتها على تعديل علامات الطلبة مقابل مبالغ مالية. وقال حياصات خلال حديثه لحياة فم إن نتائج الامتحان جاهزة ومكتملة بنسبة 100%، نافيا وجود أي مشكلات فنية أو تقنية تقف وراء تغيير موعد إعلانها. وأوضح أن قرار التأجيل تنظيمي وجاء مراعاة لأوقات انتهاء دوام موظفي القطاعين العام والخاص وعودتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن النتائج ستعلن عند 8 مساء. وبين أن الوزارة رصدت مقاطع وصفحات تدعي قدرتها على تعديل العلامات ما استدعى إصدار تحذير رسمي لحماية الطلبة وأولياء أمورهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال. قرر مجمع الملك الحسين للأعمال تأجيل العمل بالقرار المتعلق بفرض رسوم على المواقف لحين استكمال اللقاءات مع الشركات المستأجرة ومناقشة ملاحظاتها وآليات تطبيق القرار من دون أن يحدد الموعد الجديد لتطبيقه. وقال المجمع في توضيح أن قرار التأجيل جاء حرصا على الاستماع إلى ملاحظات الشركات والموظفين واستكمال اللقاءات ومناقشة آليات التطبيق. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات جرت خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز القضايا التي تواجه البلاد بعد أن أعلن المرشد الأعلى الذي لم يظهر علنا منذ توليه منصبه عن الاجتماع في وقت سابق. وأوضح بازشكيان أن اللقاء ركز على القضايا المرتبطة بالعقوبات والصمود والوحدة الداخلية، مؤكدا أن جميع المسؤولين في الدولة يعملون على مدار الساعة لوضع حلول جذرية للمشكلات القائمة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المرشد الأعلى أوصى بضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بين مختلف القوى، لافتا إلى أن تركيز العدو في الوقت الراهن منصب على إثارة الانقسام والفرقة داخل البلاد. وقال الرئيس الإيراني رغم الحصار الذي يفرضه العدو فإننا سنفتح مسارات جديدة لتجاوز العقبات، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لتخفيف الأعباء وتنويع أدوات المبادرة الاقتصادية والسياسية. ولم يكشف الرئيس الإيراني أي معلومات إضافية بشأن الاجتماع. ضرب زلزال قوي مقاطعة شوكو على الساحل الغربي لكولومبيا صباح اليوم مما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة، وسط تقارير عن انهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين وتعطل الملاحة في عدد من المطارات. وقالت وكالة الجيولوجيا الكولومبية أن قوة الزلزال بلغت 6.7 على مقياس ريختر، وإن مركزه كان في مقاطعة شوكو المطلة على المحيط الهادي. وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية من جهتها تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال، مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها. وأفادت سلطات مدينة كالي بانهيار 20 مبنى جراء الزلزال، مؤكدة وجود أشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة. وإلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4348، أسعار الفضة الحالية للأونصة 64.

0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي: لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان، لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح، لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة: موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف، إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك، ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني وقوفك معه مش انحياز هو عدل. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وين ما كنتم عم بتتابعونا وبتسمعونا عبر أثير إذاعتكم المفضلة حياة أف أم وحلقة جديدة من برنامج ميكانيك أف أم. خليني بداية أنا داخل متحمس بدي أرحب بالجنود المجهولين أصحابي اللي هم من الهندسة الإذاعية أنس عربد ونوفان سميرات أبو أسامة ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. كمان تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7 إربد وعجلون 106.5 السلط والبلقاء 101.1 والعقبة 102.7 وعبر صفحة حياة أف أم وآي بي تي في حياة أف أم. خليني اليوم بدي أسألكم سؤال مهم جداً اللي هو شو أكثر مشكلة عانيت منها الفترة الماضية بسيارتك وشكيت تماماً إنه سببها نوع أو جودة الوقود بغض النظر كانت سيارتك ديزل بنزين أو هايبرد. شاركوني اتصالاتكم راح أفتح لكم الخط من الآن عبر أرقامنا اللي هي 06-516-2020 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060. اليوم راح نحلل اللغز اللي عذبنا كثير واللي لي فترة صار لي بسمع إنه كثير من الناس بتعاني من المصروف الهائل لسياراتها وإنه بقول لك أنا فعليا بوصل لمرحلة إنه دعستي مع عداد البنزين. خليني أحكي لكم شغلة أني أنا بدي أعتبر حلقتنا لليوم حلقة محاكمة علنية لكابوس بياكل جيوبنا وبدمر محركات السيارات يوميا. راح نحكي عن ملف الوقود بالأردن بكل تفاصيله التقنية والكيميائية الخطيرة من أزمة الإيثانول اللي إحنا أصلاً الصبح لما سألني عنه زميلي ليث حكالي إحنا وجدنا أو الحملات اللي صارت على الكازيات وجدنا إنه في إيثانول مخلوط بالبنزين، فكان جوابي إله إنه يا زميلي العزيز الإيثانول مادة غالية كيف خلطوها بالبنزين وشو كان الاستفادة منها. هسه راح أعطيكم الجواب الوافي كيف بيخلطوا الإيثانول مع البنزين وشو الفايدة أني أخلط الإيثانول مع البنزين وشو توابعه على السيارة وكيف بيطير عندي البنزين بسرعة. بداية ما راح يكون معنا اتصال، لكن قبل الاتصال خليني أحكي لكم معلومة. كيف أنا بده يكون عندي مادة أغلى من البنزين أخلطها مع البنزين تسبب لي طيران للبنزين أو خلنا نحكي سرعة احتراق؟ مادة الإيثانول اللي بسمعوني يستخدموها السيارات الرياضية. ليش؟ في لها استخدام معين بسيارات الرياضية، وحكينا في الدريفت لما كان يحكي معاي إذا بتتذكروا إبراهيم النجار حكالي إحنا بنستخدم وقود الإيثانول في سيارات الدريفت. طب كيف أنا اليوم بدي أستخدم وقود غالي أخلطه مع البنزين العادي بيصير في عندي سرعة احتراق؟ خليني أول إشي أحكي مع أبو محمود ونكمل مع بعض. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: والله يا أخي الموضوع صدني، يعني أنا صحيح من متابعينك، يعني الله يحفظك أخي.
0: حياك الله أبو محمود. أحكي لي أبو محمود شو أكثر شيء صار معك الفترة الماضية؟
1: يا أخي يعني السيارة بلعت بنزين، إحنا معنا تكاسي، يعني أكثر ناس إحنا بنستهلك بنزين.
0: طب أبو محمود خليني أسألك سؤال.
1: اتفضل.
0: الفترة الماضية حسيت انه في خلل في محرك السيارة او ضوى عندك تشيك انجن فجأة او حسيت انه السيارة يعني اصلا كلها مش مزبوطة؟
1: السيارة اللي معي 2025 اخي،
0: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: لسه مش ماشي 100,000 السيارة معي.
0: تمام،
1: ما فيها ولا علة. فحصت كمبيوتر، رحت فحصتها، شكيتها ولا شيء. انا انه ليش هيك صار معي؟ يعني الفل تبعنا كان يمشي من 700-780 كيلو.
0: تمام،
1: حسب الأزمات. معلش صرنا نشغل مكيف، ضع معاك أنا، بس إنها توصل لخمسمية وخمسين كيلو، يعني فرق رهيب، يعني مش شوية،
0: يعني تقريبا خليني أحكي إنه مش الربع، الثلث.
1: يعني بدك تقول الربع يعني مع تشغيل المكيف. احكي احنا عشان نستعمل المكيف باستمرار خليه يسحب شوية كمان يا أخي، بس مش لهالدرجة
0: يعني تقريبا يعني احنا بنحكي عن 200 كيلو فرق. طيب في بغض النظر بس عن الـ عن الـ المصروف او فرق المصروف، حسيت انه في اعطال صارت بالسيارة مفاجئة؟
1: لا لا بصراحة لا، اعطال ما في، ولكن هي انه بس سحب البنزين اللي زاد.
0: بس سحب البنزين. طيب اخوي ابو محمود خليك معنا على السمع، لانه انت حطيت ايدك على الوجع من بداية الحلقة. راح نفوت شوي بتفاصيل، راح نحكي لكم شو سبب فرق سحب السيارة للبنزين بهاي الطريقة. أولا خلينا نبلش من الأساس العلمي الدقيق عشان نفهم سوا شو عم بيصير بخزاناتنا. ليش خلطوا الإيثانول أصلا، أو ليش اكتشفوا أنه في مادة الإيثانول مخلوطة مع البنزين؟ الإيثانول هو عبارة عن كحول عضوي بيتم إنتاجه عالميا من تخمير كتل حيوية نباتية مثل الذرة وقصب السكر. عالميا بيتم استخدامه بنسب محددة ومعيارية مثل E5 وإيتن أو 5% أو 10% من الإيثانول المدمج مع البنزين الصافي بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. ولكن التطبيق العلمي في بلادنا أخذ منحنى آخر تماما. خليني أحكي لك عن سر خطير. إذا كان الإيثانول النقي غالي الثمن، فكيف بتستفيد منه الكازيات المخالفة وبتخلطه مع البنزين؟ اسمعوا يا إخوان، الإجابة التقنية اللي بتكشف حجم التلاعب، حجم تلاعب التجار والمحطات، ما بيشتروا إيثانول نقي اللي هو الكحول النقي الإيثانول والمكلف، بل بروحوا لشغلات اسمها حلول أرخص بكثير وأكثر تدميرا، اللي هي مخلفات أو المصافي اللي موجودة في إنتاج الإيثانول. بشو بصير؟ بتم جلب مركبات هيدروكربونية ثانوية ومذيبات كيميائية رخيصة جدا فائضة عن الحاجة الصناعية، تحتوي على نسب عالية من الكحول والمركبات الطيارة ذات التكلفة الزهيدة مقارنة بالبنزين. لما بخلطه أنا مع البنزين بعمل عندي قدرة احتراق بسيطة أو أقل بنسبة 33% من قدرة احتراق البنزين الطبيعي. لهيك شو بصير عندي؟ بصير عندي خلل في كل منظومة الاحتراق في السيارة. أنت هون كسائق سيارة ما عمالك بتعرف هذا الحكي قاعد بصير، أنت شو بصير عندك؟ أنت بصير عندك ضعف عزم. لما بصير عندك ضعف عزم بتصير بدك تجبر السيارة ترجع لطاقتها الأولانية. كيف تجبرها لطاقتها الأولانية؟ بصير تدعس أكثر. أو هناك سيناريو آخر، السيناريو الآخر اللي بصير عندك إنه الكمبيوتر السيارة بيشوف إنه هناك خلل أو عدم احتراق كافي لقدرة السيارة، بيعطي أمر للبخاخات إنه يا بخاخات أعطيني وقود زيادة، القدرة اللي موجودة أو الاحتراق اللي داخل الأسطوانة ما عماله بكفي عزم المحرك، بدي وقود أعلى. لما بصير بدي وقود أعلى بصير في عندي صرف أعلى، بتصير أنت لا إراديا إذا كانت سيارتك تمشي فعليا 700 كيلو زي ما كان يحكي لي الأخ قبل شوي، بروح 33% منها. 33% منها هذا إذا احنا افترضنا أنهم زادوا أو خلطوا الإيثانول النقي. طب إذا ما خلطوا إيثانول نقي بدها ترتفع النسبة. يعني الشاب قبل شوي اللي كان يحكي معي اللي هو أبو محمود، لما بتحكي لي من 700 كيلو ل 500 كيلو الفرق 200 كيلو على الفل، هاي نسبة مش بسيطة. لسه أنا الدراسات عندي بتحكي أنه النسبة كانت من النسبة المفروض تكون ما بين 5-10% زيادة، لكن اللي قاعدين بيحكي فيه الناس واللي بتحكي فيه كل الناس من التجارب الزيادة عالية جدا. راح نحكي لكم بشغلات وتفاصيل أكثر، لكن خلينا نطلع بس أقل من دقيقة فاصل. خلينا أحكي لكم أحد المسببات لهذا الخلط. أول إشي، في ناس للأسف الشديد بتحب الربح الفاحش والهائل لما بيتم بيع هذا الخليط الرخيص للمستهلك بسعر البنزين النظامي اللي هو أوكتان 90 أو 95، فإن فارق التكلفة الهائل على آلاف اللترات يوميا بيسبب أرباح هائلة جدا لا أنا ولا أنت ممكن نتخيلها على آلاف اللترات. اللي بيصير إنه هذه زي ما حكيت لكم، هذا الخليط بقلل من نسبة الاحتراق داخل السيارة كمان. عفوا، بيصير في عندي دائما أعطال. يعني أكثر من الناس، في عندي شاب باعت لي على الخاص ولا بحكي لي أنا للأسف بعبي سيارتي من محطة معينة، غيرت المحطة لسبب اضطراري إنه أنا ما كان معي وقود يكفيني وأمشي فيه. بعد ما عبيت البنزين من هاي المحطة ومشيت مسافة أقل من 40 كيلو ضوت عندي لمبة تشيك إنجن، حسيت إنه السيارة كلها اختلفت. طب شو اللي صار برأيك؟ اللي صار يا سيد الكريم كالتالي، هناك مادة الإيثانول من المواد التي تعشق الرطوبة بشكل جنوني جدا. يعني هذه المادة لما بتكون محطوطة عندك داخل السيارة بتترسب في قاع التنك. في قاع التنك مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، هذه المادة بتشفط كل شيء رطب، من مي، من تبخر، أي شيء غير البنزين بيكون عندك بتشفطه عندك وبتصفيه بقاع التنك. المضخات مصممة أصلا في السيارات إنها تشفط الإشي من قاع التنك، يعني تشفط الوقود من قاع التنك مش من فوقه. لما بصير عندي هذا الشيء، أول شيء بيطلع على المحرك اللي هو الإشي اللي تصفى تحت اللي هي المي والمواد المخلوطة الثانية. بصير عندي إشي جوا المحرك اللي هو قرقعة، عدم سحب، قلة عزم. هون حساس الطرق داخل المحرك بينتج بيقرأ إنه أنا لازم اليوم لازم الآن أعوض فرق الطاقة اللي صاير عندي. هلأ هذا الكلام كلياته بصب في شغلة واحدة فقط، اللي هو إني أرفع كلفة استخدام الوقود على الشخص بهذه الطريقة. كل ما زاد الدعسيتي على السيارة عشان أعوض فرق العزم، كل ما زاد استهلاك الوقود، كل ما خليتك ترجع عندي على الكزية كمان مرة تعبي بنزين. بخلاصة العبارة، معنا أحمد. ألو،
2: يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك.
2: أنا أخي الكريم معاي تاكسي شاكي، فلاحظت السيارة بختلف من قبل تقريبا حوالي شهر.
0: تمام.
2: فالله بصلاة سيد محمد، الأفرج تبعها اللي هو الأفرج التوتال كان يوصل معاي إلى 5 بس أو أقل، هسه صار يوصل 6.5 و6.7 ومرات برجع وبدعسلهاش، بطلت أدعس. يعني حتى الركاب بيقولوا لي شو مالك يا زلمة تدعس، فصرت أخاف على البنزين، بطلت تمشي معاي. يعني كانت تمشي 750 كيلو بالفول، صارت تمشي تقريبا 600 وشوي.
0: 600 وشوي. طب يعني السؤال الأهم عندي، أنت بتلاحظ إنه في فرق بعزم السيارة؟
2: في بدعسلها ما بتجاوب هاي، يعني مش ما بتجاوب نهائي، بحس انه بدها تدعس، ما بتجاوب، يعني بتدعس كثير كثير، اما ما في يعني زي اول حيله زي اول. ورحت نظفت شو اسمه، بيقولوا له هذا صديق البيئه شو اسمه، ذكرني،
0: كاتلايزر.
2: ايوه كاتلايزر نظفته، نفس النتيجه، صرت بغير النظف البخاخات مرتين ويطلع عليهم اسود اسود كانه زي الفحم البخاخات. فكرت لهم هيك اول مره نظفته، ولا طلع بقول لي يا عمي هذول لازم يكونوا زي الفضه. فعلا لما نظفتهم رجعوا زي الفضه بالضبط، وردوا سودوا خلال اقل من شهر.
0: هلا هو شوف، هو بيكون في كمية تراكم للكربون، لكن احنا اللي قاعدين نحكي عنه، يعني هاي حتى بدي احكي لك هسه معلومة، بقول لك لما بتتجاوز كمية المي الممتصة حد معين داخل الخزان بيصير اشي بسموه الميكانيكيين والمهندسيين انفصال الطور. في هاي اللحظة الحرجة بيرفض الخليط المائي والكحولي البقاء مندمجا مع البنزين الصافي، وبسبب اختلاف كثافة فيزيائية. بصير عندي جوا غرفة الاحتراق، تخيل، بصير في عندي مي وإيثانول ومذيبات أثقل وزن من البنزين، فبيهبط فورا، بروح لسقف البستون أو بترسب على البخاخات. هون بصير عندك أنت انسداد، وبصير عندك قلة عزم، وممكن لا قدر الله يصير في عندك ارتفاع في حرارة السيارة.
2: نعم.
0: حياك الله أخوي أحمد، وإن شاء الله تعالى بإذن الله أنه بتنحل هاي المشكلة عن قريب، وبتم فعليا ضبط كل المحطات الوقود اللي فعليا بتسول لهم أنفسهم أنهم يغشوا البني آدم.
2: صارت المؤشر البنزين صار ينزل على السريع، يعني السيارة اختلفت نهائيا،
0: لأنه نسبة الفقد عندنا أصبحت من خليط الإيثانول مع البنزين في عندي نسبة فقد بنسبة 33%. يعني أنت إذا كان البنزين على سبيل المثال بمشيك 100 كيلو، شيل منه 33% أصبح يمشيك تقريبا 67 كيلو.
2: نعم.
0: حياك الله أخوي. شكرا يا أحمد. معنا أبو معين.
3: يعطيك العافية يا باشمهندس.
0: الله يعافيك هلا حبيب.
3: طب ماشي، يعني مش موضوع الموضوع هذا المسؤول عنده مواصفات المقاييس.
0: نعم صحيح.
3: ولا كل يوم قريع الشيخ واحد، ولا شو القصة؟ يعني انت عشان تربح لي 1000 ولا 2000 ليرة يعني تدمر سيارات الناس، يعني مش كتير مشكم الناس. يعني فيه يعني فيه صاحبيني برضو معاه سيارة 2023.
0: نعم.
3: نفس المشكلة. السيارة هايبرد، نحن نكون نعبي عليها، هذا حكي هذا من الصيف، بس من الصيف وجاي سيارتي ودمر لي الدنيا كلها وتقول لي
0: ما هو اخويا ابو معن اصلا اللي صار انه المواصفات والمقاييس تدخلت بناء على شكاوى المواطنين. اذا لاحظنا بالفتره الاخيره يعني السوشيال ميديا ما خلت شيء، كل المواطنين كانوا ينزلوا على على اكثر من موقع انه والله عمالنا بنعاني من مشاكل بصرف الوقود، هناك صرف جنوني للوقود، في شيء مش طبيعي بالوقود، في شيء مش مزبوط يا اخوان في البنزين، لا قولنا حل. فعليا اتحركت لجنه المواصفات والمقاييس، وزي ما زي ما اعلنت انه تم ضبط 12 كازيه. اعتقد انه رقم 12 كازيه قليل جدا على اللي قاعد بيصير، لانه الشكاوى في مختلف المملكه من شمالها للجنوب
3: سيء ومزعج.
0: شوف
3: هلا
0: بامانه نسبه الخلط احنا ما بنقدر نحددها من مكان لمكان، لكن طالما انتشر بمكان معين معناته انه في هذا الموضوع دارج، ومعناته شكله انتشر لاكثر من مكان. لكن شاكرا للجنة المواصفات والمقاييس انها ضبطت 12 كازية. ففي كان مثلا كان زمان يقول لك اذا بتخوف الفارد بخاف المربوط، صح؟ فاحنا ان شاء الله تعالى طالما تم ضبط اكثر من كازية راح يتم ضبطهم كلهم، وراح تنحل المشكلة في ظرف وقت قليل جدا باذن الله.
3: ان شاء الله يا باشمهندس، الله يعطيك العافية،
0: حياكم الله، يا اهلا وسهلا. خلونا ننتقل لمستوى أخطر من المشاكل والخطأ البشري الفادح في تعبئة خزانات الوقود، وبدي أعطيكم شوية معلومات عشان تعرف تشخص سيارتك أنت في حال مثلا ظهرت عندك بعض الأعراض تعرف تشخصها لحالتك. خلينا نشوف السيناريو الأول، بحكي لك شو بصير لو خلطت ديزل مع بنزين في سيارة بنزين أو سيارة هايبريد. الديزل مادة أثقل بكثير وأكثر لزوجة من البنزين، واشتعاله بيعتمد على الضغط جوا محركات الديزل، لأنه ما في بوجية محركات الديزل. شو بصير؟ ما عندي شرارة أنا، فلما بدخل الديزل على خزان السيارة أول عرض بصيبني إنه هو صعوبة بالغة أول ما أجي أشغل. لما تيجي تشغل سيارتك، هذا عشان تعرف إذا كانت سيارتك بنزين أو هايبريد فيها خلط ديزل تحديدا، لأنه حكوا إنه في بعض المحطات خلطت الديزل بالبنزين. اول اشي بصير معي السياره صعب تشغلها، راح تشتغل بس راح تقلبك لما تشتغل، راح تلاحظ انه سيارتي مش زي ما انا متعود عليها دائما، اجي اشغلها الصبح اشتغلت، راح يصير في عندي صعوبه التشغيل، واحتمال بعض السيارات القديمه يصير فيها استحاله بالتشغيل بعد ما تطفيها وما بتدور معك من اول مره، وبصير في عندك كحكحه وتفتفه بالسياره. الاشي الثاني، راح يصير في عندي دخان ابيض بخرج من العادم برائحه كريهه. هذول الاشياء الاثنين او هذول السببين او هذول العارضين إذا كانوا بيصيروا معك بسيارتك البنزين أو الهايبريد، اعرف إنه سيارتك مخلوطة بديزل. العرض الثالث اللي بيصير عندي، بيصير في عندي تقطيع واهتزاز عنيف داخل المحرك، وممكن يتوقف المحرك عندي بعد أمتار. الحل الفوري إياك ثم إياك ثم إياك ومحاولة تشغيل المحرك غصبا عنه. هذا وصلت معك السيارة لمرحلة إنها طفت، لا تحاول تشغلها بالغصب. إذا كانت سيارتك غير عادي تشغلها تعشيق، أو تحاول ظلك تضغط على السلف إنه بدي أشغل السيارة، لأنه هون أنت ممكن توصل لمرحلة تكسر محرك سيارتك علشان 10 دنانير أو 15 دينار وقود، تخسر محرك سيارتك ورح تخسر يومك، وفعليا رح يكون الموضوع مكلف جدا عليك. الأفضل إنه أوقف السيارة، أسحبها على أقرب كراج، أحاول أفهم شو المشكلة. إذا كانت المشكلة في الوقود بتم تفضاية الوقود من التانك واستنظيفه واستبداله مباشرة، أما لا تحاول تشغل السيارة غصب عنها. معنا أبو ياسر، ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
4: يعطيك العافية،
0: حياكم الله.
4: سيدي، موضوع الغش التجاري هذا موجود من الأزل، تمام؟ طول عمر الناس عندهم جشع وعندهم طمع وبحبوا يربحوا أكثر، صح؟
0: أبو ياسر تكرم بس لو ترفع صوتك شوي. ألو اسمعني من التليفون وارفع صوتك شوي.
4: التليفون. ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل أبو ياسر.
4: سيدي، موضوع الغش التجاري طول عمره موجود،
0: نعم،
4: بس في دول عشان تحد من هذا، من هاي الآفة، كل بساطة مثلا جيراننا في السعودية، أي واحد شو ما كانت مهنته يضبط بالغش التجاري، يشهر فيه عن طريق الدولة وعن طريق الوزارة اللي هو تابع لها.
0: تمام.
4: يعني الكازية اللي بتغش في البنزين مثلا، على الصفحة الرسمية لوزارة النفط بنحط اسم الكازية والتهمة تبعته والغرامته بمئات الآلاف من الريالات،
0: تمام،
4: عشان ما يفكر حدا غيره يعمل نفس المشكلة
0: حتى يصبح عبرة.
4: حتى يصبح عبرة. احنا شو الفائدة لما انت بتخلف واحد غرامة 500 دينار وهو خرب سيارات الناس بمئات الالاف؟ صح، اغلب سيارات البلد صارت سيارات حديثة وكلها سيارات حساسات. يعني انت لما بتحط لي بنزين مغشوش وانا سيارتي يصير بدها روح على الوكالة اضطر ادفع 300-400 دينار عليها، مظبوط؟ مش انت دمرتني، انت لازم تدفع الثمن مش انا.
0: صحيح. غير الناس غير الناس فعليا اللي خلنا نحكي اللي هو من الطبقة الفقيرة، اللي هو أصلا لما بروح يعبي بسيارته بيعبي بدينارين وبثلاث، فإذا غشيت أنت بالدينارين والثلاث هذول يعني أنت فعليا قضيت عليه.
4: أنت عشان تربح منه من ثلاث دنانير وخمس دنانير أنت ربحت منه ربع دينار، دمرته.
0: نعم صحيح.
4: بس ليش الحكومة ما تفعل نظام التشهير؟ مش إنه الناس تصير شهر فيه، لا، أنت كحكومة ضبطت كازية عشان الناس ما تعبي منها أولا، ثانيا عشان هو لما بده يفكر الموضوع أنه يغش يقول لك إذا مسكت ما حد راح أعبي من عندي، راح أنضح بالسوشيال ميديا وأنضح بالجرائد والموقع الرسمي للوزارة التابع لها تماما. يعني بيجي مطعم بسكروه لأنه عنده حالة تسمم، بسكروه لأنه فيش عنده نظافة. طب أنت ليش تكتم على اسمه؟ حطه، خلي الناس كلها تعرف أنه هذا المحل مش نظيف. أنت بتشجع هذا المطعم أنه يعيد الكرة كمان مرة لما أنت ما بتعاقبه وما بتفضحه. هذا الحكي مش تشهير في الناس، هذا الحكي لمصلحة المواطن. يعني مشان الله إحنا يعني بأي طريقة نتبع أسلوب السعودية. السعوديين متقدمين في الحكي هذا أحسن منا. يعني
0: للأمانة أبو ياسر،
4: كل بساطة بمسكوا واحد يغش بفضحوه، الناس كل ما بتقرب عليه. أنا لو عندي كازية وشفت واحد المسك وتغرب غرامة عالية جدا وكل الناس عرفت أن هاي الكازية غشاشة، عمره ما حدا بعد منه، ما بغامر بمستقبلي وبرأس مالي.
0: للأمانة المقترح اللي انت طرحته هو من باب التأديب قبل العقاب.
4: طبعا هو التأديب،
0: يعني هو فعليا من باب التأديب قبل العقاب. أنا اليوم إذا كان كنت صاحب مصلحة
4: العقوبة أثناء الأدب، وإحنا عندنا هذا المشين عليه في كل شيء في حياتنا. احنا اللي مستهونين العقوبه، شو بده يصير؟ غرامه 500 ليره بكون طلعت 10,000 دينار وعادي الايام تمشي والناس تنسى.
0: صحيح. انا والله بتفق معك ابو ياسر انه لابد من تغليظ العقوبه، وايضا انه تنحط اسماء هذه الناس اللي فعليا بتغش الناس وبتعتاش، زي احنا بنسميها كنا ندرس زمان كان يسموه لك في شيء اسمه طفيل. هذا الطفيل يقطاط على على على على حيوانات ثانية انه بروح بمص دمها. فهذول الناس فعليا تتطفل علينا غصب عنا مش بكيفنا بالاساليب هاي وبالطرق هاي وبالغش. ديننا حتى قال من غشنا فليس منا، فما بالك اللي غش الأمة هاي كلياتها وضر وسبب لها ضرر، ومع ذلك للأسف الشديد بتلاقي ناس بتقاوح هي غلطانة. يعني بقول لك والله فعليا هذا اللي صار او هذا اللي جاك. لكن بنظل نقول من أمن العقاب أساء الأدب. خليني أحكي لكم آخر معلومة يا أبو ياسر. معي ألو مالك راح مالك. خليني أحكي لكم آخر معلومة اللي هي لو خلطت بنزين في سيارة ديزل عشان تعرفوا تشخصوا، لأنه ما ظل معنا وقت للأسف. إذا كان في عندي خلط لمادة البنزين داخل تنك الديزل، وهو هذا نادرا ما بيصير يعني، لكن أنا واحد من الناس اللي والله مرت في هاي التجربة. محركات الديزل تعتمد اعتماد كليا على الديزل نفسه كمادة زيتية عشان تشحم وتبرد طرمبة الضغط العالي والبخاخات اللي هي طرمبة الديزل. اللي بيصير البنزين مادة جافة ومذيبة تماما وليست زيتية. شو اللي بيصير عندي بداية؟ بيصير في عندي صوت طقطقة معدنية داخل المحرك بسبب الاحتراق العنيف اللي هو بسببه الديزل، لأنه البنزين مادة سريعة الاحتراق. الإشي الثاني بصير في عندي فقدان تام للعزم وتسارع السيارة وانطفاء المحرك بفجأة، يعني برضو نفس الشيء حيطفي عندي المحرك. طيب في ناس بتقول لي طب احنا دائما كنا نعمل انه نخلط البنزين مع الديزل والسيارة تظل ماشية بنسب معينة، إذا كان بعض الناس بيستخدموها للتنظيف أو بعض الناس بيستخدموها، يعني راح احكي لكم اياها خلينا نحكيها بلغه الميكانيكيه اللي كنا نجرب اكثر من تجربه. بعض الناس بتحس انه اذا خلطت البنزين مع الديزل بتصير في عندي قوه في السياره، ممكن تصير في عندك قوه لحظيه، لكن انت هون قاعد بتقلل عمر محركك. ليش؟ لانه الحراره الناتجه من احتراق البنزين مع الديزل اعلى بكثير من المصمم لها محركك. فانت اذا حسيت بالنشوه اللحظيه او بالقوه اللحظيه اللي خلطت فيها البنزين مع الديزل وحسيت انه الطاقة صارت اكبر، انت هون عمالك بتعدم بمحركك، لكن بوتيرة خلنا نحكيها مش سريعة، بوتيرة انه اذا كان محركك المفروض يعيش 3 أو 4 سنوات بالتوب راح يعيش معك سنة او سنتين على هذا المنوال. في ناس تانية بتخلط الديزل مع الكاز. موضوع خلط الديزل مع الكاز بسبب اذى للمحرك، لكن مش بنسبة اللي بتخلط فيها البنزين مع الديزل. الكاز هو مادة قريبة للديزل لكنها تفتقد للزوجة الزيتية اللي فيها الديزل، واللي هو سبب أساسي إنه يظل يبرد طرمبة الديزل ويظل محافظ على لزوجتها ولزوجة الموانع المطاطية اللي احنا بنسميها الرونديلات أو اللي بنسمي الموانع المطاطية بشكل عام داخل الطرمبة. عشان هيك بقول لك لما بتحط كاز داخل التانك تبع الديزل بيصير في عندك قلة دخنة، لأنه المادة الزيتية اللي موجودة فيها ما راح تنحرق زي الديزل، بس بصير عندك بالمقابل إنه طرمبة الديزل راح تبلش تعاني عندك فيها مشاكل وممكن تخرب بعد الاستمرار الطويل.

ختاما دائما بنحكي لكم كونوا واعيين، راقبوا سياراتكم، اختاروا محطاتكم. رسالة بوجهها للناس اللي غشتنا فعليا واللي سببت أذى لكثير من الناس وسببت أذى نفسي لكثير من الناس اللي بتستخدم السيارات بشكل يومي، بتستهلك بنزين كثير. ناس أصلا هي بتطلع قوت يومها من استعمال البنزين داخل سياراتها عن طريق النقل، عن طريق التاكسي، عن طريق شغلات كثير. اتقوا الله في الناس وخلوا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كانت حلقتنا لهذا اليوم، وختاما أتمنى لكم السلامة دائما وفي أمان الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم ودخلاتكم. تكلمنا في حلقة ماضية عن العبودية وتكلم عن صفات عباد الرحمن، وسألني سائل لماذا لم تذكر صفات الأنبياء؟ سؤال وجيه. طبعا صفات الأنبياء هي الصفات الأكمل التي وصف الله تعالى عباده الذين اصطفاهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فاصطفاهم الله تعالى وأضفى عليهم الصفات التي عبدوا الله تعالى فيها بكمال العبودية التي تناسب البشر. لكن لماذا بدأنا بصفات المؤمنين؟ لأن صفات المؤمنين هي بالإمكان، هي بالإمكان أن تكون صفاتنا مثل صفات ما مر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يصل إلى مستوى إبراهيم الخليل أو نوح عليه السلام أو سيدنا محمد عليه وعلى إخوانه الصلاة والسلام؟ إذن الأنبياء والرسل صفاتهم في القمة. طبعا ممكن أن نقول نعم هذه القمة يجب أن نرنو إليها وأن نتطلع إليها، وفيها قال الله لرسوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وذلك كم كان يشيد بإخوان الأنبياء، رحم الله أخي موسى كان قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وذكر يوسف فقال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، بمعنى أنه لسارات إلى الخروج من السجن، ولكن يوسف كان عنده من الصبر والاحتمال. إذن صفات الأنبياء الكرام هي في القمة. نعم إن الناظر في كتاب الله الكرام يتطلع إليهم بهذه النظرة المعجبة في سبيل أن يقتبس منها. يعني قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة مثلا، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي أنبياء كثير ذكر الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والأيدي والأبصار هنا ليست هي الأعضاء، وإلا فكل البشر لهم أيد ولهم أبصار. إذا المعنى أولي الأيدي القوة البدنية والقوة في دين الله، والأبصار قوة البصائر وقوة الإيمان. مثلا قال الله وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وذكر أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن هذه قضايا الكرام، يعني القارئ في كتاب الله يمر بها ويقبس منها ويستفيد منها. المهم أن العبودية لها مظاهر ولها صفات، وهذه الصفات الإنسان بده يستشعرها ويحاول الوصول إليها مستعينا بالله تعالى. الله يعين وعينكم. طيب في سؤال مهم بالنسبة لأئمة المساجد، سأل سائل إنه هنالك إمام يلحن في التلاوة، وما ذكر شو نوع اللحن اللي هو الخطأ، اللحن مقصود الميل عن الصواب، لكن المقصود أنه يتهاون بأحكام التجويد ولا يلقي لها بالا، فهو يقول إنها ليست واجب، فهل كلامه صحيح؟ كلامه غير صحيح، أبدا غير صحيح. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال ورتلناه ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يتلون كيف يقرؤون. عبد الله بن مسعود قرأ عليه رجل قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء هكذا بدون مد، قالوا لا قف ما هكذا أقرأنيها رسول الله، فمد بها صوته للفقراء. أم سلمة تقول كانت قراءته مدا. ومن هذا الباب يقول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. السبب يا جماعة، ما هو العلم الذي يضمن أن نؤدي كلمات القرآن كاملة تامة كما

والماهر بالقرآن. إذا من هذا الباب، وإلا نقول لهذا الإمام، طب ما الضامن إنك تبدل حرفا بحرف إذا استهنت؟ الذي أنقض ظهرك ما رأيك، أو يوم يعض الظالم، الضاد والظاء والفرق بينهما، التاء والطاء، السين والصاد، الذال والضاء. لا، علم التجويد علم مهم للغاية. طبعا ممكن نقول لو أن إنسانا مارسه ممارسة سليمة وعمل به هذا هو الواجب. تعلم أحكام النظرية هذا فرض كفاية، هيك صحيح كلامنا، إنه تعلم القوانين وتحفظ كما يحفظ علماء التجويد هذا ليس بواجب، هذا من فروض الكفايات. لكن أن تمارس ذلك، أنا مر به بعض الناس ممن لم يدرس علم التجويد أبدا وما بيعرفك، ولكنه يقرأ قراءة سليمة، هذا أقل الدرجات. طيب يقول هنا سؤال، إنه بعض الإخوة جاهم كانوا فيديوهات بتنص على أنه في النوافل، في السنن، في الوتر، في ركعتي الفجر إلزامي بسور معينة، هذا كلام غير صحيح. صحيح أن القارئ في كتب السنة يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين السور، حتى سماها بعض العلماء القرائن في السور. القرائن يعني كان يقرن أحيانا عليه السلام ما بين السبح مثلا والغاشية، الأعلى والغاشية، أحيانا كان يقرن ما بين الكافرون والإخلاص. لكن هل هذا على سبيل الحتم والإلزام؟ لا، ليس كذلك. لذلك هذه مسألة إجماعية بين أهل العلم أنهم لم يوجبوا تلاوة شيء في أي صلاة، بل لم يوجبوها حتى في الفرض. لذلك تخيلوا الذين قالوا بوجوب يعني قراءة بعض السور في السنن النوافل، ما أحد قالها في الفرائض فضلا عن السنن النوافل، إنما هذه لمن أراد أن يطبق السنة هيك الأفضل. ولو فعلها وتركها مثلا كما نقول في فجر الجمعة، فجر الجمعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة السجدة وعلى قراءة الدهر، هل أتى على الإنسان؟ لكن لو خالف الإنسان ما أحد يخطئه إطلاقا. إذا ما في إلزام إلا بالفاتحة، الإلزام بالفاتحة، وبغير الفاتحة ليس هنالك إلزام. وحتى ورد يعني أحيانا يعني مثل الزلزلة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الفجر أحيانا في الركعتين يكررها، هذه من السنن، لو فعلت مرة وتركت يكون خير وبركة. طيب، سفر المرأة واحدة لفترة طويلة، الأصل عدم ذلك. يا جماعة ما بدنا نجرئ النساء على تجاوز حدود الله، والأصل في العمل الوظيفي أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ما في داعي. يعني إذا في رحلة يعني خارجية لعمل لاكتساب مهر ابعثوا الرجال، النساء الوضع صعب، ما تجرؤهم على هذا، يعني هاي من باب المناصحة، الأصل عدم جواز ذلك. سأل حول حكم المرور بين يدي المصلي ووضع سترة، هما مسألتان. المسألة الأولى، ما حكم أن يصلي الإنسان إلى غير السترة؟ السترة من المقصود فيها أن يضع شيئا ليعلم أن هذا الرجل يصلي، لذلك كان يحط شيء مثل مؤخرة الرحيل، يعني شيء مرتفع 50-60 سنتي، ممكن يحط أي شيء معين، يحط له طاولة صغيرة، إنه مروحة، إنه والله هذا إنسان يصلي. لماذا؟ لحرمة المرور بين يديه. إذا ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ بين يدي المقصود يعني منه إلى موضع السجود، وهذا حرام. لكن ما حكم وضع المصلي السترة؟ هذا مستحب. إذا من المستحب أن يضع سترة أو يقترب من الجدار، والحرمة على من مر بين يدي المصلي. ولكن بدنا نفهم قضية، ما نأخذها كما يفعل بعض الناس في المساجد. أرى بعض الناس يعني يغلط للمارين، خاصة الأطفال، ممكن يضربه في صدره، ليس هذا الذي قصده حسام. المهم أن تمنع المار بين يديك حتى لبست صلاتك بس، ويعلم الناس برفق ضروري. سؤال كبير طبعا هذا، وصعب يعني الإجابة عنه، وهو كيف التعامل مع خلاف الفقهاء والعلماء. سؤال كبير، لازم التعامل أولا برقي. أولا نعلم أن هؤلاء الفقهاء ما اختلفوا لأنهم يريدون الاختلاف. والله من قرأ في سير الأئمة الكبار الكرام وأتباعهم وعلماء المذاهب، هؤلاء قوم يتقون الله، هم أعلم بالله من المتأخرين وأعلم بدين الله، وإنما الأدلة هي التي ساقتهم إلى الاختلاف. فهم أصلا بدينهم بيصلوا وراء بعض،
وبناقشوا كلام بعض. وكتب الخلاف العالي بيسموا كتب الفقه الخلاف العالي الموجود في كتاب مثل المجموع، في كتاب المغني، كتاب المحلى، وكتاب الاستذكار بذكر

الرأي والرأي المخالف له 4-5 أقوال. وهنا الأنظار الفقهاء. الآن كيف نتعامل برقي؟ أنا على يقين أنه كل واحد فينا بيحب إمامه وكل واحد فينا بيحب مذهبه، ما في مانع، حب إمامك بس ما تبغض الآخرين. قل هذه المسألة أنا أرجحها بهذا الدليل، لكن لا تخطئ بالمطلق، لأنه أغلب القضايا هاي خلافية إخوانا، القضايا التي اتفقت عليها المذاهب، لا نقول هذا مذهب فلان، نقول هذا حكم الإسلام، ما اختلفوا في هذه المذاهب والله أعلم. سنكون من المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياة افهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجبت. كان في سؤال حول اغلاق الشوارع عند المساجد، والله هذا لا يجوز ولا يليق. يعني تخيل من يصلي اذا لم يعلم ان من قواعد الشريعة عدم الضرر، وقوله عليه السلام حجة في هذا لا ضرر ولا ضرار، وقال لمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت. من هذا الباب هذا قطعا لا يجوز مهما كانت مبررة. ومن فترة رأيت اصطفاف كأنه سيارة هيك بطريقة في الشارع جنب المسجد وآذت الناس، للأسف يعني هذا مظهر يعني غير لائق اطلاقا. هنا كان في سؤال، زوجة غير متفقة مع زوجها وسمحت له بالزواج من امرأة أخرى، كويس، لكنها لا تريد الطلاق منه بسبب كبر عمرهما، تريد السكن وحده وهذا متاح، تريد أن تقطع علاقتها معه، هل آثمة؟ لا. إذا اتفق الزوجان على هذا لا حرج. تخيل أن هذا يعني نص الله عليه في كتابه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. بس كلمة الصلح لا تعني القهر، رضا الطرفين. الصلح هو التراضي على شيء معين. وإذا حصل أن سودة بن زمعة رضي الله عنها هي خافت أن يطلقها رسول الله، حاشاه أن يفعل، خاصة امرأة كبيرة وما كان عندها أقارب، لكن هي خافت وقالت إني أخشى أن تطلقني وإني أرغب أن أحشر في نسائك فإني أهب ليلتي لعائشة، فرضي رسول الله. إذن هذه الآية حجة إكرام إنه لا مانع لهذين الزوجين أن يتفقا على زواج يعني من غير حقوق يعني شرعية بينهما، على اعتبار أنه راح يتزوج ولكن تبقى العلاقة بينهما، بصراحة جائز ما في حرج. أي طرف من الأطراف إذا كان متأذيا بطل صلح، صار هنا في خلل، أرجو انتباه الفارق بين هذا وذاك. حكم تأجير أرض لجعلها مكان لاصطفاف السيارات، والله هذا مما يعني لا يسأل عنه، جائز بس ضمن القوانين وضمن اللوائح طبعا، إذا كان مرخص غير مرخص، إنما كفكرة الفكرة جائزة ولا حرج إن شاء الله. في مجموعة أسئلة وردت من دولة ثانية لكن هي لعالم النساء فيه. كان سؤال عن جواز قراءة الورد من الهاتف بدون موضوع. إحنا بالنسبة لنا أداب تلاوة القرآن كان تراعى، والأداب العامة هذه أصلا يعني من الشريعة. القرآن عقائد، والقرآن تشريعات، والقرآن أداب، وهذه الأداب الكرام نأتي بها. طب كيف لا نأتي بأداب تلاوة القرآن؟ لكن ليس بواجب، أحسنتم. الوضوء هاي مسألة خلافية، خاصة عند التلاوة بدون مس المصحف هذا من المستحبات. وكان في إلى سؤال أنه هل ممكن للمرأة أن تقرأ بدون حجاب؟ ممكن، لكن بالحجاب أفضل وأحسن من الأدب. وهل يمكن أن تكون القراءة في حالة استلقاء المرأة حتى الرجل؟ ما في حرج. وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا مما يؤكد أنه ممكن الإنسان أن يقرأ القرآن في كل أحيانه وأحواله. هل ممكن قراءة القرآن والمرأة تعمل في البيت؟ ما في حرج، تستمع أو تتلو، إن شاء الله كل هذا من الأمر الجائز، ولكن كلما رعينا آداب التلاوة بكون أحسن أوضاع. طيب دعونا مع اتصالاتك الكريمة. أخي أبعوني، تفضل يا أبعوني.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن تعطينا فكرة شيخنا كيف تم كتابة السيرة النبوية؟ يعني هل كان هناك مؤرخون يكتبون بهذا الموضوع؟
0: طيب بإذن الله تعالى.
1: الله
0: يكرمك. أشكرك يا أبعوني. هاي موضوع السيرة الكرام، هي العلم كله عند المسلمين كان سماعا ومشافهة، ينقل صدر إلى صدر، ولعل بعض الناس يظن أنه هذا تهوين من شأن العلم، على العكس هذا العلم من الصدر إلى الصدر، هذا العلم الموثوق به، يكون من ثقة إلى صدر ثقة ويتناقلون، هكذا كان كتاب الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو الأقوى. ولكن مر العلم بأطوار حتى وصلنا إلى عصر التدوين والكتابة، وعصر التدوين والكتابة كتبت في علوم، من العلوم التي كتبت كتاب السيرة، جزء أقدم كتاب معلوم لدينا سيرة ابن هشام، أو قبل سيرة ابن إسحاق، ثم جاء ابن هشام فأخذ من سيرة ابن إسحاق. من عهد قريب من كم سنة هيك وجدت قطعة من سيرة ابن إسحاق وطبعت وعنده نسخة منها. ولكن قبل ذلك كان في في في أحاديث تروى. شوف مثلا كتب السنة كلها فيها باب المغازي والسير، وهي عبارة عن السير الربيع. كل الكتب، كل كتب السنة فيها كتب المغازي والسير. كان هناك روايات لكثير من الصحابة، وكان في الصحيفة الصادقة، وكان أبو هريرة وكله كانت فيه سيرة، خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون أولادهم مغازي رسول الله. إذن كان أمرا روائيا من صدر إلى صدر، ثم أخذت الكتابة مجرها حتى وحتى إلى يوم الناس هذا هنالك من يفصل ما بين صحيح السيرة وضعيف السيرة. هناك من كتب كتب ممتازة في هذا كثيرة والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية العزاء، إنه إنسان أوصى بعدم فتح بيت للعزاء، والله وصيته نافذة بصراحة، يعني لأنه هذا أوصى بشيء تقبله الشريعة، ما أوصى بشيء مخالف للشريعة. ولكن أهله مصرون على يوم واحد نظرا لصعوبة استقبال الناس في البيت دائما. كذلك هذا يقدر بصراحة، هذا يقدر. ولذلك الإشكال في هذا، أنا أذكر حالة من الحالات، أحد كبار العلماء توفي مرة كأنه زوجته أو كذا ما فتح بيت عزاء، والله انتقل عزاء إلى بيته، أعداد وفيرة. إذن هي الفكرة، والبيوت اليوم لا تتسع، فبصراحة يوم واحد يقبل. إنما وصية هذا الإنسان يعني كمان جيد ولا حرج. طيب هنا في سؤال، إنهم هم في طريق الرجوع من العمرة وهم في مطار جدة، يعني هل يمكن أن يقصر ويجمعوا في المطار في جدة رجوعا؟ طبعا ما لم يعد الإنسان إلى بلده فهو مسافر، ما دام أنه مسافر فله أن يقصر ويجمع ولا حرج فيه، حتى لو عرف أنه طبعا سيعود في الليل، لكن السفر وتعبه فيقصرون المغرب مع العشاء ولا حرج في هذا. سؤال في الميراث، وما أكثر مشاكلنا في الميراث. إنه رجل عنده بنات ويريد أن يسجل كل شيء باسم البنات. يا جماعة أنا أتساءل، ألم يهب الله تعالى هو واهب البنات وهو واهب المال؟ طيب كيف نتلعب بدين الله؟ ممكن الإنسان يعطي يعني بناته في حياته ليس من باب حرمان الورثة، لكن من باب إكرام البنات، من باب مساعدتهم على المعيشة ممكن، لكنك تهرب كامل التركة لا، أعطيهم جزءا أمنهم فيه وأبقى الجزء للورثة، ما بصح يا جماعة، لأنه للأسف أغلب الناس يفعلون هذا، وهذا كلام غير صحيح ولا يمكن قبوله. طيب يعني الإمرأة تقول إنها في عدتها وفي حفل تخرج كانوا لحفيدتها ممكن أن تحضر، ما في إشكال، لكن المرأة أيها الكرام كما قلت مسألة خلافية خروج المعتدة، لكن لا مانع من خروجها لحاجتها، وهي حاجة، لكن مع التزامها بعدم الزينة خلص. وممكن تحضر حتى يعني أي عرس، ولكن ما تتزين لباس العادي اللي تطلع فيه في الشوارع، أرجو أن لا يكون عليها شيء. كان سؤال خطير طبعا، شاب توفي إلى رحمة الله لا يصلي، ليس منكرا ولا جاحدا، لكن هل يمكن أن نشارك وأن نصلي عليه؟ طبعا، إذا كان مسألة الراجح فيها أن هذا الإنسان هو مسلم عاصي أكيد، تارك فريضة ومرتكب كبيرة قطعا، فمثل هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له، ونسأل الله أن يتجاوز عنه وعنا إن شاء الله تعالى. يعني في سؤال حول قضية يعني سب الدين والرب، استغفر الله، هذا قطعا كفر يا جماعة، هذا قطعا، يعني هذا خروج عن الملة والدين، إذا لم يعد إلى دين الله فهذا على غايب الخطورة. ولو فرضنا جدلا أن إنسان يعني سب ولم يتب وانتهت العدة، عدة المرأة، فالأصل فسخ، لأن هذا يعني مستكبر، هذا خطير. طيب دعونا اتصالاتكم الكريمة، كذلك أخونا أبو عمر. أبو عمر تفضل. طيب إن عاد أبو عمر كلمنا إن شاء الله. هنا كان بيسأل عن الخمر، محرم هذا مما لا يسأل عنه، هذا بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة لا يسأل عنه يا الكرام، لأن هذا أمر واضح لا يجهل إطلاقا، حرمة الخمر. أبو عمر تفضل.
2: السلام عليكم
0: شيخ. وعليكم السلام حياكم الله. اهلا وسهلا.
2: الله يجزيك الخير وبارك فيك.
0: وفيكم يا سيدي حياكم الله. تفضل
2: يا سيدي. احنا في عندنا الوالده الله يطول بعمرها، يعني عمرها بحدود 80 سنه.
0: نعم.
2: ودائما طبعا بتصلي وهي جالسه يعني او على كرسي.
0: طيب.
2: فلما كنت طالعين برا بتقول يعني انا بالسياره بستقبل القبلة وبنوي يعني هيك هيك على كرسي، فهل هذا جائز؟
0: طبعا ما دامت هي تصلي على كرسي المهم ان يكون باتجاه القبلة وصلاتها صحيحة، ما في حرج عليها.
2: هي بتقول بنستقبل القبلة بعدين بنمشي، يعني السيارة ممكن
0: يعني هي السيارة بتكون متحركة؟
2: نعم.
0: على كل حال هو يجوز، ولكن وإن كان يفضل بصراحة عدم حركة السيارة، خليها باتجاه القبلة تصلي وبعدين تمضوا أحسن وأفضل.
2: بارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيدي. الله يبارك لكم في صحتها وعافيتها يا سيدي. أشكرك. أبا محمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: في موضوع والله لو سمحت بدي يعني صراحة إنه لو تكرمت إنه حضرتك يعني تركز عليه أو تسلط الضوء عليه.
0: تفضل.
3: لو انشغال عامة المسلمين في القضايا الفقهية وفي القضايا اللي بتخص العلماء، زي قضية يعني على سبيل المثال أنا بحكي قضية تارك الصلاة وإنه هل هو كافر ولا هل هو عاصي وإيش مصيره، وبنسوا الواجب اللي عليهم هو واجب الدعوة والدعوة بالحسنة وكيف طريقة الدعوة. فانشغلنا بالشيء اللي مش علينا إحنا كعامة مسلمين وتركنا الشيء اللي واجب علينا. وأيضا اللي هو في جانب العلماء إنه صاروا موضوع الخلاف الفقهي صاروا يعني يطرحوه بالمنصات العامة والقنوات الإعلامية، وهذا الحكي خلى هذا الموضوع ينتقل لعامة المسلمين.
0: وهذا خطير، الانتقال خطير هذا والله. صحيح
3: والله انتقال خطير. وصاروا ينشغلوا عامة المسلمين في الشيء مش واجب عليهم ويتركوا الشيء الواجب عليهم، وضيعنا الدعوة ونسينا الدعوة، أهمية الدعوة إحنا كعامة المسلمين.
0: صحيح. صحيح.
3: واللي هو أهم وأولى من قضية إنه نشغل بالخلافات هاي. أنا يعني عدم مؤاخذة أنا وأسف على المقابلة، إحنا يعني أنا كمسلم أنا يعني ما أكون دوري زي دور الشيطان إني أحاول أجر الناس للنار وإني أقول أنت مصيرك للنار وأنت مصيرك.
0: والله سؤال غاية في الأهمية أبو محمد، الله يكرمك. أنا بشكرك عليه حبيبي. سنبدأ بهذا السؤال غاية في الأهمية بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. كان في عندنا سؤال غاية في الأهمية حول انشغال المسلمين بعض القضايا الفقه، وذكر أخي الكريم قضية تارك الصلاة. يقصد هو أنه بدل ما أن نجلد هذا الإنسان ونكفره كما يفعل بعض الناس، هذا يجب أن يعلم ويجب أن ينصح ويجب أن يوعظ، وكلام صحيح. ولذلك كما نرى مثلا ممكن امرأة بدها تنصح فتاة متبرجة، الآن بدل ما تأثمها وتقول كذا وكذا بدنا نعلم. التعليم مهم، ولذلك أيها الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، والصحابة وصفوا تعليمه أنه ما رأوا قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه. والإنسان حقيقة عبد الإحسان كما يقال، فإذا أحسن إليه واستطعنا يعني أن نكتشف الخير اللي عنده ونضع سيتغير، لكن هذا بده حكمة. طبعا الحكم الشرعي واضح، ولكن الحكم الشرعي وحده لا يكفي، بده يكون في حسن الدعوة والتلطف وصولا للحكم الشرعي، والله أعلم. أبا أحمد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله، تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي عم بلاحظ مثلا كل دول آسيا لما بيجوا بيصلوا لا يمكن اللي يكونوا مغطين راسهم، سواء بمحرمة أو بطاقية أو بيش مثل هيك.
0: صحيح.
1: فإيش يعني بالنسبة لنا إحنا، هل هو واجب علينا؟
0: لا، ليس واجبا ولا مستحبا، هو من عادات الناس.
1: يعني ما نلبس طايق؟
0: لا، مش واجب، هذا من عادات الناس. هلا شفت أنت كيف في الحرم في مكة في العمرة والحج، أنت بتكون كاشف الرأس عند الرجل، صح؟
1: نعم.
0: إجباري، فهي من عادات، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بدون غطاء للرأس، فهو من عادات الناس، لا هو بدعة ولا هو سنة، من عادات الناس.
1: من عادات الناس.
0: نعم يا سيد، من عادات الناس.
1: سؤال ثاني، سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافي في البيت.
0: نعم، كان يمشي. قصدك في البيت والخارج البيت؟
1: في البيت
0: وخارج البيت. الكثير من العرب كانوا يسيرون يعني بدون أحذية. نعم صحيح، بس كمان هذا من العادة، لا هو سنة ولا هو بدعة. نعم. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا سيدي،
1: جزاك الله
0: أكرمك الله، أشكرك. وهذا أمر مهم يكرم، إنه هاي عادات الناس. شوف عادات الناس، قبل 70-80 سنة كان الناس في بلادنا يعني لا يمكن لواحد إنه ما يغطي رأسه، وأنا أدركت ذلك بنفسي في السعودية يعني في فترة هي كنت فيها، فكانوا ما في اللي بيغط ما بيغط، كنت في منطقة هيك شوي أهل لا يزال على العهد القديم، يويلوا الولد الشاب، ما تكلم عن كبار، الشاب إذا ما غطى رأسه عيب كبير. وصارت الأمور تتغير، إذا هي من عادات الناس. الصلاة الآن مطلوب فيها ستر العورة، هذا تغطية الرأس لفلان، وهاي من عادات الناس. ويعني لا منقول هي سنة، السنة بالدليل، ولا منقول هي بدعة، هي من الأمر الجائز، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول تعميق الخلاف الفقهي، أحسنت. هو أنا أنصح ردا على السؤال الأخ كيف نتعامل مع خلاف الفقهاء. الفقيه اللي بيتقدم مع الفقهاء ويناقشهم بأدلة وبيان استمع إليه يستفيد منه. العامل حاله عنده فقه أو في علم العقائد وبس يتندر عن الناس ويستهزئ بالخلق ويسيء لفلان وعلان وفارد جناحه كالطاووس إنه أنا الزعيم الألمعي، أنا أنصح بعدم الاستفادة منه. هذا عنده مشاكل نفسية، عنده عقد، وذلك صدقه في عقد نفسية كرام، والله عند بعض المشايخ عند بعض العلماء تكون من خلالها يظهر. الله يفقهنا إياكم في الدين، يكون من أهل العلم والأدب والدعوة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول، أسعد أم سعيد؟ تقال للحيرة بين النفع والضر. والثاني، الحديث ذو شجون؟ لتشعب الحديث. والثالث، سبق السيف العدل؟ لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: FM الكلمة الطيبة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج،
1: نفتخر بما نقدم.
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. عندما نتحدث عن مستقبل المدن وجغرافيتها فنحن لا نتطرق فقط إلى الحجر والإسفلت، بل إلى المخطط الشامل الذي يشكل حياة المواطنين ويحد أو يحدد عدالة توزيع التنمية والفرص الاقتصادية. في الأردن نقف اليوم أمام مشهد عمراني وتنموي دقيق يبرزه تقرير رسمي حول خلل عميق في التوزيع السكاني واكتظاظ يضغط على خدمات العاصمة والوسط مقابل مساحات شاسعة تنتظر التطوير. وفي خضم هذه التحديات تطفو على السطح ملفات تشريعية ومشاريع كبرى أثارت جدلا واسعا، بدءا من تعديلات قانون الملكية العقارية وما تضمنه من صلاحيات تخص أراضي الدولة والاستثمار، وصولا إلى توجه الحكومة لاقتطاع واستملاك الأراضي لبناء شبكة السكك الحديدية الوطنية المرتقبة. كيف نترجم هذه التشريعات والمشاريع العملاقة على أرض الواقع دون المساس بحقوق الملكية أو زيادة التباين الطبقي والمكاني؟ وهل تمتلك مدننا رؤية تنظيمية مستدامة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع ضيفنا مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور مراد الكلالدة. دكتور مراد، مساك الله بالخير.
4: مساء الخير أخي محمد، إلى كل المستمعين والمشاهدين.
3: حياك الله، أهلا وسهلا. تشير البيانات والتقارير العمرانية الأخيرة إلى وجود خلل واضح في التوزيع السكاني بالأردن، تركز شديد في العاصمة والوسط مقابل مناطق شاسعة كثيرة غير مستغلة. بداية، كيف نقرأ هذا الخلل عمرانيا؟
4: نعم سيدي، هذا الخلل أشار إليه المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى مصاروي في أكثر من لقاء حقيقة، وأنه بيّن أنه حوالي 50% من السكان احنا بنحكي موجودين في العاصمه، يعني واذا ما اضفنا الها احنا الالتحام الحضري مع الصيفه مع الزرقاء والى الغرب مع السلط والى الجنوب ايضا باتجاه ماذا، فاحنا بنحكي عن بقعه حضريه فيها عدد كبير من السكان. هذه بنسميها احنا في التخطيط اللي هو التمركز الحضري او بالانجليزي اجلوميريشن. هلا هذا حقيقه بيبين انه في هناك خلل في التوزيع السكاني وانه في هناك عدم او غياب التنميه المتوازنه. ليش؟ لانه جغرافية المملكة الأردنية الهاشمية هي تقريبا إذا نطلع عليها الخارطة هي طولية محددة في أخدود وادي الأردن. أخدود وادي الأردن هذا المكان اليونيك، يعني هذا مكان مميز جدا عن الكرة الأرضية، شايف، وهو حقيقة سلة غذاء الأردن لأنه بتنزل محاصيله في أوقات غير موجودة في أماكن أخرى. هلأ بنيجي إحنا باتجاه سلسلة الجبال الشرقية ومن ثم المناطق السهول ومن ثم الصحراء اللي هي غالبية مساحة المملكة. فإحنا بنحكي إنه الأماكن اللي صار فيها التحضر أو الاستيطان الحضري إحنا بنحكي من الشمال ابتداء من إربد إلى عجلون وجراش ومن ثم عمان ومن ثم باتجاه الجنوب. ولكن كل منطقة في الأردن إلها ميزة، إلها ميزة جغرافية حقيقة وبالتالي تنموية. فإذا أخذنا إحنا الجنوب طبعا المنفذ البحري الذري والمثلث الذهبي، إذا بنحكي إحنا في الطفيلة، إحنا بنحكي في الفوسفات، إحنا بنحكي في الكرك، في أي كل منطقة ومناطق الشمال من الأردن فيها ميزة معينة. فلماذا التمركز السكاني في مدينة واحدة حقيقة تعتمد على نمط واحد من الاقتصاد ألا وهو الخدمي
3: اللي
4: موجود في المدن، بينما يمكن ربط التواجد الناس في الأماكن اللي هي فيها أنماط أخرى مثل الأنماط الزراعية، التعدين، النقل، كل هذه المناطق اللي حقيقة فيما لو تم دعم وتدعيم هذه يعني المستوطنات البشرية أو الناس اللي موجودين هناك، احنا مصير في احنا التوازن، وهي هي التنمية المتوازنة اللي دعت إلها الخطط سواء الخمسية أيام السبعينات ومن ثم وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي اللي اعتمدت على مبدأ التنمية المتوازنة.
3: طيب ضمن هذا الواقع كيف تقيم المشاريع الحضرية والتنموية القائمة أو المعلن عنها في الأردن؟ هل تبنى وفق استراتيجية تهدف لإعادة التوازن السكاني أم أنها ما زالت تعزز التمركز في المناطق المكتظة؟
4: هي سيدي تعزز التمركز، ليش؟ لأنه إحنا إذا رجعنا على مدينة عمان وشفنا مثلا في عندنا ثلاث خطط رئيسية كانت في نشوء مدينة عمان، نحكي مع بداية 1900 قبل الإمارة وعند أثناء إنشاء الإمارة، إحنا بنحكي أول قانون للبلديات عام 1925. هلأ هذا القانون حقيقة ظل أخذ القوانين الإنجليزية في عملية استعمالات الأراضي، شايف؟ ولكنه بعد الاستقلال وفي 1966 يعني صدر أول قانون تخطيط شامل وافي اعتمادا على الخبرة الإنجليزية، أيضا اسمه قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لرقم 79 سنة 66. هلأ هذا القانون حقيقة بيحدد أنه يجب

0: هي محاور النقل الأساسية، إذا كانت على شكل طرق أو إذا كانت حتى على شكل سلك حديدية، لأنها كانت موجودة قبل إنشاء الإمارة أيضا، وهي الخط الحديد الحجازي. بحدد أيضا أنا وين بدي العقد الأساسية للتنمية والمحاور التي بين هذه العقد اللي نسميها إحنا الممرات التنموية. شايف؟ فحقيقة عندما يكون في عندك المخطط الإقليمي موجود، وإذا بتسألني أنه هل كان فعلا في الأردن في مخططات إقليمية، بقول لك نعم، وساعدتنا دول صديقة مثل ألمانيا واليابان في إنتاج مخطط لمنطقة الكرك وأيضا في الشمال. أيضا غور الأردن، السلطة وادي الأردن كان في مساهمات تخطيطية رائعة، وأنا أعتقد من أنجح المشاريع الإقليمية في المملكة هي سلطة وادي الأردن. ولولا إنشاء سلطة وادي الأردن لراحت هذه المناطق هباء منثورة، وما قسمت إلى وحدات اللي الآن من نحام نشوف إحنا أهلنا هناك في الأغوار اللي بحاولوا يحافظوا عليها وتوارثوها من جد إلى جد. فعندنا تجربة ناجحة في التخطيط الإقليمي، إلا أنه يعني لم تستمر حقيقة، وتم الانعطاف عن موضوع المخططات اللي هي الإقليمية والهيكلية التفصيلية إلى نمط آخر من التخطيط.
1: طيب اليوم السؤال حول مشروع المدينة الجديدة، هل يمكن اعتبار المدينة الجديدة حل استراتيجي للاكتظاظ والتوزيع السكاني من اليوم، يعني من منظور التخطيط الحضري، هل إنشاء مدن جديدة من الصفر هو الحل الأمثل للخلل السكاني، ولا هو فقط استنزاف للموارد وكان الأولى تطوير المدن القائمة؟
0: حضرتك بلشت اللقاء في الخلل بالتوزيع السكاني وشأنه، صحيح، وأشرنا إلى تقرير المجلس على السكان واللي دعا بوضوح، وأنا بحيي للدكتور عيسى على هذه الجرأة، أنه يجب الاتجاه نحو الجنوب، وتحدث عن الموقع المفضل لأي توسع سكاني، ما نحكي عن المدينة الجديدة. إحنا هلأ في هناك مدرستين، في مدرسة تتبع إنه لا، خليني أروح على المدن الكبرى، يعني بسميها إحنا متروبوليتان سيتي، وهاي المدينة الكبرى فيها اقتصاد حضري وفيها خدمات وفيها حقيقة بتلاحظ زي عمان فيها اقتصاد والناس شغال وضعهم جيد بشكل عام. في مدرسة أخرى زي المدرسة الألمانية واليابانية، معظم المدارس الأوروبية اللي هي بتحكي على التخطيط الإقليمي، ما بتحكي على مدينة كبرى. تخيل سيدي، أنا بدي أقارن لك برلين مع عمان من حيث عدد السكان. عدد سكان ألمانيا بحدود 85 مليون بالمقارنة بالأردن 10-12 مليون. عدد سكان برلين 3.5 مليون فقط.
1: يا سلام.
0: شوف النسبة، انت بتحكي حوالي 3%، يعني بينما انت عندك 45-50% موجودين في عمان. شايف؟ فهذا الخلل حقيقة، عمان تعتبر من اوائل المدن في العالم من حيث حجم، نسبة حجم مساحة عدد السكان إلى عدد سكان البلد ككل، وهذا خطأ حقيقة. فأنا إجابة على سؤالك، أنا من المدرسة الثانية التي تدعو إلى تعزيز مجالس المحافظات، ومجالس المحافظات إنها تعطى حقيقة موازنات قوية وكبيرة، بحيث إنها جدول الأولويات اللي يعني يقترح ومن ثم يقر من مجلس المحافظة، وبكون بداية بيشتغل عليه كمان المجلس التنفيذي. لو أعطي مبالغ جيدة، لو حكينا كل مجلس محافظة يعطى 50 مليون أو 100 مليون بدلا من 7 مليون اللي يعطوا إله الآن، لا يكفوا، ما بكفوا لإنشاء مدرسة. فحقيقة أنا من المدرسة التي تدعو إلى التنمية المتوازنة، دعم مجالس المحافظات، شايف، حتى أنه يكون في عندي مش فقط مدينة واحدة بالأردن كما هو الحال في عدة في العالم كله، تكون عندي الطفيل الجديدة، الكرك الجديدة، العقبة تتوسع، وفي عندي أيضا مدن في الشمال، شايف. فهذا هي هنا تستطيع تنتج أنت اقتصاد وطني شامل زي ما حضرتك حكيت في المقدمة. وهنا إحنا بنحكي عن الحد من هجرة من تلك المناطق إلى منطقة عمان اللي حقيقة عم تصبح هي دولة عمان وليست مدينة عمان.
1: ذكرني فقط عن التوصيل التي تتحدث أنه الذهاب نحو الجنوب،
0: أو هذه توصية ذكرها رئيس المجلس الأعلى ل

0: للسكان بشكل واضح انه دعا انه اذا بده يجب ان يتم التركيز على منطقة الجنوب وحددها عند قطرانية تقريبا. اذا بده يكون في هناك اي يعني جذب سكاني او انك كتل سكانية يتعملها، الاجدر بنا ان نذهب بها الى باتجاه الجنوب لا ان نذهب بها باتجاه اللي هي الشرق، شايف اللي هي المنطقة اللي بينحكى فيها، وأنا عندي مخطط هنا شايف بتشوفه، هذا المخطط بيبين عن ناحية عمان موجودة هون، أنت بتضع المدينة الجديدة إلى الشرق منها، فأنت المنطقة اللي ما بينها وما بين عمان والزرقاء ستكتظ أيضا، فأنت بدل ما أنه خففت من تمركز عمان أنت زدت بالاختيار المكاني هذا يعني من هذه الكتلة السكانية اللي سميناها إحنا الأجلومريشن. فحقيقة يعني إضافة لعوامل أخرى يعني ربما يعني ما في مجال الآن نحكي فيها، ولكنه أنا أعتقد إنه المكان هذا يمكن أن يكون في هناك نواة، ولكنه يعني حتى ما أعلن عنها إنها مدينة جديدة، يعني عندما يقال أن هذه هي مدينة فالمدينة مقترنة بالسكن
1: صحيح.
0: ما أعلن عنه لحد الآن وما بدأ التنفيذ فيه هو استاد رياضي موجود في هذه المنطقة ومركز معارض ومضمار سباق، ما بعرف مدى حاجتنا إله إحنا في الفورمولا 1 ولا إشي زي هيك. فحقيقة يعني حتى ما أشيع عن هذا المخطط بالنسبة لنا إحنا حقيقة ليست نواة مدينة بحيث أنه فعلا تشكل اقتصاد حضري.
1: قبل ما أدخل في المحور اللي بعده، ربما كان يعني لافتا قرأت مقال أحد الأشخاص المختصين يتحدث بأنه دائما ما تفشل المدن الجديدة في أغلب دول العالم، هل هذا الوصف صحيح؟
0: سيدي أنا بقول بعزز مثل هذا الطرح ولكنه مش بهالقساوة هاي. أنا بقول المدن تنمو، ارجع لعمان، احنا خلينا نشوف عمان. عمان يعني هي اجت من هجرات، شايف علي، الشركس والشيشان، ومن ثم اجوا من بلاد الشام مع الاهل المنطقة الاصليين، شايف، وكبرت المدينة لما شافت انه في هناك استقرار سياسي الحمد لله بحضور الملك عبد الله الاول، شايف، لاحظوا انه عم تنشأ دولة، وهذه الدولة يعني يستحق فيها العيش ويستحق فيها انه فعلا نكبر فيها. فأصبحوا يتركوا تجارتهم في الشام وحتى من فلسطين ايضا، وأصبحت وسط البلد يكبر، مما دعوهم إلى أنه حتى السيل إنهم سقفوه حتى أنه يزداد المساحات، فاستطاعوا يحصلوا على 1000 دنم إضافي، ومن ثم انتشروا إلى الجبال. فالمدينة إذا بدك تعيش معها أنت ويصير لها identity، يصير لها شخصية، هي المدينة تنمو. أما من الصعب جدا أنك يعني تقول أنه والله هذه مدينة بدي أنشئها في المكان الفلاني، سماها عبد الرحمن منيف بمدن الملح.
1: طيب يعني هذه كان لابد من التطرق لها. يمكن تابعت دكتور مراد انشغل الشارع الأردني والأوساط الاقتصادية والنيابية مؤخرا بتعديلات قانون الملكية العقارية. بدي أسألك من وجهة نظرك كخبير عمراني اليوم، ما هي الجوانب الجوهرية في هذا القانون التي أثارت كل هذا الجدل؟
0: شوف، قانون الملكية العقارية هو تجميع ل 13 قانون، يعني كانوا مبعثرات وكان حقيقة إنتاج وطني مهم. لا أعلم لماذا توجهت الحكومة للزج بمثل هذا القانون لتعديل تعريف الطرق بإضافة السكك الحديدية له. بينما تحدثنا إحنا عن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، اسمه هذا القانون خلق وأنشئ لعملية التحضر والأبنية والهاي، ويعرف الطرق بطريقة مختلفة، لم يأتي على ذكر السكك الحديدية. فالحقيقة المدخل أنا بشوفه اللي لجأت إليه الحكومة حتى أني أحقق غاية معينة، شايف، بحرمان المواطن من التعويض العادل، أن أزج بكلمة الطرق إضافة لتعريفها، أعتقد ما كان هذا الكلام موفق. وأنا أعتقد أنه في شبهة دستورية، لأنه المادة 11 من الدستور تقول لا، تبدأ في لا، لا يستملك إلا بتعويض عادل. فأنت اليوم إحنا أنا كنت أبحث في موضوع حتى في في في آخر نظام صدر اللي هو نظام التخطيط والتنظيم لأمانة عمان معرف الطرق أيضا. واستنادا لقانون عمان اللي معرف الطرق أيضا، فصار في عندك العديد من التشريعات معرف الطرق لم تأتي على ذكر السكك الحديدية. فأنا أعتقد أنه الحكومة لم موفقة، وأنا من خلال شهادتك ومن خلال حضرتك بدعو مجلس الأعيان الموقر مجلس جلالة الملك أن لا يوافق على هذا التعديل، وأن ينحاز إلى الغالبية العظمى من المواطنين الأردنيين اللي بيشوفوا أنه حقهم في التعديل هذا كفل الدستور.
1: طيب يمكن النقطة الأبرز اللي في التعديلات كانت صلاحيات تفويض ونقل ملكية أراضي الدولة للمستثمرين أو الصناديق الاستثمارية. السؤال اليوم كيف يخدم هذا التعديل أو يضر التنظيم الحضري والاستثمار العقاري في المملكة؟
0: هو في التعديل ما كانت هاي القصة، القصة أنا خلينا يعني أحكيها بالشكل التالي. من خلال بوابة إعادة تعريف الطرق ففي الطرق يحق للدولة للنفع العام أن تقتطع ما يسمى في الربع القانوني. هلأ إذا عندك أنت أرض مساحتها 10,000 بحق لها كحد أدنى طبعا أنه تأخذ منه 10,000 2500 درهم مقابل تعويض، هذا إذا كانت داخل حدود البلديات وحتى خارج حدود البلديات. فهل حاليا إذا أضافوا إنها هاي طريق فعمليا بصير السك الحديد اللي بدها تسوى أو أي استملاك هو يندرج تحت تعريف الطريق كأنه نفع عام، لأنه الخارج ده ما بصير عليها تعويض. فحقيقة يعني هذا الإجراء أنا بعتقد إنه ما كان له داعي. ليش؟ لسببين. شايف خلينا نحقق نفس الغاية الحكومية، نفس إحنا مخططين، وخلينا إحنا نشوف ما هي الغاية. إحنا مؤمنين بدولتنا بحكومتها إنها صاحبة الولاية العامة، ولكنه خلينا ننورها، نقول كمان أنت بدك إياها لأغراض السكك الحديدية. طيب أنت عقدت شراكة مع شركة إماراتية لعماد لإنشاء خطين للفوسفات والبوتاس، أوكي، وهذه الشركة راح يكون رأس مالها حوالي 2,300,000,000. شايف هلأ هذا الخطين، الخط الأول اللي هو من مناجم الشيدية بينزل للعقبة، وحقيقة هذا الخط شبه موجود. ليش؟ لأنه في عندنا إحنا سكك الحديدية تنقسم إلى جزئين، وطول السكك الحديدية 360 كيلو متر. تقريبا النسبة تلتين منها للخط الحديد الحجازي وثلث منها إلى سكة حديد العقب التي أوقف عملها في 2018. لا بدنا ندخل في تفاصيلها لأنها معقدة حقيقة. الآن المشروع، في مشروع والحكومة الأردنية مشاركة فيه اللي هو بالتعاون مع تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية لإعادة تحديث الخط الحجازي. طب لماذا لا نعتمد إحنا هذا الخط الموجود الأصلي، وأنه العرض تبعه مشكلته في 1.1 متر أنه يصير 1.43 متر، نعرضه ونعيد نأهله بحيث أنه نستعمله وهو مستملك، ما في داعي إحنا نحط حالنا بمواجهة مع المواطنين. هنا بيجي السؤال، طب بقول لك والبوتاس اللي موجود كيف بده ينتقل؟ أنا بدي أحكي لك الطريقة التي ينقل فيها البوتاس على المقلب الآخر في دولة الكيان. في دولة الكيان سيدي، وهذا الرسم مأخوذ منها، والرسم الأخفض منه موجود هون اللي هو منطقة البحر الميت اللي هي على ناقص 400. هم ما بيعملوا سكة من هون بيروحوا فيها على البحر الأبيض المتوسط، هاي المسار تبعهم موجود، بيطلعوا في سيور ناقلة بشاط يعني بيطلع عليها البوتاس بطول 18 كيلومتر لمنطقة اسمها مشور روتيم هي. ومن هناك بتروح بسكة حديدية إلى ميناء أشدود. هلا هذا الفرق الهائل بالميلان، إذا أنت بدك تمشي عليه شارع راح يكون واقف وقوف هيك، فما بالك أنت في سكة حديد. الميلان في هذه المنطقة حقيقة ممكن أنت في الأقشطة الناقلة أنه يصل ل 19 درجة بما يساوي 34%، بمعنى وهذا بيكون مغطى. فعمليا أنت المسافة اللي هون تحت السيور الناقلة ما في داعي تستملك كل الأرض، تستملك على أو حتى بتستأجر على قدها، وبكون مغطى هذا السيور الناقل حتى الرذاذ ما يروح له، وممكن أنت تستعملها في الزراعات وتبقى ملكيتها. فعمليا أنا لا أرى، وهذا هو أنه هذا موجود في دراسة معلنة ومسلمة لوزارة الاستثمار ووزارة النقل، دراسة يابانية في مايو 2018، ممكن دراسة رسمية
1: موجودة، يعني
0: موجودة عملت للأردن في هذه الدراسة. فحقيقة ليش أنا أدخل للبلد كلها
1: في دوامة،
0: في دوامة، بينما حتى لمصلحة شركة البوتاس، وهي شركة وطنية وبتدر أرباح حقيقة وعوائد كثير من الضرائب للأردن، وإحنا بدنا إياها وبنهتم فيها. حتى في شركة البوتاس في هناك يعني لسه دراسات إنه ليش إحنا نأخذ من الغور الصافي ونمر في فيفا وننزل على وادي عربة ونزل العقبة. حتى في العقبة إذا بدك تدخلها من المدخل الشمالي للعقبة بدك تقص العقبة كلها في الخط، وراح يكون عندك مشاكل، لأنه مخطط العقبة جاهز، مخطط جنسلر المطول عمرون اليابانية، وما في مسار من البوابة الشمالية اللي هي بتيجي من الأغوار. إضافة لذلك لاستملاك 3200 درهم للشركة الإماراتية اللي تأخرت جدا في عمل مشروع السياحي اللي كان مكان الميناء، وفي هناك مشكلة حقيقية في المسار. أنت كل هذا تستطيع أن تستغني عنه بوجود مسار سكة حديد العقبة ووجود مسار خط الحديد الحجازي، وأن لا تدخلنا في دوامة وتستعدي أهلنا وحبايبنا وأهلنا هذول اللي فذلك أجت بمخ واحد يقول لي أنا بأضيف كلمة السكك الحديدية، وهي ليست كذلك ولا تضيف ولا ترفع من قيمة الأرض.
1: يعني يمكن حكيت في نقاط مهمة جدا، والإشكاليات اللي ستنتج عنها كبيرة، سنتحدث أكثر لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم، فاصل قصير نتابع ما تبقى بعده من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع مستشار العمارة والتصميم الحضري دكتور مراد الكلالدة. حياك الله مرة أخرى دكتور مراد. هناك سؤال يطرح، هل يحتاج الأردن فعلا إلى إعادة هيكلة التشريعات العقارية لتسهيل التطوير الحضري، أم أن المشكلة تكمن في التنفيذ وليس في النصوص؟
3: هذا سؤال مهم سيدي. يعني القانون الأساسي اللي بيحكي عن التخطيط الحضري والتخطيط بشكل عام زي ما ذكرناه قبل شوي هو قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. سيدي هذا القانون تم الدفع به إلى مجلس الأمة من قبل حكومات سابقة، وصل له حسب ما حكى لي معالي وزير الإدارة المحلية نفسه صار له سنوات طويلة، وفي هناك خوف بفتح هذا القانون للنقاش لأنه قانون محبوك. بديلا عن هذا القانون شكل معالي الوزير وليد المصري في حكومته اللي كان فيها، مش حكومته، في لما كان وزيرا لدارة محلية قبل معالي كريشان، شكل لجنة وأتى على ذكر هذه اللجنة تقوم في الإعداد قانون جديد للتخطيط الحضري. شايف يجب أن يعني على أمل أن يكون هذا بديلا عن أنا كنت حقيقة عضو في هذه اللجنة وكنت مقرر هذه اللجنة. شايف لما أجا معالي كريشان جمد هذه اللجنة ولم يتم يعني الدعوة إلى اجتماعها مرة أخرى، ولكنه انتبهنا أنه معالي الوزير رد حكاها في أكثر من لقاء، بمعنى أنه في هناك إجابة على سؤالك، في هناك حاجة لعمل قانون جديد. هلأ أمانة عمان انتظرت لفترة طويلة حتى أنه يستر هذا القانون، لأنه كان نظام الأبنية زي ما حكينا اللي هو نظام الأبنية والتنظيم لأمانة عمان كان يستر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى. فأمانة عمان في 2021 أصدرت أو الدولة أصدرت قانون لأمانة عمان اسمه قانون أمانة عمان في 21. هلأ البنية التشريعية في أمانة عمان عززت، صدر بموجب قانون 21 إشي ما يسمى له قانون التنظيم، قانون التخطيط والتنظيم العمراني في أمانة عمان. هلأ هذا القانون بيحكي عن ثلاث مستويات، بيحكي عن خطة المدينة، خطة المنطقة، وخطة الحي. بمعنى أنه الدولة أدركت أنه في هناك حاجة لبنية تشريعية جديدة تتحرر من المستويات الإقليمي والهيكلي والهيكل التفصيلي على مستوى اللي كان مرجعيتهم قانون التنظيم، وأنك تروح على مستوى المين. ولكنه هذه اللي حكيت عليها المستويات الجديدة بتحكي على المدينة، ولكنه في ظل عدم العمل وعدم تفعيل قانون التنظيم يبقى أنه إلى أين تتجه النمو، أين اتجاهات النمو اللي موجودة. فحقيقة تأخرنا جدا في إصدار هذا القانون، ويجب أن ندفع باتجاه إصدار قانون للتخطيط العمراني، وأنه هذا القانون أنه يرد يحكي في التخطيط الإقليمي ويترك موضوع تخطيط المدن إلى التفاصيل مثل قانون أمانة عمان اللي بيحكي من خلال النظام.
2: طيب اليوم يمكن حكينا عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها ما يخص شبكة السكك الحديدية الوطنية، تتجه الحكومة نحو هذه المشاريع. هذا المشروع يعني يفرض مسارات محددة زي ما قلنا تتطلب استملاك أراضي للمنفعة. كيف يمكن أو كيف ينبغي التعامل مع ملف استملاكات الأراضي لضمان عدم الإضرار بالملكية الخاصة في نفس الوقت المحافظة على سرعة التنفيذ؟
3: سؤال مهم سيدي. هلأ الناس يجب أن تعي مسألة إنه هذا المشروع اللي مطروح، المشروع الإماراتي، هو خاص فقط بنقل الفوسفات والبوتاس. بمعنى إنه الزبون موجود لديهم، هم بدهم أمنوا له الفيكل، الأداة اللي ينقلوا فيه. بدورة رئيس الوزراء حكى جملة أنه نحن نأمل بتوسيع هذا المشروع حتى يروح باتجاه الشمال. من خلال شو؟ من خلال إحنا صممنا في مدينة معان ملاصقة لمدينة معان الصناعية ما بينها وما بين المجمع الشمسي، وفي هناك بيمشي خط السك الحديد حقيقة في دار العمران شركة وطنية محلية، وأنا كنت مدير المشروع وأنا مصمم الماستر بلان تبعه فأعلم تفاصيله. فأدخلنا سكة الحديد إلى الميناء البري. دولة الرئيس ذكر الميناء البري أكثر من مرة والناس مش مدرك شو يعني الميناء البري. الميناء البري بتفكروا أنه هو فقط للشحن على عجلات، لا، الميناء البري جزء كبير من النقل العالمي في تحول إلى الحاويات، وجزء كبير من النقل العالمي حتى تقلل الكلفة توجه إلى السكة. هلأ إحنا عنا في الأردن صممنا، وكان في هناك القطعة من من من من الثمانينات مرصودة حقيقة لأنه العقل الدولي مفكر بهذا الموضوع. الآن إذا استطعنا إحنا إنه إن التصاميم الأولية شبه موجودة، إنه نعيد التصاميم وإنه نفرض على أي مستثمر كان مش فقط أنت تشوه لي المنطقة وتأخذ أراضي معينة وتتركني أنا أوقف مش قادر أكمل السكة الوطنية. أنا كأردن مصلحتي في سكة الحديد الوطنية، أنا مصلحتي أني أصل من العقبة للمعضونة لحدود جابر، أنا مصلحتي أصل لحدود المدورة، أنا لمعبر الكرامة مع العراق، أنا مصلحتي أنه يكون في عندي شبكة ترانس جي ريجينال عابرة للإقليمية، لأنه موقع الأردن اللوجستي هو هذا بيعطيه الميزة والأفضلية حتى أني أشغل هذه المنظومة. ما بدي أنا شركة هي تستبق الاستحواذ على الأراضي وتدخلنا في في في اتفاقيات معقدة جدا تكبلني بكرة ما تخليني أنا أمشي وأنطلق لخلص سكة الحديد الوطنية. حقيقة يجب على الدولة هي أن تحدد المسارات، وأنت كشركة طلبت أنت لأغراض تنفيذ يعني مثلا البوتاس لأغراض تنفيذ حياتها غاياتها، وهي اتفاقية موضوعة في 56 زمان، ما كانت الأردن هيك وافقت على كثير من الغايات، والآن أنت بتتقدم للحكومة بتقول لي أنا بدي أخذ الشريط كلياته للعقبة. شايف في بعض الأماكن أنا اطلعت على مخططات الحرم اللي بيحكوا عنه مش 100 متر 200، في بعض المناطق 900 متر. ليش أنت بتترك لأي مستثمر أنه يجي يحكي؟ إحنا بنسميه الهوريزونتال ألايمنت اللي هي المحاذاة الأفقية. المحاذاة الأفقية أنا كدولة بحددها وفقا لاستراتيجيات الوطنية، أنا بعطيك جزئية معينة تشتغل عليها.
2: يعني الأثار، بدي أسألك عن الأثار المتوقعة لمشروع السكك الحديدية على الخارطة العمرانية والتطوير الأراضي المحيطة بهذه المحطات والمسارات. هل نحن اليوم مثلا أمام فرصة لنشوء مدن ومجتمعات جديدة، ولا الأمر يعني لن يكون بالصورة اللي يعني البعض يتصور؟
3: هذا هو الأصل. إحنا لو أنه عندنا مخطط إقليمي زي القانون ما بيحكي، هو بيحدد لك أنه أنا بدي مسارات السكة، حكيناها قبل شوي، أنا بدي أربط مع حدود المملكة. متى ما ربطت معها، هل تعلم سيدي أنه حتى المدينة الجديدة هاي، المدينة الجديدة ليس فيها مسار لسكة الحديد؟
2: المدينة الجديدة،
3: المدينة الجديدة ليست لها أجيب. علاقة بسكة. هل هذا التفكير شمولي إذا أنت بتحكي مدينة ووضعتها على أولوياتك في رؤية التحديث الاقتصادي وتتحدث عن مشاريع سكة حديد وطنية؟ طب ليش ما تشبك سيدي هذا الملعب اللي موجود هون بده يسع 50,000؟ ال50,000 إذا بدهم يطلعوا بباصات اقسم كل باص بيسع 50 واحد، شو اللي بده ينقلهم من هالأماكن هاي يصلوا لهذا المنطقة؟ طب أنت ما عم تحكي على أسلوب وصول لهذه المدينة الجديدة وخط السكة أنا استطعت إني أحصل عليه كوني مخطط، حقيقة هو بعيد جدا عن هذه المدينة وبيحكي بالمفرق وفوق المفرق، هذا اللي قد يربط مع الغرب.
2: يعني إشكاليته راح تكون أكبر اليوم فيما يخص فرصة نشوء مدن ومجتمعات جديدة. هذا غير وارد.
3: لا وارد سيدي. ليش ما يكون في الطفيلة الجديدة؟ أنا في عندي منطقة مثلا ما بين الخط الصحراوي والمنطقة اللي هي مدينة الطفيلة ما أنت بتفوت لها لجوة. هلا هاي المنطقة اللي فيها المدينة الطفيلة الصناعية وفيها قريب يعني في نهايتها الجامعة وفيها وفيها فكرة محطة للقطار موجودة فيها في جرف الدراويش. ليش ما كل هذه الشبكة الوطنية ويكون في عندي الكرك الجديدة أن أخلص الطفيلة؟ لا يمكن سيدي، ما بعرف إذا زرتها أنت، لا يمكن بوضعها الحالي بأي طريقة معينة إنها تحل مشاكلها المرورية كونها جبلية، شايف، والتجاري على الشارع الوحيد اللي موجود. فأنت بدك تطلع من هذه المدن، تعمل مدن كرك الجديدة، شايف، المعاني الجديدة كلها، وهذه هي تكون المدن الجديدة، واربطها في خط سكة حديد، واربطها في في في في طرق. بدي يكون في عندي عند صاحب القرار أمامه شاشة مبينة، هذه هي رؤيتي أنا للوجيستكس بالأردن. وبعد ما تحط أنت شبكة النقل الداخلية وربطك الإقليمي، الباقي تفاصيل.
2: طيب أنا بدي أختم معك بهذا السؤال. لو بإيدك اليوم رسم خارطة طريق عمرانية للأردن للسنوات القادمة، ما هي أول ثلاث قرارات يجب أن تتخذها الحكومة فوراً لضبط التوزيع السكاني واستغلال الأراضي بشكل عادل، والأهم أن يكون مستدام؟
3: أولا إصدار قانون التخطيط العمراني. ثانيا دعم مجالس المحافظات وإعطائها الموازنات الكافية حتى أنها تكون هي بؤرة تنموية. وثالثا حقيقة أنه يجب إصدار كودات بناء وطني وكودات تخطيط عمراني هي تكون المرجعية الفنية ترجمة المخططات الإقليمية. فحقيقة هو باكيج متكامل، إنه نقلل الضغط فيه عن عمان ونروح إلى مدن ساتلايت سيتيز جنب القائم بدنا إياه ممتاز، وإني أربط النشاطات الاقتصادية بالتواجد السكاني وأعززه.
2: أشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور مراد الكلال، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 31 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الحديث 1419. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث 1420. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الحديث 1421. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث 1422. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحديث 1423. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. الحديث 1424. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1425. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث 1426. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، تنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا معهم امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. الحديث 1427. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي، ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليست للتشكيك. قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم أي أمة فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له بمعنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون. هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: مدارس تزكية،
0: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية،

0: السلام عليكم. حالة لافتة سبقت إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم، تمثلت في انتشار واسع عبر تطبيق تيليجرام لصفحة يديرها شخص يطلق على نفسه اسم أبو علي، ويدعي قدرته على تغيير نتائج الطلبة ونقل الراسبين إلى قوائم الناجحين مقابل 150 دينارا تدفع على مرحلتين. وفي مقاطع مصورة وصلت إلى حياة يظهر المشرف يستعرض ما يقول إنها آلية لتنفيذ عملية تغيير النتائج في ادعاءات أثارت تساؤلات واسعة بين الطلبة وذويهم. وزارة التربية والتعليم سارعت إلى نفي هذه الادعاءات وحذرت من الصفحات الوهمية التي تزعم القدرة على تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، فيما دخل المركز الوطني للأمن السيبراني على خط التحذيرات. بالتزامن أعلنت وزارة التربية لاحقا تأجيل موعد إعلان النتائج من الساعة 4 إلى 8 مساء، مبررة القرار بتسهيل عودة موظفي القطاعين العام والخاص إلى منازلهم وتجنب الازدحامات المرورية والضغط على شبكة الطرق. ويبقى السؤال، هل هناك أي صلة بين تأجيل موعد إعلان النتائج وما سبق الإعلان من ادعاءات حول إمكانية التلاعب في النتائج؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات. سيد محمود، بعد التحية، ما الذي دفع الوزارة إلى إصدار التحذير من صفحات تدعي تعديل النتائج في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يا مساء الخير سيدي الكريم، لحضرتك وكل عم بسمعونك وفريق العمل. سيدي الكريم، احنا وزارة التربية والتعليم رغم جهودها في عقد دورة امتحانية والتصحيح والتدقيق والمطابقة، لذلك كانت حذرة جدا فيما يتعلق بأي إشاعة لا قدر الله ممكن تربك الشارع، تربك الطالب أو تثير القلق بين الأهالي. لذلك احنا متابعين بشكل دقيق جدا أي شيء ينشر لحتى يكون يعني أبنائنا الطلبة في حالة طمأنينة تامة. لذلك رصدنا بعض هذه الفيديوهات أو بعض هذه الشائعات التي تدعي أنها تعمل على تعديل العلامات، وهو أمر غير صحيح البتة. لذلك من واجبنا أن نحذر من هذه الصفحات الوهمية على عبر هذا التطبيق بادعائها هذا. سيد الكريم، نحذر دائما بأن نحذر أبنائنا الطلبة وأيضا أولياء أمورهم من التعامل مع هذه الصفحات وأيضا مع هذه الحسابات الوهمية. هذه هي صفحات تمتهن الاحتيال، تمتهن يعني ضعاف النفوس، عم يستغلوا قلق وعاطفة أبنائنا الطلبة وذويهم. لذلك احنا لابد من نحذر من هذه الصفحات، وأيضا الجهود نشامة الأجنبية حاضرين دائما اللي حولنا لهم الأمر وكانوا هم محاضرين وراح يتم المتابعة من خلالهم.
0: نعم. طيب سيد محمود، هل هناك علاقة بين هذه الصفحات التي تدعي القدرة على تعديل النتائج وتأجيل موعد إعلان النتائج من 4 حتى 8 مساء؟
1: يعني شكرا لك، يعني بشكرك على هذا السؤال. يعني في الحقيقة سيدي أبدا ليس هناك أي علاقة، فقط هو كان في محض الصدفة. أبدا نتائجنا يعني امتحان هي جاهزة ومكتملة تماما بنسبة 100%، ولا صحة إطلاقا لأي شائعة تتحدث عن وجود أسباب أو مشاكل فنية أو تقنية وراء هذا التعديل. هذا التعديل أو التأجيل جاء يكون في الساعة 8 مساء، وأيضا تحديد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 من نفس اليوم هو قرار تنظيمي لوجستي بحت جاء اتخاذه. على حتى اختصر عليك الحديث سيدي، بعد مراعاة عدد من النقاط، مثلا أوقات دوام الموظفين، احنا بنعرف انه فيما سبق انه أوقات دوام الموظفين، لكن عندنا كان رأي انه حتى نطمئن أبنائنا الطلبة، وكنا مقررين في حال جهوزية النتائج أن ننشره لحتى نزرع الفرحة في نفوس أبنائنا الطلبة وحتى نخفف من وضع التوتر والقلق لديهم. لكن هناك كان احنا وزارة التربية والتعليم دائما فاتحة أبوابها وفاتحة منصاتها وتستمع الملاحظات، والأمانة ارتئينا أن نستمع لملاحظات أبنائنا الطلبة وذويهم وأيضا موظفي القطاع العام والخاص بأن يكونوا هم في ذروة الأزمة وفي أثناء عودتهم إلى المنازل. لذلك جاء القرار التأجيل ويعني استجابة لمطالبات موظفي القطاع العام والخاص.
0: نعم. طيب سيد محمود، ما الذي رصدته الوزارة بالضبط؟ هل هناك أولياء أمور دفعوا مبالغ مالية؟ هل وصلتكم معلومات كهذه أم ماذا؟
1: يعني احنا دعينا أولياء الأمور، أي شخص تعرض لمثل هذه حالة أنه يواجه مباشرة يراجع الجرائم الإلكترونية، يراجع الأجهزة الأمنية، لأنه أخي الكريم هذا عملية احتيال بحث، يعني بيستغلوا عاطفة وانتظار وقلق أبناء الطلبة وذويهم. لذلك احنا من خلالكم ندعو أولياء الأمور أنه حتى الطلبة ما يتداولوا هذه الشائعات، ما يتداولوا هذه المقاطع، هي لا أساس ولا غير منطقية أصلا. يعني من خلال كشف، حتى احنا من باب التأكيد كشفنا على الأسماء، أبدا لا يوجد هناك أي تشابه بالأسماء الموجودة في هذا الفيديو، يعني عملنا تحقيق بهذا الخصوص يعني من باب التأكيد. وإحنا نتمنى من أبنائنا الطلبة وأيضا من أولياء أمورهم، أي حدا بدوصل لهذا المقطع ما يتداوله، يبلغ عنه ولحتى يعني نحط حد للمستغلين، نحط حد لمنتهلين صفة الاحتيال والنصب، وإن شاء الله يظل أمن بلدنا بخير وأمن وأمان بإذن الله.
0: اللهم أمين، ونحن معكم في ذلك. ولكن هل بالفعل وصلكم معلومات أن هناك أشخاص تعرضوا للاحتيال بهذه الطريقة؟
1: يعني وصلنا ملاحظات، لكن احنا مش جهة أمنية بالتالي، يعني إذا تمام. هناك احنا ندعوهم انه إذا كانوا تعرضوا يراجعوا الجهات الأمنية للجرائم الإلكترونية. احنا وصلنا ملاحظات انه في ناس عم بتواصلوا معهم، في ناس هو تواصل مع أشخاص، فاحنا بنتمنى ما حدا يسكت على الموضوع مباشرة، حقق شكوى للجرائم الإلكترونية لحتى نوقف حد لمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية.
0: طيب هل تستطيع الوزارة أن تشرح للطلبة بشكل مبسط أين تحفظ العلامات في مثل هذه المرحلة؟ من يملك صلاحية تعديلها؟ أو كيف تتم عملية التدقيق قبل اعتماد هذه النتائج؟
1: يعني سيدي الكريم، يعني لك تتخيل حجم السرية وحجم الإجراءات الوقائية والإجراءات الأمنية اللي تكون فيها النتائج، ولا يكون أي تعديل لأي نتيجة. مجرد ما احنا كانت الجهوزية تمت العلامات، تمت المعدلات، لا يستطيع أحد أن يخول الدخول إليها إلا إذا لا قدر الله كان هناك أي شيء، إلا من خلال إجراءات ومن خلال لجان ومن خلال إجراءات قانونية ومنظمة وتشريعات. فبالتالي احنا بنطمن أبناء الطلبة ونطمن أولياء الأمور بأن العلامات والمعدلات في أمان، وهي مش أول مرة وزارة التربية بتصدر نتائج، يعني فهي خبيرة بذلك، والحمد لله عمر ما كان في وزارة التربية والتعليم أي خلل بهذا الخصوص.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات والتفاصيل. محمود حياصات، الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم. أنتقل مباشرة للمختص في الأمن السيبراني وتحقيق الرقمي والجنائي أحمد صالح. مرحبا بك معنا سيد أحمد. هل نتائج التوجيه محصنة تقنيا أمام تنفيذ مثل هذه المحاولات للتعديل أو حتى للتأثير في النتائج؟
2: أول شيء
0: طيب أعتذر على المقاطعة سيد أحمد، ولكن قبل ذلك اسمح لنا نرحب أيضا معنا بولي أمر طالب في الثانوية العامة أبو عبد الله. أبو عبد الله، يعني بعد التحية، هل يمكن أن تخبرنا ما الذي جرى معك تحديدا؟ هل جرى اتصال مباشر بينك وبين هذه الصفحة المشرف أبو علي؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: أخي اليوم الحقيقة اللي صار كالتالي، تفاجأت اليوم بابني توجيهي داخل على جروب بتطبيق معين، يعني ببعث انه ممكن مقابل 150 دينار يعدل لك النتيجة.
0: تمام.
3: اللي على المبحث الواحد طبعا،
0: على كل مبحث 150. تمام.
3: المشكلة أخي اللي صاير، بقول لابني انه هذا عملية نصب واكيد راح يكشفوهم، فاجأني التطبيق هذا غير مراقب، ويعني بيحكي لي هاي التطبيقات غير مراقبة. المشكلة وين يعني الحلو بالموضوع؟ أنا سمعت مداخلة الأخ تبع وزير التربية، تبع وزارة التربية.
0: نعم.
3: المشكلة إن الرجل هذا بيطلع لك، يعني مجرد ما تعطيه رقم الجلوس بيقول لك ادفع 75 دينار، هيك يعني هيك كاتب، والطلاب بتواصلوا معه بيطلع لك رقم، بس يعطيه رقم الجلوس بيطلع لك الورقة تبعته والاسم والماسح الضوئي. يعني يا أخي يعني مش معقول، يعني بيقول الأخ إنه مراقب. طب كيف بيطلع الورقة تبعت الطالب؟ يعني هذا رد على أخونا الله يجزي الخير طبعا، وإحنا طبعا نثق يعني كل الثقة، لكن صراحة في زعزعة هيك نفسية لما الواحد يودي له مثلا رقم جلوسه يروح بيفتح له بدريش. طبعا أنا هل هو مدى صحة هذا الكلام، بس هو بيطلع يعني بيطلع رقم الجلوس بيطلع الناس.
0: طيب أخي أبو عبد الله، هل أنت قمت بإرسال رقم الجلوس لابنك؟ حاولت تعديل النتائج بالفعل؟
3: أنا لابني إنه نصب، حاولت إني أتواصل مع زلمة بدي يعني أنا يعني أولا مقتنع إنه هذا الأمر حرام دينيا، يعني حرام، أنا ما بدي أخذ لا حق أي إنسان ولا أي إنسان يأخذ حقه. حاولت أتواصل الحقيقة ما يعني ما جاوب، بس أنا حاولت متأخر جدا يعني بعد الساعة الثالثة تقريبا.
0: نعم.
3: يعني قبل نص ساعة تقريبا حاولت، لكن ما بعرف يعني عموما هو ما رد علينا. أنا أقسم بالله إني ما بدي أعدل النتيجة وراضي بقدر الله سبحانه وتعالى إيش ما تيجي تيجي، لكن مش معقول أخي يعني لما واحد يوضح لك الناس حبه وضح لك كذا، يعني هذا ظلم كبير. يعني النفسي يعني نفسيتنا بتتأثر داخليا دوما لما إيماننا بالله إنه طيب. رح يتحاسب كل إنسان نعم. على عمله. يعني
0: ابنك موجود جنبك يا عبد الله؟
3: يعني لما تقتنع إنه هاي التطبيقات.
0: عبد الله ابنك موجود عندك؟ ابنك التوجيهي موجود عندك؟
3: ابني موجود بجانبي.
0: إذا ممكن نحكي معه.
3: تفضل. هي
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا بدي تحكي لي بداية شو اللي صار معك، كيف عرفت عن هذه الصفحة أو سمعت عنها، وهل بالفعل حواليك زملائك حدا تواصل معهم أرسل لهم فلوس قام بتعديل النتائج؟
4: وعليكم السلام. أول شيء أولا أنا شفت بصراحة على الانستغرام في صفحة للتوجيه خاصة بالتوجيه وهيك، فأنا يعني بتابع هاي الصفحة هيك، فشفت إنه مشرفك اسمه أبو علي اسم يعني على التطبيق الإنستغرام، شفت واحد منزل بوست إنه في واحد بعدل النتائج وهيك وهيك، في واحد بعدل النتائج، فرحت على تطبيق تليجرام وفتحت كان كتبت مشرف بعدين طلع لي هذا أول إشي، كبست على القناة لقيت إنه مصور فعلا يعني هو يعني الأرقام مثلا الجلوس بعثوا لي إياها الطلاب مصور من جوا مش عارف يعني مصور أو الماسح الضوئي تبعون الطلاب أوراق نتائجهم كيف بعدل النتائج يعني مصور كل شيء. فأنا طيب. صراحة استغربت يعني أنه فكرت أول شيء أنه نصب زي كالعادة بصراحة أنه نصب أول شيء هيك، بس لما شفت انصدمت لما شفت الأوراق الماسح وكذا يعني
0: يعني إحنا بالتأكيد أيضا وصلت عديد من الفيديوهات إلى حياة FM حول هذا الموضوع ولموقع أخبار حياة، لكن السؤال أنت ما حولت فلوس لهذا المدعي وحواليك زملائك أصدقائك، هل حدا تواصل معه حول له فلوس حاول تعديل النتائج بالفعل؟
4: زملائي صراحة أنا طالب معيد يعني أنا 2007 الناجح
0: نعم،
4: بس مش نفس الجيلات، بس يعني أنا ما حدا تواصل مع مني مع زملائي أو إشي، ما يعني أنا هذا شفت الإشي الصبح والصراحة انصدمت واستغربت يعني مش يعني الإشي بصراحة يعني إنه كما تشوف تعبك يروح كله على الفاضي، ويعني إنه واحد بعدله والله بكبسة زر. بس
0: أنت أرسلت رقم الجلوس؟
4: لا ما أرسلت
0: رقم ما تواصلت معه؟
4: ما تواصل يعني أنا بعثت له بس هو ما رد علي، يعني بعثت له وما كان عندي نية إنه أدفع له أو إشي، بس أنا بعثت له لأنه بدي أشوف إنه هذا الموضوع صح ولا لا.
0: طيب شكرا لك ولوالدك وبالتوفيق ان شاء الله والنجاح. نروح مباشره للمختص في الامن السيبراني احمد صالح. سيد احمد، هل بالفعل يمكن اختراق الموقع موقع النتائج او تعديل النتائج والعبث بها؟
5: ويسعد مساء جميع المتابعين. هلا شوف بالنسبه لموضوع اختراق موقع التوجيهي، الاختراق هو بحصل على أي جهة من الجهات سواء كانت حكومية خاصة وزارات جهات أمنية جهات عسكرية، وهذا الحكي شفناه وقرأنا وسمعنا عنه. الآن سيد الكريم بالنسبة للملاحظة اللي قاعدين أنتم تحكوا فيها، الاختراق أصلاً حصل بالنسبة لموقع التوجيهي نفسه، يعني هو عبارة عن ريتريف داتا، يعني أنت قاعد بس بتحط رقم جلوس عربت بناء عليها بتطلب كويري جملة أمر أنك أنت تستعلم عن هاي المادة. شوف أنا بدي أحكي لك الموضوع بإنصاف مع العلم إنه أنا عندي إشكالية مع وزارة التربية والتعليم أو مع يعني مع التعليم العالي بالذات، بس أنا بدي أقول لك ما ينصف يعني اللي يملي عليه ضميري وديني. سيدي اختراق الموقع ليست بهذه البساطة. بالنسبة لموضوع الفيديوهات، في فيديوهات أو المسح الضوئي، إذا كان فعلا هذا الشخص هو بيجيب داتا المسح الضوئي وهو معلومات أو بيانات الطالب، فهو شخص بيكون من الداخل، يعني شخص موجود من داخل التربية، ويجب على التربية أنه تحقق في هذا الموضوع وتعرف شو اللي صاير. أما إذا كانت الفيديوهات، أنا صراحة ما طلعت عليها ولا شفتها، أما إذا كانت الفيديوهات هي عبارة عن فيديوهات ذكاء صناعي أو فيديوهات غير صحيحة، فأنا من الناس اللي بدي أقول لك من قبل موضوع النتائج، أنا كنت أشوف جروبات في للتوجيه بالذات كانوا بتواصلوا مع بعض وبتبادلوا على أساس أنه في شخص ممكن يجيب لهم أوراق الامتحانات قبل، اللي هي نحكي قبل موضوع الامتحان. سيدي الآن في ناس كثير دفعت وللأسف تعرضت لعملية احتيال ونصب. أنا أتحدى وبقول لك على الملأ، أتحدى إذا في كان تعديل على أي نتيجة توجيه، لأنه بالنهاية عندك أنت بالسيرفر في شيء اسمه سيستم لوك، هذا سيستم لوك بيبين أي تسجيل دخول سواء من الخارج أو من الداخل، وبيبين إذا في كان في تعديل على علامة معينة راح تبين كل شيء. سيدي إحنا بالتحقيق الرقمي الجنائي أي شيء يتم تعديله في داخل السيرفر فهو موجود، عرفت؟ وهذا الحكي ما حدا بيقدر ينكره، وأي مؤسسة محترمة أو وزارة محترمة صار عندها حالة اختراق أو صار عندها ضعف معين في موقع أو في داتابيز معينة، هي لحالها بتطلع بتقول إحنا صار في عندنا الإشكالية الفلانية، صار عندنا اختراق على المكان الفلاني وسيتم التعامل معه عشان يخلو مسؤولية. وهذا الحكي بالقانون الدولي لحماية البيانات متفق عليه يعني تقريبا 90% من دول العالم. أي شركة أو أي منظمة أو أي وزارة أو أي دولة صار عليها اختراقات كثير صار يسمعنا بقول لك السي آي اي تم اختراقها، الاف بي اي تم اختراقها.
0: التفسير المنطقي أستاذ أحمد أنه في اختراق من الداخل بالنظر للمعلومات اللي توصل
5: معلومات الأخ، أنا ما طلعت عليها. إذا كانت معلومات الأخ صحيحة أنه في شخص مجرد ما تعطيه رقم الجلوس بعطيك المسح الضوئي وبعطيك الكذا معلومات من الداخل، انه هاي المعلومات مش علنية، ركز في كلمة مش علنية، يعني مش أي حدا بيقدر يجيبها، فأنا يعني احكي لك يقينا انه في اللي هو يعني بنسميه بعلم الاختراق اللي هو السويسايد، او الشخص اللي يعني بده يحاول يستفيد قدر المستطاع قبل ما يطلع من المكان.
0: طبعا هذا في حال كان هناك اختراق. سيد احمد، اذا طلب الشخص الذي يدعي انه يقوم بتغيير نتائج التوجيهي الرقم الوطني للطالب او معلومات شخصيه بضمنها ايضا رقم الجلوس، ما الخطر المترتب على تقديم مثل هذه المعلومات؟
5: هلا بالنسبه للرقم الوطني ورقم الجلوس هي يعني ما في اي اشكاليه، لانه الرقم الوطني هو ما يعني كل الناس ممكن تعرفه وتتعامل فيه انت. بالنسبه لرقم الجلوس ما في اي تعديل عليه ولا في اي شيء. وبعدين يعني زياده وتطمينا للاهالي بالنسبه للعلامات سيدي الكريم، اصلا في عندك نوعين من الداتابيز اللي موجوده في وزاره التربيه والتعليم، اللي هي النوع الاول الداتابيز الورقيه اللي هي الامتحانات والتسجيل الورقي، وعندك اللي هي التسجيل الالكتروني. الان في حال تم اختراق موقع التوجيه نفسه ما في أي تعديل عليه، لسبب لأنه هذا عبارة عن أنت قاعد بتقرأ فقط، هم بعطوك صلاحية للقراءة وليست للتعديل، عرفت علي؟ فإذا كان في فعليا حصل تعديل، إحنا الآن يعني نتمنى نطلع أو تصريح من وزارة التربية والتعليم نفسها، إذا كان في تعديل على بعض العلامات معناته هنا الموضوع يعني غالبا 99% راح يكون من الداخل. ولكن انا سمعت الكلام الناطق الرسمي بالوزاره التربيه والتعليم، يعني بيقول لك نفى هذا الكلام وانه في تعديل ونفى انه في كذا ونفى ونفى ونفى، إيه معناته هذا الكلام عباره عن نصب فيها، لانه مش من مصلحه الوزاره تخفي عشان تكون اهم. لانه هسه اذا الوزاره طلعت حكت انا كمختص ممكن افنج الحكي واطلع عفوا الناطق او الوزير كذاب، وهذا الحكي غير يعني ما بقدر انه الواحد يلعب فيها، ما فيها مجال للعب ولا التخبايه، فيش شيء بتخبر التكنولوجيا وانت عارف هذا الكلام. سيدي الكريم، انا بطمن الاهالي وبطمن الناس انه هذا الكلام هو عباره عن شخص كان فقط ينتحل صفه انه شخص يعدل العلامات، واتحدى الان انا بدي اعطيه اي رقم جلوس ويعدل لي علامة.
0: واضح، يعني هي عملية نصب واحتيال كما تقول.
5: نعم، وعشان المختص... بالنسبة لموضوع التأخير، نعم. أنا متأكد، أنا آسف يعني بدي بجوز بدي أجاوب، ويمكن مش من صلاحيتي أجاوب، يمكن صار في تأخير على نتائج توجيهي. تعرف ليش؟ أنا متأكد بدون ما يحكوا، نعم. أنه ممكن راجعوا السيستم تبع وزارة التربية والتعليم عشان يعرفوا هل فعليا كان في تعديل أو لا، عرفت؟ نعم. بناء عليه عشان يقدر يعطيك المعلومه الصحيحه، لانه اذا في تعديل كان قال لك والله صار في عندنا اشكاليه اختراق معين واحنا بنراجع هذا الحكي وكل العلامات راح ترجع زي ما كانت. نعم. لعلمك يعني موضوع انه الداتا ترجع زي ما كانت بسيطة جدا بكبس الزر ترجع كل الداتا اللي تعدلت بترجع عادي لأنه كل داتا بيز بتكون مخزنة عرفت؟
0: وهو بالتالي أيضا ما نفته وزارة التربية والتعليم قبل قليل وقالت أن التأجيل يأتي بسبب منع الازدحامات المرورية وما شابه.
5: ممكن وبرضو كمان شو يعني وما ينطق عن الهوى الآن الشخص اللي طلع الشخص الكريم اللي طلع وحكى باسم وزارة التربية والتعليم ما جاوبك لله هو ما بيجاوب لأنه بده يجاوب هو في عندهم انفستيجيشن كامل صار وتحقيق كامل في هذا الموضوع
0: واضح.
5: بناء على أنه بدهم يطلعوا ويحكوا للمواطن بالصفة الصحيحة هل كان عندنا حالة اختراق أو لا لأنه إذا كانت عنده بده يطلع يحكيها بيقول لك والله فعلا صار في عندنا خطأ فنية وهذا الحكي ما بيعيبهم
0: واضح.
5: ركز هذا الكلام واضح. لا يعيب وزارة التربية لأنه زي ما قلت لك أكثر من CIA
0: الاختراق وارد
5: FBI أكثر من شركات مختصة في الأمن السيبراني تم اختراقها وهي أصلا مسؤولة عن حماية
0: واضح. كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات بارك الله فيك المختص في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح شكرا جزيلا وبالتأكيد نتمنى كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة بعد إعلان النتائج عند 8 من مساء هذا اليوم أشكر لكم طيب وكرم المتابعة هذه تحيات فريق العمل في أمان الله
6: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أف أم نحبك يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة إف إم، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة إف إم. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضيل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام والأخوات الكريمات، مع القرآن وعلى مائدة ومأدبة القرآن نلتقي والحمد لله. العظمة لمولانا، فتحت في سورة الحجر صفحة فوجدت الصفحة هذه فيها 22 مرنون العظمة، فقلت وحق لمولانا العظمة طبعا، فمن أسمائه العظيم سبحانه جعلنا وسيناها وحافظناها مددناها وألقينا وأنبتنا وجعلنا عندنا خزائنه وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، علمنا المستقدمين منكم وعلمنا المستأخرين، خلقنا الإنسان والجن خلقناه من قبل إلى آخره. أحببت أنه يعني نرى هذه اللفتة بس، أنه للمولانا العظمة، فلا عظيم على الحقيقة والجدارة إلا هو العظيم المطلق. ممكن أن تعظم إنسانا لكرمه لأخلاقه نسبيا، لكن مولانا العظيم المطلق سبحانه. إخواننا والأخوات، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين، إذا انقطع انقطعت الحياة ولو أي والله. المخدرات تعني الموت، والتعاطي انتحار على البطيء، وليك صورا لا تنتهي من صور تدمير بنية المجتمع والأمة، تدمير الأمة. من يعني من يدمر هذا الشيء؟ والمخدرات، وإحنا بنرصد الفاعلين، من يحاولون أحيانا بالبالونات وأحيانا بالمش عارف إيه ولا إيه. إذن هي حرب ينبغي أن نجند لها قوة تقمع هؤلاء قمعا. أبناؤنا يعني يتعرضون لمن يروج فيهم المخدرات، متى تناول أول جرعة أدمن. ولذلك ينبغي هؤلاء الذين يروجون المخدرات أن يعاقبوا أشد العقوبات، جرائم قتل. هذا أنت عم تقتل مجتمع يا مجرم عشان تكسب كم دينار. الخلاصة، ويعني الصور لا تنتهي مثل ما قلنا، أحيانا الصور من الصور الاجتماعية، يجيك واحد محتال والله عائلتي وأنا طردونا من البيت، بدنا إيجار البيت، يعني تمثيل. إخواني هذا التمثيل ينبغي أن ينتهي. يعني ماذا نقول؟ يعني طبعا الناس قد تصدق لكنه ليس صادقا، فكونوا على حذر من هذه الأمثال. يعني الناس بتهرب مخدرات وناس بتكذب على الناس.
1: نعم،
2: مصيبتنا مصيبة. الدين يا ناس صور الاحتيال لا حدود لها، الشيطنة الإنسانية لا حدود لها. يعني الإنسان شيطان إذا خرج منه الدين،
1: صحيح،
2: وصير شيطان. مثل ما قال أحد اللي يعني وقد كنت امرأة من جند إبليس حتى ارتقى به الحال فصار إبليس من جندي.
1: يا الله.
2: ارتقى به الحال، صار إبليس نفسه
1: يتعلم منه،
2: جندي عنده. والله شيء عجيب. الضمانة الاجتماعية لعلاج ظواهر ومظاهر الفساد إنما هي بالتدين الحق. إخواني لما نقول الدين علاج فكنا احنا يعني بنبالغ. والله لا حياة مثل ما قال الشاعر لمن لم يحيي دينا.
1: نعم،
2: لا حياة، لا والله. طبعا الناس أحياء عايشين بمعنى، لا، الحياة الزكية الحياة الراقية، الحياة اللي كلها أنسنة ولطف ومعاشرة وصفاء. هذه الحياة مو الحياة طمي البهائم حياة.
1: صحيح.
2: إحنا مش عاوزين حياة البهائم، عاوزين الحياة الشريفة، الحياة السامية، الحياة السامقة. مش مجرد حياة، لا يا أبويا، التدين المتطرف أو التطرف الديني أزعم أنه صناعة artificial. إخواني ما يغروكم، ما يخدعوكم. اللي بقول لك اللي مش عارف إيه فرض واجب، واللي مش عارف بقول هذا كله من أجل أن ينفروا من الدين. فاحذروا، المتطرفون جزء من اللعبة، ولذلك كونوا حذرين. الدين نعم، التدين المزعوم المكذوب لا.
1: جميل.
2: لأنه هذا خطر، لأنه تصنع. ما هذا إلا ظاهرة مفتعلة، اللي هي تدين الكذاب، هذا مصطنع لتشويه صورة الدين والقتل. يعني واحد بعمل لك لحيته لنص بطنه وهو مصنع تصنيعا، يروج أفكار إجرامية ولا متطرفة. إخواني ينبغي أن نكون على حذر. مش معناها أنه نقمع التدين، أي لا، هاي حاجة وهي حاجة، دي حاجة ودي حاجة على إخوان المصريين. يعني إحنا نقمع الباطل والمبطل.
1: جميل.
2: مش نقمع أهل الحق. التدين كله كمل كله إيش؟ التدين كله غلط، ما يعني كملها منه، ما حدش
1: على فرض.
2: على كل حال، آخ آخ آخ، وراء ظواهر القتل والإجرام، يعني كل هاي الظواهر مصطنعة. كان نظام الأسد ينقل هؤلاء من منطقة لمنطقة، المتطرفين بيشحنهم من منطقة لمنطقة عشان يفتكوا بالناس، وشوف شوف الإسلام بيعمل إيه.
1: نعم.
2: لا يا أبويا، هذا كان ينقل من قوات الأسد حتى يفسد مخيمات ولا غيره، ذبح. لا إله إخواني، الوعي بارك الله بكم. تجيش طاقات كل فرد للدفاع عن دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن نتعرض للحفر عن الجذور ليسهل اقتلاعنا، عم بحفر على الجذور.
1: نعم.
2: فانتبهوا، هذا الكتاب العظيم كنا نستصحب القرآن أطفالا، وإحنا أطفال رابع ابتدائي ولا كم نحمل المصحف معنا، وكانت معظم الدول كذلك، فتغير كل شيء. فهل هذه مصادفات أم مخططات؟ ولا ما نعرف. ولاحظوا الآن كثرة أخبار جرائم القتل. إخواني مجتمعنا في خطر، جرائم القتل. ما انتم يعني شايفين، وإحنا شايفين اللي قتل أولاده وقتل نفسه وقتل امرأته، يعني واللي قتل بالبلطة ولا مش عارف مين، مش معقول هذا. إخواني هذه الظواهر ينبغي أن نقرع جرس الإنذار والخطر. جرائم القتل يجب أن تقمع، مو احنا ندور على ليش
1: أي حاجة.
2: أي حاجة. آخ.

0: والنصيحة وأخوة الإيمان، إخوان ننصح بعضنا مش تدخلا في شؤون الناس، لا. يعني شاب مثلا مش ماشي صحيح أو متابع بنات أخي، يا أخي لك أخوات أنت متابعهم لي مثلا، مثلا نحاول أن نصلح، مش تدخل شرطة لكن تدخل نصائح
1: اجتماعي.
0: أي نعم. فليكن كل منا حارسا وليجند كل منا طاقته لنصرة هذا الدين والدفاع عنه، إنه إما هذا وإما الطوفان. نسأل الله السلامة. إخواني مجتمعنا عم بتعرض لظواهر جديدة، العنف من فنش رأسنا في الرمل، جرائم القتل عمره ما كان عندنا بهذه الصورة إطلاقا. الأردن كنا نسمع عن قتيل كل يمكن سنتين ثلاثة، الآن هذا اللي قتل بالجملة. طيب إفلات إسرائيل في كل جريمة من العقاب يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر، ليه؟ لأنه بتحميها أمريكا. فلنكن نحن حماة لبعضنا، ليش ما نكون احنا وحدة واحدة ويدا واحدة وموقفا واحدا، مثل ما أمريكا واقفة مع إسرائيل فلقف العرب مع غزة مثلا. ليه احنا متفرج بس just looking؟ ليه؟ لماذا لا نساعد؟ ما تقول ليش بعثنا كم بطانية، بعثنا خلاص انت براحتك قول ما شئت. نكتفي بهذا،
1: نكتفي ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2020، 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك
0: الله دكتور. نواصل في سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
1: بسم الله. وسارعوا، يا سلام، شو المسارعة؟ بمعنى أنه الفوضى لا، لكن
0: المبادرة.
1: تمام. والتسابق في الخير.
0: نعم،
1: بنظام طبعا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مولانا يدعونا إلى يعني إحسانه ومغفرته وقبول توبتنا من قبله سبحانه. وسارعوا، ما أجمل هذا الدين والله، إلى مغفرة من ربكم. لو قيل للناس سارعوا في خصم على 20% بيطيروا الناس.
0: صحيح.
1: فأنت الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنا تباطأ، نطير طيرانا والله. أعدت للمتقين، أعدت هذه الجنة، أعدت. ومين الذي أعدها؟ الآمر الله الذي يعد سبحانه للمتقين. من جعلوا التقوى زادهم، ومن جعلوا التقوى منهاجهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون،
0: هذه صفات المتقين الذين يسارعون.
1: أي نعم. نعم.
0: ينفقون في السراء والضراء.
1: في السراء لما يكون ميسور، الضراء تجارته ضربت مثلا.
0: كيف ينفق وهو في ضراء دكتور؟
1: ما بيخف الإحسان لكن بنقطعش.
0: بنقطعش. جميل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله.
1: تمام. والكاظمين الغيظ، إخواني، قد يجد الإنسان يعني أحيانا زحام خانق، وأحيانا تدافع، وأحيانا احتمال
0: استفزازات. نعم.
1: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واحد خبط واحد، آسف والله يا أخي، الله يسامحك، مع السلامة، وشو طاوشه ومش قاصد.
0: نعم.
1: مثلا. والعافين عن الناس حتى لو أساء قصدا، روح سامحك الله. أحسن. لو بدنا نصعد بدها هوشة كل
0: خمس دقائق.
1: أي نعم. والله يحب المحسنين. يا سلام. المحسن من يتحمل من أخيه، مش سكاكين حاملين.
0: نعم.
1: لا، لبعضنا نحمل المحبة في قلوبنا والاحترام لبعضنا واحترام الرأي والرأي الآخر، ولا نشهر بأحد ولا
0: نحقر
1: أحدا. نعم. ولا نهزأ من أحد، ولا نغتاب أحدا، ولا نذم أحدا. اشتغلش في الناس، اشتغل بعيوبك أنت.
0: جميل.
1: ارتقي بأخلاقك، ارتقي بنفسيتك، ارتقي بثقافتك، خير من أن ترتقي على جماجم الناس.
0: جميل.
1: فلان بسواش، فلان بسواش، فلان فلان والله ما بشتري بقرشين، فلان تمالكم على الناس.
0: صحيح. إذا استأذنك دكتور باتصال ثم نواصل.
1: مرحب.
0: الأخ أمين، تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله بدي أسأل الدكتور، أنا يعني في ناس خلينا نقول بين الحياة والموت بتكون وبتنتقل، خلينا نقول إلى يعني بتشوف، يعني أنا شوفت قصص كثير زي هيك، بنتقلوا إلى يعني إلى عالم تاني.
0: يعني بيبدأ يخاطب ناس أنت مش شايفهم مثلا،
2: بقول لك إني شفت في السماء وطلعت وشفت. تمام. كذا وشفت كذا.
0: نعم.
2: يعني يقول المسلم خلينا نشوف إنه شاف شغلاته الحسنة ورجع. نعم. طيب أنا شفت قصة واحد هذيك اليوم أجنبي يعني عمره تقريبا بالسبعين وانبسط وشاف إنه الموت إشي حلو يعني.
0: نعم.
2: حتى هو شاف إنه الموت إشي حلو.
0: نعم.
2: ما بعرف إذا في تفسير علمي للشغلة هاي. الله يجزيك الخير.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب دكتورنا الفاضل، بتكلم الأخ أمين عن حالات عند لحظات النزع الإنسان وهو في لحظاته الأخيرة. بعض الناس طبعا بتصير عندهم هذه الحالة إنه الناس حواليه بيكونوا أقاربه وأهله إلى آخره، وهو يخاطب مثلا أناسا لا يراهم الحاضرون، أو يخبرهم بأنه رأى أشياء يعني خارج إطار هذه الحياة الدنيا، فربما يفرح لهذه المشاهد التي يراها، فيستبشر أهله أنه يعني إن شاء الله تكون حسن خاتمة يعني. فهو يقول بالمقابل أنه رأى يعني مشهدا مشابها لشخص أجنبي غير مسلم، وانتقل إلى مثل هذه الحالة وبدأ يرى أشياء أسعدته. فما التفسير العلمي أو الشرعي دكتور لمثل هذه الحالات؟
1: والله ربما يكون في عنده استعداد، هذا اللي ما كانش مسلم،
0: نعم،
1: لكن عنده خميرة، عنده يعني قاعدة ينطلق منها، في عنده قيم، وقد يرى أشياء،
0: وربما كان يكتم إيمانه دكتور.
1: صحيح. نعم. صحيح.
0: نعم.
1: لكن معدنه بيكون صافي.
0: نعم.
1: وقلبه كذلك، لكن مش بتاع خمر وبتاع فواحش، هذا مش هيشوف إلا نعم. جهنم يعني.
0: نعم.
1: لكن من يرى الرؤية الصادقة، من يرى بيكون فيه.
0: إذا وارد دكتور موضوع إنه الإنسان يرى أشياء، يعني مثلا في الآية الكريمة دكتور أذكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هل هذا التنزل الملائكة دكتور بيكون في لحظات النزع يعني أم بعد الموت؟
1: والله قد يكون يجيله في المنام مثلا،
0: نعم،
1: يعني
0: على شكل رؤية حلو.
1: رؤية نعم. إيجابية، رؤية مبشرة، رؤية فيها خير مثلا، قد تكون فعلا بشارة من عند الله عز وجل. قد
0: طيب الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا أيضا دكتور
1: لحظة المغادرة هذه
0: في لحظات النزع
1: أعتقد هكذا،
0: نعم، ويرى أشياء
1: نعم. نعم ترى ملك الموت
0: يا الله
1: جاي يستلم الأمانة
0: يا الله،
1: أنت بتسلم نفسك
0: يا الله
1: في تصارع ملك الموت، لا
0: طبعا،
1: ولذلك فبصرك اليوم حديد، شايف نهايتك
0: يا الله.
1: فالمؤمن المستعد للآخرة عادي، أهلا أهلا، والله كان نحضر بعض الوفيات يرحب أهلا أهلا أهلا مرحبا
0: يا الله.
1: إيه والله
0: يا الله،
1: إيه والله، يعني منظر يقشعر له البدن.
0: صحيح
1: يعني. هو شايف شيء احنا مش شايفين شيء
0: يا الله،
1: فيرحب ويبتسم
0: يا الله،
1: سبحان الله
0: يا الله يعني. اللهم أحسن خاتمتنا،
1: يقول الجد إبراهيم من هذا النوع، الله يرحمه،
0: سبحانك يا رب.
1: هذا رجل معلق قلبه بالمساجد، يا سيدي أحمد يلا ننزع صلاة الفجر فنفتح المسجد نحن من فضل الله تعالى، ونقفل المسجد بعد ما ننتهي صلاة الضحى إلى آخره. فيعني أملنا بالله أنه من هذا الصنف إن شاء الله.
0: يا الله نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن يحسن خاتمتنا جميعا إن شاء الله.
1: نادر المثال والله،
0: سبحان الله. جميل، نواصل ولا في اتصال؟ تمام، نأخذ الاتصال الآخر من مين؟ من بلال، تفضل أخي بلال.
3: السلام عليكم دكاترتنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أحبكم في الله.
0: أحبكم الله وأكرمكم.
3: جمعنا الله وإياكم في جنات يا رب.
0: اللهم آمين.
3: مشاهدة حصلت مع أحد من أقربائي.
0: نعم.
3: على رؤية عند الوفاة.
0: نعم.
3: طلب يعني هذا نحن حاضر يعني والدي حاضر. فطلب شربة ماء. فلما أسرعوا كان بيحتضر، فلما أسرعوا ورجع جابوا له قدر ذا، فقال لا الحمد لله شربت
0: يا الله.
3: فالجميع انصدموا وهم يعني من وين شربت، فكان كل ما فجأة يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، يرد السلام يعني
0: يا
3: يرد
0: الله.
3: السلام على الناس. دكتور فيه سؤالي اللي بسأله، هل أنا كمسلم مطلوب مني أعمل عقلي في القرآن أتدبر إني أفسر أم إنه أنا مطلوب مني أن أتبع الشيخ؟ وهذا سؤال له أكثر من مغزى.
0: بدك تحكي المغازي ولا لا؟
3: المغازي إنه أنا مرات بقول مثلاً بقول لي أنت ما بصير تقول رأيك، صحيح بصيرش أقول رأيي، لكن أنا بقرأ في القرآن إنه وليتفكروا وليتدبروا لي.
0: أفلا يتدبرون القرآن؟
3: كيف العاد أنا ليش بس لازم أرد على فلان يعني؟ ما مرات تمام. يكون عندي فهم لي
0: يعني هاي المسألة بدها شوية ضبط حتى تكون واضحة إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور.
3: بعض الناس بيحجروها وليس يضبطوها.
0: نعم لا بدها ضبط مش حجر، لا طبعا بدها ضبط.
3: الناس يقول لك ما بصير تعمل عقلك، لازم تتبع الشيخ وآراء العلماء يعني. طب ممكن أنا عندي ممكن حدث لي واقعة فسرت هذه الآية.
0: نعم
3: إذا ممكن أسمع
0: أبشر دكتور. تسمع الجواب
3: وبعدين في سؤال كمان مرة دكتور إذا سمحت.
0: تفضل.
3: الله سبحانه وتعالى عندما قال أنا كنت تقرأ ومن قدر عليه رزقه،
0: نعم.
3: المفروض يقول فليمسك، لا فلينفق، حتى الذي يقدر عليه رزقه،
0: نعم.
3: الله اللي بيضيق عليه رزقه
0: فلينفق، صحيح.
3: الجواب فهو ينفق، وهذا كان يعني مع التجربة تنفق الله برد يوسع،
0: صحيح. صحيح.
3: شكرا دكتور،
0: سلام. أكرمكم الله أخي بالله، بارك الله فيك، شكرا شكرا. في اتصال آخر ولا لا؟ ما فيش. طيب الأخ بلال عنده كان يعني تعليق زائد سؤال،
1: نعم.
0: تعليقه على ما قيل من موضوع
1: الرؤى،
0: نعم. بيقول يعني في حالة في عائلتهم وأمام والده، رأى شخصا من الأقارب يحتضر وطلب يعني شربة ماء، فيعني أتوا بشربة الماء على عجل، فلما وصلت كأسة الماء يقول لهم لا أنا شربت، تمام، ارتويت، فلم يشرب الماء الذي أحضروه. وكان طيلة هذا الوقت كما يقول الأخ بلال يحيي ويرد السلام لناس غير موجودين، يقول عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: لا هو شايف اللي احنا شايفين
0: بالضبط، نعم نعم. فهو يثني على
1: مش من فراغ،
0: نعم نعم.
1: وأنا رويت مش من
0: سبحان
1: فراغ،
0: سبحان الله سبحان الله.
1: إخواني هذه بشائر أنه ماض إلى مستقبل سعيد،
0: يا الله،
1: يا الله أرانا وأراه مصيره،
0: يا الله. نسأل الله،
1: طبعا عملة نادرة،
0: اللهم أمين.
1: قطع نادر هذا،
0: صحيح.
1: ذهب صافي هذا،
0: صحيح. سؤال الأخ بلال دكتور، استفساره بيقول يعني أنا بدي أعيد صياغة السؤال، يقول ونحن نقرأ القرآن الكريم نتأمل الآيات نتفكر في المعاني، لكن بيقول نصطدم ب يعني خلنا نقول اتجاهين. اتجاه بيقول انه انت ما بصير تفكر وتفسر القرآن وفق فهمك وحدك، وانما يجب ان تتبع الأئمة والمفسرين وما الى ذلك. وفريق اخر بيقول لك لا انت يعني فكر وفسر وخذ راحتك في الموضوع. فبيقول انا كيف اوازن بين اطلاق العقل والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، وبين من يريد أن يحجر علي، وبين من يريد أن لا أفكر قيد أنملة، وإنما خلص ما هو إلا إما فسروا المفسرين، أنت مين أنت عشان تفسر؟ هل مطلوب من الإنسان العادي أن يفسر ولا مطلوب منه أن يتدبر؟ وما الفرق بين التدبر والتفسير دكتور؟
1: وما معنى فاسألوا أهل الذكر،
0: نعم، إن كنتم لا
1: تعلمون.
0: وكيف بدنا نضبط المسألة دكتور؟
1: لازم يكون عندي عدة الفهم،
0: جميل.
1: ما عنديش عدة الفهم بصير خبز تخبيص،
0: نعم،
1: وبصير أتكلم شطح نطح يعني،
0: نعم.
1: بصيرش اللي يكون عندي مقومات،
0: نعم.
1: التفسير، مقومات التأويل، مقومات النظر في القرآن. وليه فاسألوا أهل الذكر،
0: نعم.
1: إذا كل واحد فسرها كيفه.
0: طب إذا الإنسان دكتور لا يمتلك هذه المقومات وهو إنسان عادي بسيط يقرأ القرآن،
1: اجتهد على نفسك،
0: لكن خطر عباله دكتور خلنا نقول، نعم. مثلا معنى معين حينما قرأ الآية، كيف يتصرف بهذا المعنى؟ هل يلغي هذا المعنى يقول لك أنا مش متخصص بديش أخبص،
1: لا.
0: ولا يعرضه على أهل التفسير يشوف هل له وجاهة أم لا؟
1: يحاول أن يفهم،
0: جميل.
1: حاول أن تفهم يا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، أيا كان، حاول أن تفهم، بس يكون عندك مقومات يعني ولو البدايات للطريق، أما من الصفر مش هتأخذ المعنى،
0: نعم.
1: لكن بدك تعلم اللغة العربية،
0: نعم.
1: تعلم البلاغة، أنه مثلا مولانا قد يتكلم بكلمات غريبة عنك فتفهمها أنت بالغلط، فلازم يكون عندك عدة
0: الأرضية
1: تفسر بها الكلام،
0: نعم.
1: حاول، مش غلط، واسألوا يا ناس يعني.
0: إذن الإنسان العادي دكتور عشان يتدبر قد يصل إلى معاني معينة، لكن لا يعتبرها قطعيات خلنا نقول، وإنما يعرضها على أهل الاختصاص،
1: يقولوا
0: أنا والله أنا شفت هذا المعنى، أنا هيك فهمت الآية، هل هذا الفهم يستقيم مع الجو العام ولا لا؟ فقد يفتح بابا جديدا للفهم، وقد يكون مخطئا، وبالتالي المختص
1: تمام
0: ربما يصححه أو يدله على ما فات،
1: نعم.
0: جميل.
1: فاسألوا هذا الذكر،
0: جميل.
1: أنت لا ترجيش نفسك، لكن جميل. حاول، أنا فهمت الآية كيت وكيت وكيت، لا والله أخي مش هيك،
0: وأقنعني ليش مش هيك كمتخصص،
1: تمام.
0: نعم.
1: احترام،
0: نعم.
1: هذه الكلمة ما انهاش هذا المعنى اللي أنت قلته،
0: نعم.
1: مثلا فجميل أن نفكر وجميل أن نصوب تفكيرنا،
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: فالناصح المفسر إلى آخره أعطاني المعنى بعكس ما نعم. نظرت أنا إليه، نعم. فبصرك اليوم حديد، شو أنا حديد،
0: نعم.
1: مثلا يعني بدك تكون عندك مبادئ
0: اللغة أساسية في اللغة. نعم
1: يعني
0: نعم.
1: أنا أحاول وأدرب نفسك وأقرأ.
0: والإنسان دكتور يعني يستطيع أن ينظر إلى مثلا مناهج المفسرين، كمثلا يعني من كان يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالمأثور أو حتى في بعض الأحيان التفسير بالرأي، يعني هنالك مناهج ومدارس في التفسير لا بأس أنه الإنسان يطلع عليها أو يطلع على بعض التفاسير البسيطة حتى يملك الملكة، بالإضافة إلى اللغة يعني وبلاغتها كما تفضلت دكتور.
1: يلا حيك المتمكن إخواني من اللغة أن يفهم هو بمفرده جميل.
0: نعم.
1: أو عندي ثقافة لكن مش قادر أنا أتذوق المعاني اللي بجيبها من هو أسمى مني فهما.
0: نعم.
1: يمثل ساحب الظلال مثلا.
0: نعم.
1: أزعم أنه في القرن العشرين ما في أحد فسر القرآن. نعم. مثل ما فسر هذا الرجل القرآن.
0: نعم.
1: فلو أخذت لفتاته الجميلة
0: وبنيت عليها. نعم.
1: التذوق.
0: نعم. جميل.
1: أزعم أنه مثل صاحب الظلال في القرن العشرين ما حد فسر القرآن. نعم. فسروا لغة وفسروا بلاغة فسروا، لكن هو أعطاك روح النص.
0: جميل.
1: مش
0: جميل.
1: يعني جميل. مش عم بسوق
0: لكن لا
1: هذه الحقيقة.
0: جميل أكرمكم الله سيدي، الله يبارك فيك. نستأذنك بفاصل ثم نعود
1: مرحب.
0: إن شاء الله فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك أكرمك
0: الله دكتور. أختم بهذين السؤالين عبر الفيسبوك. سؤال الأخ خالد بركات بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سؤالي: هل تم نقل العرش فعليا؟ ولماذا لم تكتشف الملكة أن عرشها قد نقل أو غير موجود، مع العلم أن عملية النقل تمت قبل أن تأتي الملكة إلى سيدنا سليمان عليه السلام، حيث كانت تقوم بأعمالها، والله أعلم. فما رأيكم ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله. يعني طلعت الملكة وموكبها
0: باتجاه سليمان،
1: والحاشية بتاعتها باتجاه مملكة سليمان.
0: نعم.
1: عليه السلام بقي عرشها في محله.
0: نعم.
1: مش هتشيل معها العرش. ف يعني سليمان بعث من يحمل العرش.
0: نعم.
1: عنده.
0: نعم.
1: حتى يفاجئها بوجوده.
0: قال العرش. قال من يأتيني بعرشها؟ مظبوط.
1: نعم. ومع تغيير في معالم.
0: نعم. نكروا
1: هو
0: لها
1: مش هو. نكروا لها عرشها ننظر، بيروز عقلها.
0: نعم.
1: هذا اختبار عقل الذكاء. فطلع الذكية: أهكذا عرشك؟ أهذا عرشك؟ أروفهم
0: أهكذا
1: أهذا عرشك؟
0: أهذا
1: أي، لأنه أهكذا عرشك
0: كأنه بيشبهه.
1: أيوة.
0: نعم.
1: أهذا عرشك؟ قالت في الجواب الذكي: كأنه هو.
0: كأنه هو. نعم.
1: مش هو غلط، هو غلط، لأنه يعني في تعديلات كثيرة جدا. فكيف هو؟ مش هو.
0: نعم.
1: إذا مش هو غلط، لأنه ديكور العرش
0: شبيه
1: هو، يعني تقريبا نقول هو، لكن مش قادر أقول هو لأنه في
0: تغييرات.
1: تغييرات بالضبط. فهو راز عقلها، وهي أيضا يعني امتلأت بالفارق الحضاري بينها وبين هذا الرجل.
0: نعم.
1: احنا بين وبين 50 سنة. تكنولوجيا مختلفة تماما، ولذلك أبهرها بهذه العملية. الذكاء هنا.
0: نعم.
1: هنا يعني صراع ذكاء.
0: جميل.
1: اثنين ذكية، هي ذكية وهو ذكي.
0: جميل.
1: ايه.
0: السؤال الآخر دكتور، الأخ إسماعيل الحافي بيقول: السلام عليكم، أطيب التحايا لشيوخنا الأفاضل. سؤالي: في سورة مريم: فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، من المنادي ولماذا من تحتها؟
1: يعني لما ولدت.
0: نعم.
1: من تحتها.
0: نعم. إذن المنادي هو عيسى عليه السلام.
1: شرح.
0: تمام. جميل جميل جدا. الأخ خالد الصباغ بيقول: تحية من مصر للأردن وأهل الأردن.
1: الله أكبر.
0: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل والدكتور بشار.
1: الله.
0: ويقول: نفع الله بكم. الله يجزيك الخير. الأخ خالد الصباغ من مصر.
1: مصري.
0: مصري. نعم.
1: والله نعتز.
0: نعم. نعم. الله يكرمكم ويجزيكم الخير. نكتفي بذلك دكتورنا، ووصلنا إلى النهاية. الله يجزيكم الخير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: والله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.

ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرف

أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلاً ومرحباً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلاً ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلاً لكل من يرجو نوالاً ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاماً من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته برداً كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي: لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان، لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح، لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة: موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دايماً، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة، وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف، إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك، ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليس للتشكيك، قد نرى إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم أي أمة فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له بمعنى ليس تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون، هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز ب
0: برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يأتي الشيطان لابن آدم فيوسوس له أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يقترف كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يقترف صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له شيئين: الأول التحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان حينما ييأس أن يصرفك إلى كفر أو إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى كبيرة أو إلى صغيرة، يوسوس لك بالتحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان. فإن لم يفلح بقي بيده ورقة أخيرة: المباحات، أن تستغرق بالمباحات، أن تمضي الوقت كله في المباحات التي لا تتصل بآخرتك. لذلك يأتي ذكر الموت ليقطع عن الشيطان هذه الوسوسة. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، من صعبت عليه نفسه فعليه بذكر الموت، لأنه ما ذكر في كثير إلا قلل، وما ذكر في قليل إلا كثر. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت حقيقة، ما من حقيقة صارخة آتية لا ريب فيها كالموت. فأنت إن ذكرت الموت أنت إنسان واقعي، أنت إن ذكرت الموت أنت مع الحقيقة، أنت إن ذكرت الموت مع الواقع. ما من قادم يزلزل كيان الإنسان كالموت، لأن الذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. بل إن كل ممتلكات الإنسان ومكانة الإنسان وكل شأن الإنسان في الأرض متعلق بقطر شريانه التاجي، بل متعلق بسيولة دمه، بل متعلق بنمو خلاياه. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت ليس من باب التشاؤم، لكن من باب أن تعرف المصير وأن تتكيف معه. ففي أدق تعريف للذكاء إنه التكيف، أنت حينما تتفكر بما أنت قادم عليه وتتلائم مع هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، عندئذ لا تندم عند الموت. وما رأيت من تعريف للعقل كهذا التعريف: العاقل لا يندم. إن آمنت أنك سوف تغادر الدنيا وأنك سوف تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عندئذ

تتكيف مع هذه الحقيقة، والذكاء هو التكيف. عندئذ تتوقع ما هو متوقع، لن تفاجأ بالموت، الموت مصير كل حي، هذه حقيقة ثانية. بل لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قدم ذكر الموت لأنه أكثر أهمية، بمعنى أنك حينما تولد أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتي الموت أمامك خياران لا ثالث لهما، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ورد في بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيها الناس إن الأيام تطوى وإن الأعمار تفنى وإن الأبدان تبلى وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحة. أيها الإخوة الكرام، أدق فكرة في الموت أنك زمن، أنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أن رأس مالك هو الزمن، أن أثمن شيء تملكه هو الزمن، أن الزمن وعاء عملك، وأن هذا الزمن يمكن أن ينفق استهلاكاً كشأن الناس جميعاً، يأكل ويشرب وينام ويستريح ويستجم إلى أن يفاجأ بالموت وهو صفر اليدين، أو ينفق الزمن استثماراً بأن تعمل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. وهذا فحوى قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو في خسارة محققة لأن مضي الزمن يستهلكه، لكنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة حينما يستثمر هذا الوقت، فيؤمن، يزداد علما بالله، ويزداد طاعة له، ويدعو إلى الله عز وجل، ويصبر على كل ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان تبلى وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. للإمام علي كرم الله وجهه كلمة رائعة في الموت: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم. أيها الإخوة الكرام، لا مهرب من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي الآية تصوير رائع، الإنسان يهرب من الموت وكأن الموت وراءه، ثم يفاجأ أنه أمامه. فقد يصاب الإنسان بمرض ويغلب على يقينه أنه ميت بهذا المرض، فيأخذ كل الاحتياطات ويتبع كل التعليمات، ثم يفاجأ أن الموت جاءه من باب آخر لم يكن يحسب له حسابا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الناس يموتون كما ينامون ويبعثون كما يستيقظون. أيها الإخوة، ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. كلام دقيق،
ليس قبل الموت شيء إلا الموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا الموت أيسر منه. هذا للغافل عن الله عز وجل، هذا للشارد، هذا الذي يعيش يومه، هذا الذي لا تحكمه النصوص. أيها الإخوة، ذكرت مرة أن الإنسان العاقل يحكمه البيان، بينما الإنسان الجاهل يحكمه الواقع. وضربت على هذا مثلاً أنك إذا أردت السفر إلى حمص مثلاً في أيام الشتاء القارسة، ورأيت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها الطريق مغلقة إلى حمص بسبب تراكم الثلوج في النبك، ماذا يفعل أي إنسان عاقل أراد الذهاب إلى حمص وقد رأى هذه اللافتة في ظاهر دمشق؟ يرجع من توه. بينما الدابة إذا سارت أين تقف؟ تقف عند الثلج. الدابة يحكمها الواقع فقط، بينما العاقل يحكمه النص. وفرق كبير بين الذي يحكمه البيان وبين الذي يحكمه الواقع. المدخن الذي أصيب بالسرطان يمتنع عنه قطعاً عند إصابته بالسرطان، ولكن العاقل من إذا قرأ عن التدخين بحثاً طبياً وفقهياً ابتعد عنه وهو في تمام صحته. يقول بعض الصلحاء: أيها الإنسان، إن بقاءك إلى فناء وإن فناءك إلى بقاء، فخذ من فنائك الذي لا يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى. وأي عيش يطيب وليس للموت طبيب؟ الموت ليس له دواء. الموت بالتعريف الدقيق بوابة الخروج، لا بد لكل واحد منا من بوابة خروج. قد يبدأ مرض الموت من أحد أعضاء الجسم ويتفاقم، ومرض الموت لا شفاء له لأنه بوابة الخروج. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض ما ذكر عن الموت: أقلل من الدنيا تعش حرا، وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر إلى حيث تضع ولدك فإن العرق دساس. الشاهد في هذا الكلام الطيب: أقلل من الذنوب يهن عليك الموت. أما هذا الذي حمل من الذنوب ما لا يطيق، كيف سيواجه الواحد الديان؟ فما أصبرهم على النار. اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. أيها الإخوة الكرام، من آثر الآخرة على الدنيا ربحهما معاً، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معاً. شيء آخر أيها الإخوة، قال بعض الشعراء: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. من قال دون أن ينتبه: غداً أفعل كذا، غداً أسدد هذه الفاتورة، غداً أزور أختي، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر قال لأبي ذر: عظني، فقال: ارض بالقوت وخف من الفوت، واجعل صومك الدنيا وفطرك الموت. يعني هذه الدنيا محدودة وفانية، أطع أمر الله فيها، لكنه بعد الموت ليس هناك تكليف، هناك جنة عرضها السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه. يعني الإنسان متيقن أنه سيعيش، وأنه إذا رأى الناس يموتون تباعا كأنه هو في منجاة من هذا المصير. وقال بعضهم: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم يشعرون شعورا واحدا وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إخواننا الكرام، خيارك مع الموت خيار وقت فقط، فإما أن نؤمن قبل فوات الأوان وننتفع من هذا الإيمان، أو أنه لا بد من أن نؤمن بعد فوات الأوان ولا ننتفع بهذا الإيمان. فهذا الموت مصير كل حي، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا شيخا ولا غنيا ولا فقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا قويا ولا ضعيفا. قد يأتي بغتة وقد يبقى الإنسان على فراش المرض 30 عاما. أيها الإخوة الكرام، أكسروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الموت مصير كل حي. وأن الكرام، فرق كبير بين أن يكون الموت فكرة وبين أن يكون الموت حقيقة. الحقيقة أن الإنسان لا يشعر بحقيقة الموت إلا حينما يأتيه خطر شديد، إن على صحته أو على أشياء أخرى. أما حينما يرى الأمر يطول والموت ليس قريبا يبقى الموت فكرة. لكن هل يعني التفكر بالموت هو التشاؤم؟ لا والله، ولكن التفكر بالموت يجعلك على الطريق المستقيم، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجد والناب وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا بنعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا، هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من أول ثانية، هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير، ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

داود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

رقيب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل.

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم

الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا

0: غالبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.